الصراط أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

زينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموماً. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر، اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء. نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: شيخ معز، ما زلنا في الحديث على أبواب متن هذا المتن الماتع، متن المقدمة للإمام ابن الجزري. توقفنا على حكم من الأحكام التي نبه عليها الإمام عليه رحمة الله في قوله: وبين الإطباق من أحطما بسطت والخلف بنخلكم وقع. حكينا عليه شيخ معز الباب ذي، لكن حقيقة يحتاج أكثر توضيح، فماذا بينا نرجع له ونزيد نبينه أكثر لو تسمح شيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة. ما زلنا مع التنبيهات وباقي في الحديث على الحروف الاستعلاء والإطباق، والإمام الجزري رحمه الله لهنا أشار الألفاظ مش كثيرة الدوران في القرآن، يعني ألفاظ مخصوصة في مواضع معينة اللي هما خمسة مواضع يعني في القرآن الكريم، لكن كي يقرأها الإنسان يلقى فيها نوع من الصعوبة. فأول خطوة باش إنسان يأداها بصحيح يزم يفهم ساعة شنو اللي صار، يعني شنو المطلوب باش يعملوا، وعليش باش نقراهم هكيكا، وكيفية من بعد الأداء باش من بعد كي تجيه المواضع هذيك الإنسان يعرف كيفاش يأداها إن شاء الله أداء صحيح. فلهنا بطبيعة احنا تحدثنا على كونه الاستعلاء من لوازمه التفخيم، وأنه كونه التفخيم هذيك مراتب، يعني فما حروف أقوى من حروف، الحروف تتفاوت في القوة بشنو بصفاتها، فما صفات تكون من صفات القوة، فما صفات تكون مقابلها، خاصة في صفات الأضداد ذوات الأضداد، فما يبدأ صفة متاع قوة صفة متاع ضعف. فالاستعلاء صفة قوة، والإطباق زاد صفة قوة، فكي يجتمعوا زو صفات متاع قوة يكون الحرف أقوى، تفخيمه أقوى. علاش قال ابن الجزري رحمه الله: نحو قال والعصا، واحد قاف مستعلي فقط والآخر مستعلي ومطبق الصاد، فالصاد يكون أقوى. فلهنا كي قال وبين الإطباق من أحط مع، هذه شنو المواضع هذه؟ هو لهنا قال أحط وبسطة مثل بزوز، معناتها هما أربع مواضع. أحط المذكورة في سورة النمل في قصة سيدنا سليمان عليه السلام على الهدهد، بسطة في سورة المائدة، وعنا فرطتم في سورة يوسف عليه السلام، وفرطت في سورة الزمر. أربع مواضع، ومن بعد تنجيو الخلف بنخلكم، هذاك تنجيوه إن شاء الله، لكن هذا أربع مواضع كيف كيف. هنا شنو صار؟ عنا طاء ساكنة وبعدها تاء، ونجيو إن شاء الله في باب الإدغام، وأول مثل وجنس إن سكن أدغم. فالحروف هذه المتجانسة القاعدة فيها كيبدأ أولها ساكن والثاني متحرك باش ندغمه، لكن لهنا الإدغام التام، يعني إدغام التام اللي هو الحرف الأولاني يمشي جملة ما عادش موجود، عبارة مش موجود، والثاني واللي مشدد، هذية ممتنع لهنا. علاش؟ على خاطر الطاء أقوى من التاء، خاطر الطاء فيه استعلاء وفيه إطباق كما قلنا، اللي هما صفتين من صفات القوة، وباش ندخلوه في التاء اللي هو فيه الصفات المقابلة اللي هي ذو الصفات متاع ضعف اللي هي الانفتاح والاستفار. فالحرف القوي ما ندغموش، ما بلغة درجة مبسطة، الحرف الثاني ما يبلعوش ما يستوعبوش بكله،
1: ضعيف ما ينجمش يستوعب
2: بالضبط الحرف الضعيف اللي هو لهنا الثاني اللي هو حرف التاء، ما يمتصش الحرف كامل، لازم باش يقعد منه اثر. مش كما لو كان شيء مثلا ربي قال مثلا في سورة آل عمران ودت طائفة مثلا، وإلا في سورة الصف مثلا
1: مثلا
2: في سورة آل عمران مثلا هذوما التاء هي اللي أضغمناها في الطاء، لهنا لا إشكال خاطر التاء حرف أضعف، فالطاء نجم ندخله في التاء من غير إشكال، يمشي يمشي الأثر بالكلية متاع التاء، ما عادش فما تاء تولي طا مشدة. لهنا المشكل اللي احنا مش ندغموا الطاء الحرف القوي، فما ندغموش إدغام تام. إيش باش نعملوا؟ باش ندغموه يتسمى إدغام ناقص، باش ندغموه لكن نخليه منه أثر. شنو الأثر باش نخليه؟ الإطباق، والإطباق بتبيعه معاه الاستعلاء، خاطر الإطباق يستلزم الاستعلاء، فباش تقعد الطاء هذيك باش تقعد منها الإطباق والاستعلاء، لكن ماهوش مستقل بذاته، خاطر كنا نلاحظوا لهنا الطاء ساكنة ومن حروف القلقلة، لو كان جيت باش نخليوها معناتها الطاء كاملة باش نوليو زمنا نقلقلها، قل أحطت مثلا، وهذا ما يقراش بها حتى حد، باش ندغموها لكن إدغام ناقص باش نحافظ على الاستعلاء، يعني نقولوش ما نقولوش أحدت أحدت ولا بست، كجاء إدغام تامر نقولو بست، وهذا ما نقراوش بيه خاطر وليت الطاء كليتها التاء اللي هي أضعف منها، والقوي ما يدغمش في الضعيف إدغام تام. هذاك علاش قال وبين الإطباق من أحط مع بسطة، كما قلنا مثل بزوز وهما أربع مواضع كيف بعضهم. ذكر موضع النمل وموضع المائدة، وقعد باش نقيسوا عليهم موضعي سورة يوسف عليه السلام موضع الزمر. هذا هو المقصود من البيت، يعني من صدر البيت وجزء من العجز.
1: كيفاش تقرأ شيخ ماذا بينا؟
2: يلزمنا نحافظ على الطاء، نحافظ على الاستعلاء، لكن ما نطقوش الحرف مستقل بذاته، يعني دخلناه في التاء وحافظنا على، مثلا نقول مثلا أحط أحط بسط بسط فرتم فرت، ما نقولوش فرت فرتم أحط بسط، ما نقولوش هكا بالضبط، وما نقولوش زيد طاء، ما تخرجش زيد احط،
1: وهذا خطا الحافظ
2: ولا فرضتم
1: احيانا تسمعوا في
2: طبعا هو هي فيها نوع من الصعوبه، تحتاج شويه تدريب،
1: وعاده معناتها القارئ يجيب التاء للحرف القوي.
2: اي طبعا هو تدغم الضعيف في القوي ديما اسهل، القوي ادغامه في الضعيف ديما تحس فيها نوع ثقل، فيزم الإنسان ينتبه يحافظ على التاء، تقعد التاء، والطاء هذيك يخلي منها كان الاستعلاء والإطباق فقط. توا لهنا باش نجيو الحرف آخر اللي هو القاف. علاش قال والخلف؟ الأولاني ما ذكرش خلف، يعني يزمنا نعمله هكيك ما عنيش حتى اختيار، وبين الإطباق يزمنا نخليه الإطباق والاستعلاء. لهنا قال لنا والخلف، والخلف بنخلقكم وقع، هذه نخلقكم جيت في موضع وحيد في القرآن الكريم المسألة هذه، في موضع وحيد هو في سورة المرسلات فقط، لأن في سورة المرسلات القاف ساكنة خاطر فعل مجزوم بلم، ودخلت عليه الكاف والميم اللي هم تاع الخطاب، فالتقط قاف ساكنة وبعد كاف متحركة. لهنا اللي قالوا قاسوا على الحكم متاع الطاء، قالوا مدام القاف حرف استعلاء والكاف حرف استفال، يعني القاف أقوى من الكاف، ما ندغموه، نطبقوا قاعدتنا الحرف القوي ما ندغموهش إدغام تام، نخليه صفة الاستعلاء منه إدغام ناقص موجود هذا. لكن الأكثر من أهل الأداء والمقدم في الأداء واللي نقرأ به يعني حتى المصاحف تضبط عليه اللي هو الإدغام التام. علاش قالوا إدغام تام؟ خاطر قالوا القاف فيها صفة واحدة من صفات الاستعلاء، من صفات القوة ألا وهي صفة الاستعلاء، وما فيهش صفة الإطباق، يعني في قياس القاف على الطاء فيه نظر، خاطر الطاء أقوى، الفرق بين الطاء والتاء مش كما الفرق بين القاف والكاف، فقالوا انه يدغم ادغام تاما وكهو نخليه كنعاملوه معامله الحروف المستفله، قالوا صفه استعلاء واحده ما تاثرش تاثير كبير مش كما اللي اجتمعت فيه الصفتين اللي هي الاطباق والاستعلاء. هذا هو علاش قالوا الخلف بنخلقكم وقع، فالنجم نقول الم نخلقكم والا الم نخلقكم، والمقدم هو الإدغام التام اللي هو كما قلنا ضبطت عليه المصاحف، واللي هو أكثر أهل الأداء يقريوا به واختيار أغلبية العلماء، وإحنا توا حتى كي نحفظوا كل شيء نحفظوا بالوجه هذاك، وإن كان زاد الوجه الآخر صحيح لا إشكال فيه.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود على بركة الله.

0: مستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معزز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
0: نتعدى إلى بعض التنبيهات الأخرى التي ذكرها الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله، حيث قال: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب ما ضللنا.
1: هو اللي هنا بشي توا كمل الكلام على الإدغام الناقص، وانتقل إلى تنبيهات في بعض الألفاظ من القرآن الكريم اللي يكثر فيها الخطأ عند القارئ، فنبه عليه. علاش قال لهنا واحرص على السكون من جعلنا؟ لهنا اللام عن لام ساكنة وبعدها نون، فالخطأ الشائع هو يا إما نقلقلو اللام وإلا ندغموها. لهنا إذا كان باش ندغموها تولي وجعلنا، مثلا ربي قال سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يقول وجعلنا، هذا موش صحيح، يلزم اللام مظهرة، يلزم ننطقها وجعلنا ومن بعد تعدل النون. مخارجهم قراب لبعضهم، هما في الجزء الفموي من النون والمخرج اللام قراب لبعضهم ويشتركوا في برشا صفات، لكن لازمنا نحافظ على كل حرف وحده، ما نقولوش وجعلنا، لازمنا نحافظ على كل حرف وحده، وما نخلقلوش زاد ما نقولش جعلنا، زاد خطأ، خاطر اللام عمره ما يكون من حروف القلقلة في القرآن الكل. ونبه على أنعمت اللي هو في سورة الفاتحة، معناتها أنعمت صراط الذين أنعمت، يلزم نبين السكون متاعها، ما نقولش أنعمت كي القلقلة تجيب شبه تحريك، أنعمت لا، أن جيبها ساكنة وتاخذ البينية. خلينا نذكروا إمام الجزري في صفات الحروف قائنا: وبين رخو والشديد لين عمر، هاك النون من حروف لين عمر، زي ما نجيبوها ساكنة ونختطيها البينية متاحة، وبعد تتعدوا للعين المتحركة أنعمت، ما نقولش أنا عمت، معنا مش شبه تحريك. والمغضوب في سورة الفاتحة زادة كيف كيف، الغين الساكنة هذيك ننتبهوا ما نعملوش فيها شبه تحريك، مغضوبي لا المغضو، نعطيها السكون متاحة والرخاوة حرف رخ والغين، وبعد تعدي الحرف الضاد. وظللنا هذه كما جعلنا من في نفس الباب، يعني جعلنا عن اللام ساكنة بعدها النون، وظللنا كما ربي قال مثلا في سورة السجدة: ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ظللنا هذه كما نقولش ظللنا، ما ندغموش كل حرف نخليه على روح، عنا زوز لامات، عن الضاد الساعة تنجيو باب الضائات ويزم الضاد يزم ميزوها، وبعد عنا زوز لامات متاليين، واحدة متحركة بالفتحة واحدة ساكنة، وبعد تعدي للنون. هذا تقريبا البيت، أخطاء شائعة والبيت مهم، خاصة لأنه فيه زوز من الألفاظ اللي متاع الفاتحة، وإحنا نعرفوا اللي الفاتحة يعني
0: فرض من فرائض الصلاة
1: طبعا، ويزم الإنسان أول ما يعتني به هو في الألفاظ القرآنية ألفاظ الفاتحة، لأن أم الكتاب وصلواتنا الكل بها وكل شيء، يعني الإنسان يزمه يعتني عناية خاصة بإتقان على الأقل تلاوة الفاتحة ساعة أول حاجة، ففيها زوز ألفاظ من الفاتحة هذه، ذيك عليش مهم البيت. طيب. بعد قال رحمه الله: وخلص انفتاح محذورا عسى، هذه جت ألفاظ في القرآن الكريم بمعاني مختلفة وتشبه لبعضها، تفترق في بعض الحروف، فالإنسان يزمو ينتبه الحروف ما بيناتها، الفوارق ما بيناتها صغيرة، تكون في صفة ولا صفتين، فيزم إنسان ينتبه. مثلا لهنا قال: وخلص انفتاح محذورا، محذورا هذية من الحذر، يعني مخوفا، يعني الإنسان يخاف منه، إن عذاب ربك كان محذورا من الذال، هذه يعني مخوف، يعني جدير أن يخاف، جدير أن يحذر، يعني إنسان يزم يخاف من عذاب المولى عز وجل. إذا كان الذال هذيك ما نعطيوهاش الانفتاح متاح ونجيبوها مصمتة ونجيبوها، باش تولي تمشي وباش تمشي للإطباق وكل شيء، باش تولي
0: محظورة
1: بالضبط، باش تولي أقرب للضاء، ومحظورة يعني ممنوعة،
0: كما ربي قال ذكرت في نفس السورة
1: بالضبط في سورة الإسراء، ربي قال: وما كان عطاء ربك محظورا، من المنع،
0: من المنع،
1: فالإنسان واحدة من المنع واحدة من الخوف من الحذر، المعنى مختلف جملة، يعني كي تقول مثلا إن عذاب ربك كان محظورا يعني كان ممنوع، يعني ما عادش فما حتى إنسان باش يعذب، هذا بالطبع معنى فاسد ما يستقيمش معناته، فالإنسان شوفه بصفة واحدة من صفات الحروف محذورة محظورة يتغير المعنى جملة. وإحنا كان تتذكر شيخ مذكر مستمعين الكرام وقت اللي حكينا على أهمية علم التجويد قلنا هو يفتح الباب للفهم السليم للقرآن، خاطر احنا كي نجيبوا نقولوا هما العلماء يقولوا الألفاظ هذيك أوعية للمعاني، اللفظ هذيك الحروف هذيك في وسطها المعاني نتاع الكلمات، إذا كان أنا أخل باللفظ باش يختل عندي المعنى، باش يختل الفهم. يعني إنسان أول خطوة لفهم القرآن الكريم بصحيح هو الإتيان بالحروف صفات ومخارج وحركات، خطر الإعراب زادة يتغير المعنى جملة. فلهنا نبه على محذورة ومحظورة، وبعد نبه على عسى، عسى ربك أن يبعثك مثلا عسى، وفما عصى وعصى آدم مثلا وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهداه. ولهنا فائدة ديما ماذا بينا كي نذكر الآية الأولى في حق آدم عليه السلام بما نذكر معها الآية الأخرى مش ما يتوهمش الإنسان أي انتقاص لآدم عليه السلام نبي وأبونا. معناتها كي نقولوا عصى آدم ربه فغوى ما نقولوش ونقف على رواحنا، نكملوا ثم جتباه ربه فتاب عليه وهداه، معناتها تأدبا مع مقام نبي سيدنا آدم عليه السلام نبي الكريم. فلهنا عصى اللي هي ضد أطاعة، وإلا فيها معاني ما تتأولوها العلماء في حق آدم عليه السلام، لكن عصا في اللغة هو عكس أطاع، وعسى اللي هو معناتها للترجي، وإلا مع هذيك عسى يؤدي معنى آخر مختلف جملة. هذيك خوف اشتباهه، أو كعطانا هو الألفاظ خوف اشتباهه بمحظورا عصى، محذورا يشتبه بمحظورة في اللفظ نحكي، وكان المعاني مختلفة تماما. وعسى وعصى في النطق، إذا كان عصى نرقق باش تولي عسى يختل المعنى، وإذا كان عسى باش ما نجيبهاش بصفاتها باش تولي صا عصى تولي يختل المعنى. فننتبهوا راهو الألفاظ هذيك أوعية المعاني القرآن الكريم، وأي اختلال في النطق قد يؤدي إلى اختلال في المعنى، هذيك علاش من يلزمنا نحافظوا عليهم. هذيك نبه ابن الجزري رحمه الله على الألفاظ هذه بخصوصها لوقوعها في القرآن الكريم بالحرفين. هذاك علاش يلزم الإنسان ساعات كما قلت انت شيخ تفضلت في نفس السورة، يعني في سورة الإسراء بيدها، فيلزم إنسان ينتبه.
0: كذلك نبه شيخ وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة.
1: هنا يلزمنا راع انتقل لصفات أخرى، ما عادش فيها الإطباق والاستعلاء، تعدل صفات أخرى وجب بيانها، في خاصة في كلمات كما لهنا بكافر، كلمة كافر لازم نجيبوا الشدة. فنبه على الحروف بعض الصفات بخلاف صفة الإطباق والاستعلاء، من جملتها مثلا صفة الشدة لازم نبينوها في كلمة شرككم مثلا في سورة فاطر. علاش؟ خاطر فما التوالي متاع زوز كافات، فالإنسان يمكن ما يخل بالتتالي الحرف فيه نوع من الصعوبة، فالإنسان يمكن يخل بالصفة، لازم نجيبوا الحرف شديد شرككم. وعندك مثلا تتوفى زاد كيف كيف، ما يلزمنا نحافظوا على التاء كما هي، ما لازم نجيبوها حرف شديد تتوفى. وفتنة بتبيع ما يلزمناش زادة نخل بالصفة متاعها، التاء ساكنة تكون الصفات أبين في الحرف الساكن، لازم نجيبوا حرف شديد ومهموس في فتنة، لازم نحافظوا على الشدة وعلى الهمس. هذه هي تقريبا المواضع اللي نبه عليها، وإن كان بتبيع يقاس عليها غيرها.
0: نعم. كذلك قال شيخ وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن.
1: ولهنا هو توا انتقل للباب آخر اللي هو باب مهم، باب الإظهار والإدغام والأحكام هذيك. لهنا احنا تعرضنا له شوية، وهو ابن الجزري رحمه الله تكلم عليه شوية في تنبيه على الإدغام الناقص من أحط وبسطة وأخواتها ونخلقكم الخلاف اللي فيها. فلهنا تو باش يفصل أكثر، باش يعطي القواعد متاع الإدغام وتعريفه وكل شيء. فالإدغام هو لغة ساعة، الإدغام لغة هو الإدخال، نقول أدغم الشيء في شيء أي أدخله فيه، هذا من ناحية اللغة. في الاصطلاح تو متاع علماء التجويد وعلماء اللغة بصفة عامة، الإدغام هو الحرف، إدغام حرف في حرف، اللي هو النطق بالحرف الثاني مشدد مع ذهاب الحرف الأول، هذا هو الإدغام، الإدغام التام. كي نقول الإدغام من غير تفصيل يعني نقصد الإدغام التام، يعني الحرف الأول نبدله ساكن من جنس حرف الثاني ونولي نضغموه فيه، معناتها هذا يصير ادخال، ولي حرف الاول ما عادش ننطقوه والثاني نجيبوه مشدد، هذا هو. فلهنا بدا نوع من التفصيل، قال واولي مثل وجنس ان سكن ادغم، هذا شنو هو يعني؟ هيك بيجيو زوز حروف متماثلين والا متجانسين، مثل وجنس هي لهنا واب بمعنى او، خاطر ما ينجمش يكون متماثلين ومتجانسين في نفس الوقت، يا متماثلين يا متجانسين. شو معنى متماثلين؟ يعني نفس الحرف، نفس الحرف. اذا كان نفس الحرف جاء من الاول ساكن ومن بعده متحرك، يلزمنا نضغموه.
0: كيف بلا والمثال اللي عطاه
1: مثلا، هو باش يمثل هو من بعد بلا يوقنون مثلا، بلا يلزمنا عندنا لام ساكنه ولام متحرك، ما نجمش نقول بل وحدها ومن بعد لا، ما عنديش الحق، يلزمني نضغم بلا، نجيب لام واحده عليها شده. وجنس يعني متجانسين، حروف متجانسة هي شنية؟ الحروف متجانسة هي تشترك في المخرج ولو تقديرا معناتها، وتشترك في كثير من الصفات، لكن بطبيعة ما تشتركش في كل الصفات وفي المخرج، تولي وقتها نفس الحرف،
0: نفس الحرف،
1: لكن تختلف في بعض الصفات زيادة كيف كيف. ما الاختلاف بما أنه قليل باش نعملوها كأنها معاملة المتماثلين ونصير نعملوا الإدغام. أو لهنا مثل ابن الجزري قال كقول ربي،
0: نعم
1: كيقول ربي لهنا بتبيع على قول الجمهور متقاربين، خطر مخرج اللام وهوش مخرج الراء بالضبط، لكن على مذهب الفراء اللي يقول اللام والراء من نفس المخرج تولي مثال للمتجانسين. وبتبيع على إشكال الاعتراض على المثال، معناتها القاعدة العلمية ما نعترضوش على المثال، ما نازعوش، جابوا مجرد التمثيل فقط. يعني ما نقولش قل ربي، قل ربي، قل ربي، قل ربي.
0: طيب
1: هذا هو
0: قال وابن، هذه يعني يبين
1: ابن توشاتي استثناءات، خاطر هو تو عطاه قاعده كليه، يعني كل حرف يجي حرف مماثل ليه ولا مجانس ليه ويكون هو ساكن والثاني متحرك باش نعملوا ادغام، هذه القاعده كليه ما تنطبقش، ماهيش قاعده مضطرده في القران الكل، اعطى استثناءات. شنو هو الاستثناء هنا؟ قال في يوم مع قالوا وهم، اشني هو لهنا مثل بأمثلة من القرآن بألفاظ، لكن مش بخصوصها، يعني معناتها مش في يومي مثلا، في يومي نحسن مستمر مثلا، في يومي لهنا المثال مش خاص باللفظ ذيك في الآية هذيك، لا يعني أي حرف مد تكون الياء مدية وبعدها ياء متحركة، هكذا المادية هي ساكنة لكن ما نطبقوش عليها وأولا مثل وجنس إن سكن أدغم. مستثنات حرف المد نخليه، قولوا في يومي ما نقولش في يومي. وكيف كيف الواو كي تقول مادية مثلا، قالوا وهم فيها يختصمون مثلا في سورة الشعراء، ما نقولش قالوا وهم، قل قالوا نكملوا المد، قالوا وهم مثلا في سورة القلم فانطلقوا وهم يتخافتون مثلا، هذية استثناء كي تكون الواو مادية وإلى الياء مادية ما ندغموهاش، ولو تجي بعدها واو الى الياء نخليها تقعد على بالاظهار. هذاك علاش قال وابن يعني واظهر، ابانا يعني اظهر.
0: قل نعم كذلك من الامثله،
1: قل نعم زاد من ذي من المواضع اللي الامثله استثناها ابن الجزري من القاعده، نبهنا ما نقولوش قل نعم، قل نعم يلزمنا نقولوا اللام وحدها مظهرة والنون وحدها مظهرة، وذا يذكرنا في التنبيهات اللي يذكرهم في جعلنا في ضللنا، كيف كيف لا نقاو لام ساكنة ونون في جعلنا نبهنا لها وحكينا عليها، قلنا ضللنا كيف كيف. من الخطأ الشائع هو الكون نقوله اللام ندخلوها في النون نقول جعلنا وضللنا، ولهنا قل نعم فنبه عليها وعاد التنبيه لهنا في خطر المواجهة المناسبة في الباب يتندرج لهنا، فذكرنا جزاه الله عنا كل خير ابن الجزري قال قل نعم يزمنا نقراه مظهرة ما نقراوهش بالإدغام. وجاب كيف كيف زاد لفظ واحد آخر اللي هو يكثر الخطأ فيه اللي هو سبحه، قولوا سبحه يعني من ردوها حاء مشد وإلى سبهه ردوها هاء مشد. والحروف الحلقية هذا مثال فقط على الحروف الحلقية بصفة عامة، الحروف الحلقية ما تنطبقش عليها القاعدة، يلزمنا تبدأ في بعضها نقرأ بالإظهار ما ندغموش حروف الحلق في حروف الحلق.
0: بارك الله فيك شيخ معز وربي يجزيك كل خير. مستمعينا الأوفياء نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أن نلتقي في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
4: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
5: لا تحزن إن الله معنا.
6: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. تطمينا وتطيبا للقلوب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ صدق الله العظيم.
8: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منذ المشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية السابعة من سورة الزمر، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نتعرف على ريحاناتنا ونبدأ مع الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهرة الوسليتي.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة بن عباس.
1: أهلا بك. ريحانتنا الرابعة.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء العياري.
1: أهلا بك وأهلا بجميع مستمعينا الأوفياء. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ

0: السماوات والأرض بالحق،
1: خلق السماوات والأرض بالحق،
0: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل،
1: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل،
0: وسخر الشمس والقمر،

0: ولا يرضى لعباده الكفر
1: ولا يرضى لعباده الكفر
0: وإن تشكروا يرضه لكم
1: وإن تشكروا يرضه لكم
0: ولا تزر وازرة وزر أخرى
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى
0: ثم إلى ربكم مرجعكم.

0: صدور.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: بارك الله فيكن يا ريحاناتي. إذا نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

0: ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، بارك الله فيكي. انتبهي فقط إلى حرف الدال عندما يكون مضموما نرققه الصدور. نعم أحسنتي. إذا نستمع إلى التلاوة الثانية مع فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
1: أتمي الغنة.
0: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نمر الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن

الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العلم.

تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر

0: كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي يا فاطمة، بارك الله فيك. نمر الآن إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق.

منكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم في

0: قول عظيم.
1: أحسنت يا آمنة، بارك الله فيك وفتح عليك فتوح العارفين. إذا مستمعينا الكرام، نمر الآن إلى تلاوة هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا

لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك

منكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم في

صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الأوفياء إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا. بسم الله.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحسنتن يا ريحانات الحبيبات، وشكرا لمستمعينا الأوفياء. إذن إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفجر.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى

0: قرآن يتلى أخلاق النبوة
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: تنشئة على القيم
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا تريد أن تؤمن بالله ورسوله سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استوعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته عليه، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة فأمهلتني وأسبلت علي سترا فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه وحذرتني إياه فأقمت عليه فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك أو قبحته من فعل أحد من بريتك ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

0: زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله، الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ منير السليتي، برواية قالون عن نافع المدني.

الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنين أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يرتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.

وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم

أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك.

إلهي سبحانك سبحانك سبحانك، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. فالقلب فيك هيامه وغرامه، والروح لا تنفك عن ذكراك، والسمع ربي السمع لا يصغي إلى متكلم إلا إذا ما حدثوا بحلاك. والطرف حيث أجلته متلفتا في كل شيء يجتلي

0: اللهم إن أشرف تاج أحمله تمرغ أنفي على التراب لجلالك. اللهم إن أعظم وسام أحمله وضع جبهتي على الأرض لعبوديتك. أنا الظالم لنفسه المعترف بتقصيره المقر بذنبه، وأنت الجواد الماجد الغني الحميد، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: نستمع للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: أنا من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبه النقاء والأكم أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند صراطي إذا ما زلت القدم ونفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام تحية دار السلام تحية دار الجنان فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صبيحتكم بكل خير وضياء وسداد وشفاء وتوفيق وفلاح من الله العلي العظيم. ولا رازق إلا الله ولا شافي إلا الله ولا كافي إلا الله ولا معين إلا الله ولا هادي إلا الله ولا ناصر إلا الله. فالحمد لله على مدد الله وعلى أمداد الله وعلى معية الله سبحانه وتعالى. والحمد لله على أسمائه الحسنى أسماء الجمال والجلال فما أبهى أن يعلق الواحد منا قلبه وفؤاده صباحه هذا بأسماء الله الحسنى حتى يبتهل بها ويدعو بها ويناجي بها ربه ومولاه كما هدينا ودعينا إلى ذلك بمنطوق الآية الصريحة في كتاب الله. فالحمد لله على نعمة الإسلام مبتدأ وخبرا والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نبوءة طه العدنان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم لك الحمد على مولده وعلى بعثته وعلى نبوءته صلى الله عليه وسلم. زدنا يا رب وإياكم فيه حبا وتعلقا وهياما بذاته الشريفة البهية الندية الطلعة المصطفوية النبوية الشريفة وزدنا تعلقا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحبا لصحبه الأماجد الأخيار رضوان ربي تعالى عليهم أجمعين إلى حدود التاسعة بإذن الله في هذه الرفقة الصباحية داعيا ومبتهلا إلى الله أن يعيننا وإياكم على مقام الإخلاص أو وقفني الله وإياكم على عتبات الإخلاص أبهى العتبات وأجمل وأندى العتبات وجعل الله أعمالنا أقوالنا سكناتنا وخطراتنا خالصة لوجهك الكريم يا حي يا قيوم. إذن في هذه الرفقة لا نملك إلا أن نسأل الله من فضله وبركاته وعيون إمداده مع مفتتح هذا اليوم الجديد سائلين الله أن يكون يوما شاهدا لنا لا شاهدا علينا وأن يكتبنا وإياكم في ديوان المهديين المرضيين المقبولين دنيا ودين بإذن الله. أمن هندسة الصوت لهذه الصبيحة فؤاد اليعقوبي شكر الله لكم وفي هندسة الفيديو سيد أحمد الطبيبي بارك الله فيك سيد أحمد وسيق الخير إن شاء الله تعالى على أيدينا وأيديكم وأيدي خيانا المستمعين. إذن هذه الأيام الطيبة من ذي الحجة أسأل الله لي ولكم البركة فيها والستر فيها وقبول الأعمال فيها ويعلق قلوبنا وإياكم بالحضرة الربانية الإلهية وأن يعيننا وإياكم على كل خير ويصطفينا للعمل الصالح وأن يكتب لنا الأجور الوفيات في هذه الأيام المباركات التي مدحها الله بمدحة خالدة في الوحي الشريف هذا المنطوق المبارك الذي ساقه الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرم بها من عشر بهيات مباركات بين يدينا والله ناظر فيما نحن صانعوه فيها ولذلك نسأل الله لنا ولكم العفو والصفحة إن فرطنا وقصرنا
في تعظيمها وفي الاستجابة لهدي الله فيها، ولكن الحمد لله رب العالمين القلوب والأفئدة من وراء ذلك تعي بركة وفضل هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة المبارك التي يشفعها ويتلوها يوم ندي أغر المبارك، وهو يوم عرفة. بلغنا الله وإياكم يوم عرفة وأعاننا الله فيه وإياكم على الذي يحب ويرضى من الصالحات من الأعمال قبل يوم النحر. أسأل الله لنا ولكم يا رب قبول الدعوات وإجابة المطالب والرغبات والمآرب، وأن يحفظ إخواننا المرابطين في عموم فلسطين وفي غزة تحديدا، وأن ينصرهم على من بغى عليهم وأفسد في الفطرة السوية، وأربك هؤلاء الصحيحين عليه من الله ما يستحقون إلى يوم الدين. حفظ الله إخواننا في غزة الحبيبة وجمعنا الله بهم يا رب عن قريب عاجلا غير آجل على باحات وساحات الأقصى المبارك، ساجدين مهللين ومكبرين وحامدين الله على ما كان من توفيق ونصر مظفر لأمتي الهادي البشير سيدنا رسول الله صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم.

تباركت إلهي تعطي من تشاء وتمنع وأنت المعطي وأنت المانع، وأحيانا يكون المنع هو عين العطاء لحكمة ارتضاها ربنا تبارك في علاه، كما قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: واعلم أنه ما منعك إلا ليعطيك، واعلم أن المنع هو عين العطاء. الله يجعلنا يا رب وإياكم ممن تيقن ورضي بقضاء الله وقدره، وتيقن على أسمائه الحسنى كما أسلفنا الدعاء أسماء الجلال والجمال. فالحمد لله على ما كان من توفيق وفقنا فيه وإياكم لما يحب ويرضى يا رب. الحمد لله على هذه النسائم الطيبة من هذه الأيام المباركات، وهي العشر الأولى من ذي الحجة. ومن أسرف في حق مسلم أو اغتصب له حقا أو ظلمه فليتحلل من ظلمه ذاك قبل الوفود على الله، لأن مشاوير الحياة قصيرة، وما أبهى الإنسان أن يتعاطى العفو وأن يكون عنوان قلبه عفو وصفح، إلا أن تكون حقوقا بطبيعة الحال يتخذ لأجلها الأسباب حتى يستردها في الدنيا، وإن لم يوفق إلى ذاك فالوقوف بين يدي الله يوم يقتص هذا من ذاك. فاجعلنا يا رب ممن وفد عليك يوم التنادي، يوم جمع العباد وصحيفته نقية من ظلم عباد الله الموحدين. سلمني الله وإياكم أن نتعاطى بجوارحنا ظلما في حق أنفسنا أو في حق عباد الله الموحدين. آمين آمين كربا يا حنان يا منان، ولا موفق إلا أنت. الحمد لله على تعلق أهل تونس الحبيبة بالجناب النبوي الشريف وكثرتهم وإكثارهم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحق ما يتلى يومنا هذا السعيد من آي كريمات، من آي ذكر الحكيم بمحاريب مساجد تونس المحروسة حرسها الله وحفظها الله، وبمحراب جامع الزيتونة، وببركة ما يتلى من صلاة وتسليم تتعطر به الألسن على سيد السادات سيدنا محمد بن عبد الله، إلا حفظت البلاد والعباد، وإلا وفقتنا يا رب لما تحب وترضى، إلا حفظت إخواننا المرابطين في عموم فلسطين، وأكرمت عيوننا يا رب وأثلجت صدورنا بنصر يتحقق على أرض فلسطين، وبصلاة في الأقصى المبارك قبل الوفود عليك وقبل الممات. إنك لا تتعاظمك الأمنيات يا رب الأرض والسماوات. فإلهي بحق الهاشمي وآله وحرمة إبراهيم خلك أضرع، إلهي فانشرني على دين أحمد تقيا نقيا قانتا لك أخشع. ولا تحرمني يا إلهي ويا سيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع، وصل عليه مدعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركع. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سيق إلى قلبه شيء من محبة شعائر الله، هذه نسائم طيبة بين أيدينا وهي سويعات نفيسة من ذي الحجة، فيا رب لا تكتبنا فيها وإياكم من الغافلين، وإن قصرنا وفرطنا فأنت الجابر في كل الأحوال. فاجبر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تقصير في هذه الأيام المشفودات في الملكوت الأعلى يا رب، وأعنا وإياكم على تعظيم شعائر الله، ورفقا رفقا بعباد الله، والهوينا الهوينا بعباد الله فيما يتعلق بمعاشهم. فلا يكون حالكم الإجحاف ولا الإسفاف ولا الاحتكار ولا
أي وجه من أوجه المضاربة وغير ذلك من المفاسد في المعاملات المالية. يعني سبحان الله، أحيانا كثيرة علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبشر أن التاجر الصدوق يحشر بإذن الله مع النبيين، ولا يعلم منزلته يوم القيامة، يوم التناد، يوم جمع العباد إلى الله سبحانه وتعالى، دلالة وتنصيصا على أن المعاملات هي يعني سبحان الله أمر رئيس في شرعنا الحنيف، واهتم به الشارع القرآن والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهنيئا لمن يسر على عباد الله ولم يكن حاله كما قلت التعسير والإسفاف والإجحاف. يعني سبحان الله كثير من العائلات تتشوف أعينهم لأجل الحفاظ على أداء هذا النسك العظيم. يعني النية هاهنا ومغالبة النية وتصحيح النية فيما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة حتى تكون خالصة لوجه الله، استجابة لهذه الشرعة السمحة اللي هي شرعة الإسلام، وتعظيما لهذا النسك العظيم اللي هو يوم النحر. فيطرح المسلم من صدره باقي النوايا، كأن ينوي أن يدخل الفرحة يعني سبحان الله على الصغيرات، هذا معلوم من تحصيل الحاصل بطبيعة الحال، ولكن النية الأولى هي تعظيم شعائر الله وتعظيم هذا النسك العظيم. ولذلك كما قلت تشرب أعناق الكثيرين في هذه الأيام المباركات للحفاظ على هذه السنة العظيمة حتى يأتيها ولا يتخلف عنها، ولكن جبرا بخاطر أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من يعني عازته الوسائل ومن منعته الموانع حتى يأتي هذا النسك العظيم، وحتى يأتي بالأضحية فيشتريها. ضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عين الوداد في قلبه الشريف وعين الرحمة في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وحي من الله العلي العظيم. وبذلك ها هنا فإن سكبت العبرات لا تسكب لأجل تخلفنا عن هذا النسك العظيم. يحزن الإنسان إذا تخلف عنه أو لم يقمه لمانع من الموانع المادية، ولكن تسكب العبرات من باب أولى، على أن قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحيم بالأزل ومشفق علينا بالأزل، وقلبه صلى الله عليه وسلم ينبض حبا ووداداً ورحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلمته التي تساق على لسانه الشريف يوم الوفود على الله، يوم جمع العباد، هي كلمة أمتي ولا شيء غيرها. فهنيئا لنا معاشر المسلمين بقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعنا إن شاء الله نشرع بإذنه تعالى في سرد أقصوصة حجه صلى الله عليه وسلم، صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك معه تلك الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حجة الوداع. جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسربت قبائل العرب من أنحاء الجزيرة تأم طيبة الطيبة وافدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسعهم خلقه وبره، ويغشاهم نوره وهداه صلى الله عليه وسلم. فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وحبس نفسه لهم، وتقصفت سنة 9، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى هذه الوفود تباعا، حتى سميت سنة 9 بعام الوفود، وتنزلت في هذه السنة أي سنة 9 لهجرته صلى الله عليه وسلم آية فرض الحج
على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. 97 من سورة آل عمران. فلم يستطع صلى الله عليه وسلم الشخوص للحج لانشغاله بتلقي وفود الإسلام، فأرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليحج بالناس، وأتبعه عليا رضي الله عنه بسورة براءة يقرأها في مشاهد الناس: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الآية 3 من سورة التوبة. وأعلن في هذا الموسم تطهير البيت من أرجاس الجاهلية، فلا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وعادت مكة طاهرة مطهرة كما تركها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكأنما كانت حجة أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما بالناس تهيئة وإعدادا لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فلما دخلت 10 آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالحج، وأعلمهم أنه حاج سنته هذه، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحبه في حجته تلك. فلما كان يوم الجمعة 24 من شهر ذي القعدة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة. إذن لما كان يوم الجمعة 24 من شهر ذي القعدة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، وحوله تلك الجمعة التي وافت المدينة لتحج معه، فكان من أولى ما يذكرهم به ما جاءوا من أجله وهو الحج. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه صلى الله عليه وسلم حتى أعادها 3، فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوه منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وكذا جعله الله سبحانه وتعالى، وكذا أتى التنصيص في محكم الآية الحكيمات على أنه لمن استطاع إليه سبيلا، رحمة من الله ووداد من الله وعين بركات من الله سبحانه وتعالى. ولذلك استلهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمته من رحمة مولاه، من أدبه فأحسن تأديبه، فهنيئا لنا قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعنوانه الرحمة والوداد. ولذلك قال آخر هذا الحديث: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ومن تخلف عن الركب وعن جحافل الحجاج هذا العام، أسأل الله لي وله يا رب أن نكتب وإياكم هذا العام وكل عام في ديوان من حج واعتمر. آمين آمين. كرما وإحسانا من لدنك، وأنت المحسن الكريم، تباركت وتعاليت يا حي يا قيوم.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي. إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شي ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعنا إلى تلاوة الندية من كتاب الله تبارك في علاه، علق الله قلبي وقلوبكم بآية ذكر البهيات الكريمات، وجعل الله لي ولكم نصيبا كل يوم من تلاوة القرآن وتدبره وتعاهده، وكتبني الله وإياكم يا رب في ديواني من عمل بمنطوق الوحي.

يا شريف وإن قصرنا فاجبر اللهم ما كان من تقصير يا رب في حالنا، الله يجبر إن شاء الله وهو الجابر، أسأل الله يجبر تقصيري وتقصيركم وغفلتنا، والمسلم يغفل أحيانا ويشتاق لمن يذكره في جناب الله، ولذلك ما أحوج الواحد منا إلى صحبة طيبة مباركة حتى إن غفلنا وجدنا من يذكرنا عن يمين وعن شمال، ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون ما هو كائن في وقته، وأخو الجهالة متعب محزون، يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا ويحظى عاجز ومهين. إذن ها هنا تنصيص من قبل الناظم على أن الأقدار مقدرة بإذن الله، وإن تأخرت الإجابة سبحانك اللهم فلي حكمة ارتضاه ربنا تبارك في علاه، لأنه ليست مكشوفة لنا حجب الغيب، يستعجل الإنسان المطلب والمأرب فيدعو ويلح وهذا طيب، ولكن إن تأخر عنه المدد والعطاء فلرحمة ولحكمة ارتضاها الله سبحانه وتعالى، وهي مغيبة عنا لضعف فينا ولعجلة فينا. فأسأل الله يكتبنا وإياكم يا رب ممن سلم وتيقن على الله سبحانه وتعالى. وما أبهى هذا المنطوق حين قال الناظم سيكون ما هو كائن في وقته، يعني بإذن الله كل شيء مؤقت في ميقات أقته الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك لكل أجل كتاب. وما أبهى هذا المقال لكل أجل كتاب، إذن سيكون ما هو كائن في وقته، وأخو الجهالة متعب محزون، يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا ويحظى عاجز ومهين. أحيانا القوي واللي يظن نفسه شاطر وفهلوي واتخذ الأسباب كلها لأجل نيل ذلك المطلب والمأرب، ولكن يحول ذلك دون مطلبه سبحان الله، وما يخذش الطلب بمتاعه، ولكن هكا العاجز واللي ما عندوش معارف وما عندوش عزوة وما عندوش مال كثير حتى يعطي لهذا ولهذا حتى تتيسر له الثنايا ومطالبه في الدنيا، قد يرزق من الله سبحانه وتعالى على قدر صفاء نيته وعلى قدر فطرته السوية بإذن الله، فإنه مرزوق مرزوق، ولذلك الكل مرزوق بإذن الله. الصبر مفتاح ما يرجى، وكل خير به يكون، فاصبر وإن طالت الليالي فربما طاوع الحزون، وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات ما يكون. حسنا واحد منا يقول كيفاش باش تقضاها كالمسألة، وذاك الطلب هيهات، لا لن تقضى تلك المسألة، ولكن بعين الله كله ممكن ومتاح، وهو فعال لما يريد، ومن أسمائه سبحانه وتعالى أنه فعال لما يريد، ولهذا أوصى الناظم هاهنا في نهاية هذا النظم فاصبر وإن طالت الليالي فربما طاوع الحزون وربما نيل باصطبار، يعني قد تنال إن صاحبك الصبر، يعني وإن اتخذت الصبر رفيقا لك في طريقك وفي ثنايا حياتك. إذن وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات ما يكون، أنت ما جزمت وقلت المسألة لن تتحقق، لكن أبدا هي يسيرة بعين الله سبحانه وتعالى. هون الأمر تعش في راحة، كل ما هونت إلا سيهون،
ليس أمر المرء سهلا كله، إنما المرء سهول وحزون، يعني بين ذاك سبحان الله شدة ورخاء. نفس الله عنا وعنكم الشدائد يا رب، وجعلنا الله وإياكم ممن سيق اليسر بين يديه. إذن هون الأمر تعيش في راحة، كل ما هونت إلا سيهون. ليس أمر المرء سهلا كله، إنما المرء سهول وحزون. تطلب الراحة في دار العنا، خاب من يطلب شيئا لا يكون. إذن هي دار متقلبة أحوالها، متقلبة صروفها. أسأل الله لي ولكم فيها الرغد ومجانبة النكد، اللهم آمين، كرما وأنت الكريم يا حي يا قيوم. ولذلك كلما ذكر الواحد منا نفسه بهذه اللطائف الحسان إلا وتتنزل الطمأنينة على القلوب. لأنه شنو مشكلتنا احنا هالزمان؟ سبحان الله، يعني ضيق الصدور والعجلة وضيق الأنفس التي ولدت بطبيعة الحال سوء الأخلاق. الله يسلمنا وإياكم إن شاء الله، ويكتب لنا وإياكم النجاة دنيا ودين. ولذلك كان من الحكمة بما كان أنه يذكر الواحد منا نفسه وخيانه ولو في اليوم مرة بذاك المآل وهو الموت، لأنه راحة ونعمة. أحسن الله وفادتي وفادتكم على الله. قال أهل الوداد من أمة البشير النذير أن أقل أبواب الفضل في ذكر الموت ولو مرة في اليوم أن تتنزل السكينة والقلب على الفؤاد فلا يجزع. يلا، يعني الكل سيرحل، والكل سيوسد التراب، والكل سيفضي إلى عمله، والكل سيتخلى عن الصحب والأهل وسبحان الله والخلان وغير ذلك. فإذا كان المآل واحدا وهو عن قريب، فلما الحزن والضيق؟ ويجربها أي واحد منا سبحانك اللهم، بمجرد أنه هكا تلتبس عليه الأمور أو يضيق الفؤاد والصدر ويذكر ويفتح المصحف. الإنسان كيفاش باش يتذكر هذه الحقيقة وهذه الحتمية اللي يسميها أم الحقائق، يقول أهل اللغة الفرنسية لا مير دي سيرتيتود. كيفاش باش يتذكر الحقيقة العظمى هذه أم الحقائق؟ بفتحه للمصحف الشريف وب يعني تلاوته وتعاهده القرآن، سيمضي على قصص الغابرين وعلى أحوال من سلف وسبق من أخبار يعني الأمم الماضية السابقة، وسيرى سبحان الله من الله عجبا وهو يتنقل من آية إلى آية ومن سورة إلى سورة. وبذلك تتنزل السكينة، وهو من أعجاز القرآن الكريم. أنت حل أقرأ كتاب وزيد عاود أقرأ كتاب آخر، سبحانك اللهم، ما يأثر فيك ما يترك فيك حتى أثر، يعني في علاقة ما قرأت بالسكينة والطمأنينة. قد تستحسن كلام الكاتب أو الناظم أو الشاعر، ولكن استحسانك يعني لبضع الدقائق ولا يكون له أثر عملي في القلب، يعني القلب لا يقتات ولا يأخذ جرعة الكفاية مما قرأت في ذاك الكتاب أو ديوان الشعر أو غير ذلك. ولكن على خلاف ذلك، إن أخذت نصيبا من الجرعة الكافية وهو القرآن الكريم، كلما تجولت بين بساتين القرآن الكريم، وكل مرة وأنت تقطف زهرة من زهرات المصحف الشريف، تارة تقطف قاف وتارة تقطف صاد وتارة تقطف الصافات، وكل مرة وأنت تقطف زهرة من هذا البستان العظيم إلا ووجدت الأثر في القلب وفي الفؤاد، وهو السكينة، السكينة بإذن الله. ولذلك فعله في القلب عجيب،
وأثره في القلب عجيب. هذه النعمة فلا جعلني الله وإياكم ممن غفل عنها. وأحيانا سبحان الله من الأمور التي نغفل عنها أيضا إنه الحمد على هذه النعم فينا، هذه الجوارح فينا، لأنه قراءة القرآن وفتح المصحف هو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فينا من لا يقدر على فتح المصحف، لأن هنالك خللا بيديه، شفى الله الجميع اللهم آمين، وفينا لا يقدر على القراءة وعلى النظر في المصحف لأنه غير مبصر، شفى الله الجميع. إذن سبحانك اللهم، هذه النعم كلما تعاطينا معها بمقام الشكر إلا ورأيناها عظيمة، علاش احنا نغفل عليها؟ لأن الإنسان ولد سليما مبرأ من العاهات سبحانك اللهم، ربي يبارك لنا وإياكم في الجوارح، فيتعاطى مع هذه الجوارح بمنطق العادة، يولي يتعامل معها بمنطلق العادة، أو كان عندي يدين، عندي ساقين، عندي عينين، فهمت؟ يعني سبحان الله أحيانا يتناسى الشكر عليها. ولذلك من أعظم الدعاء اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. ما أجمل وما أبهى وما أسمى لغة الضاد، وين مش تلقاه الكتاب هذا؟ في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسوية، الألمانية، ما تلقاه في حتى منطوق في الدنيا إلا في لغة الضاد التي أنت مدعو أن تعتز بها، وأنا مدعو أيضا أن أعتز بها حتى نفهم القرآن الكريم، وحتى نفهم الثمن الأول من سورة الإسراء والبشارة الواردة في حق بيت المقدس. إن غاب عنا فهم الأداة والآلة اللي هي العربية واللي هي لغة الضاد، بطبيعة الحال لن نفهم ما دون ذلك القرآن وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت وين باش تلقى في كلمتي سبحانك اللهم، هالدعوة المباركة الله يجعلها إن شاء الله بستان في قلبي وفي قلوبكم، وزهرة تترعرع فتزهر في قلبي وفي قلوبكم، فيقطفها إن شاء الله اليقين في قلبي وفي قلوبكم، وهي هالكلمة الطيبة. الله يعلمني وعلمكم يا رب اليقين عليها والدعاء بها أنا الليل وأطراف النهار، وهي: اللهم يا رب عرفنا نعمك بدوامها. وهي موجودة قبل أن يفقدها الواحد منا، سلم يا رب. أسأل الله لي ولكم عيون الحفظ منه. إذن اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رب. أي والله، اللهم اجعلنا يعني سبحان الله أهل امتنان ولا تجعلنا أهل امتحان، يعني كرزقنا يا رب الشكر، ورزقنا يا رب الشكر لحظة السعة ونحن نمتن إليك، لا لحظة أن نمتحن، لأنه بالفطرة الإنسان إن امتحن سيدعو وسيكون سبحان الله يعني ملحا في الدعاء. ولكن من قبل ذلك، هات يا رب عرفنا نعمك وقت الساعة والعافية والرخاء. اعرف ربك في الشدة يعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني سبحانك اللهم. وهذا مقام صفوة الصفوة، أن يتعرف الواحد منا على ربه في الرخاء قبل الشدة، هذا مقام الصالحين. آواني الله وإياكم بذلكم المقام. وين وصلنا إذن؟ في حجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنثر على مسامعكم إن شاء الله شيئا من حجة وداع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة قلنا:
فلما كان يوم الجمعة الرابع والعشرون من شهر ذي القعدة خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة وحوله تلك الجمعة التي وافت المدينة لتحج معه، فكان من أولى ما يذكرهم به ما جاءوا من أجله وهو الحج، فقال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه صلى الله عليه وسلم حتى أعادها ثلاثا فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، ذروني، يعني اتركوني، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وجعلوا يسألونه وهو على المنبر، هذا هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يوم الجمعة وهو على المنبر يلقي الخطبة والصحابة يسألونه. لنا أن نتخيل هذا الموقف المهيب، فسألوه عن مواقيت الإهلال بالحج، فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. وناداه رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. علاش؟ لأنه ما ينفعش يكون محيط، حاجة تحيط حول القدمين. إذن إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وجعل صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويعلمهم أحكام نسكهم وهو على المنبر. فلما كان يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن، متوجها إلى مكة سالكا طريق الشجرة، وهي الطريق التي تمر اليوم بمحاذاة محطة العنبرية وثنية المدرج حتى تفضي إلى ذي الحليفة. وصار صلى الله عليه وسلم من طيبة الطيبة، واستعمل عليها أبا دجانة الساعدي رضي الله عنه، وخرج منها وهي هادئة وادعة وكأنها لم تكن المدينة التي كانت تحاصرها أحزاب القبائل قبل 5 سنوات، حتى بلغ الكرب بالمؤمنين كل مبلغ، وابتلي المؤمنون فيها وزلزلوا زلزالا شديدا. ما أقصر 5 سنوات في عمر الزمن مرت كلمح البصر، فإذا المدينة المكروبة الخائفة تصبح القرية الآمنة المطمئنة التي تأمها القبائل وتفد إليها الوفود، ويلتقي فيها الحجيج من كل أطراف الجزيرة ليسيروا في إثر هذا الرسول الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا ما أعظم كرامة هذا النبي على ربه يوم أقر عينه بصدق موعوده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 33 من سورة التوبة. فما أعظم كرامة هذا النبي على ربه يوم أقر عينه بصدق موعوده صلى الله عليه وسلم. لكن

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتب الله لي ولكم يا رب أجر من حج واعتمر هذا العام وكل عام، وإن منعتنا الموانع فاكتب لنا أجر من طاف ولبى بالبيت العتيق ونحر وقبل الحجر وطرف من زمزم الأغر. اللهم آمين. وأنت الكريم المحسن تباركت وتعاليت. نحدث إن شاء الله بإذن الله، نقطف زهرة الندية من هذا البستان العظيم وهو القرآن الوحي المبارك الشريف، حتى نقف عند حدودها وعتباتها الكريمة البهية النيرة بإذن الله. ولذلك أسعد بأن أشرك على الهاتف في هذه المداخلة الابن البار لهذا الأثير الدكتور أحمد السيلي. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي ماهر، أسعد الله صباحكم ونور ذاتكم أخي ورفع قدركم، وتحياتي موصولة إلى كافة العاملين بإذاعة الزيتونة وجميع المستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء. أخي ماهر،
0: الله يبارك لك شيخ أحمد، وشكر الله لكم جميلة وحسن قبول الدعوة. أي والله محظى كرم في صدرك وديدانك الكرم. بارك الله فيك دكتور أحمد.
1: بارك الله فيك يا أخي،
0: وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الدعوات، وألحقني الله وإياكم وخيانا المستمعين والمستمعات بشحافل الحجاج، وإن منعتنا الموانع هذه السنة إن شاء الله نلقاو الأجور مثلهم يا حي يا قيوم. دكتور أحمد، الأسبوع الماضي مع فضيلتك تحدثنا عن موضوع مبارك طيب، وهو كيف للمسلم أن يفهم تأخر الإجابة عنه حتى لا يزج بنفسه ولا يقحم ذاته في باب من أساء الأدب مع الله، وتحدثت مجملا ومفصلا لهذه الأبواب. أنت بقى شيء تريد أن تتمه، وإلا نشرع في موضوع اليوم بإذن الله.
1: نشرع بحول الله في موضوع اليوم.
0: الله يفتح عليك بجاه النبي محمد. شيخ أحمد سيدي، أيضا غير بعيد عن هذا الموضوع، أنا لما جعلته في التوطئة لأن الموضوع الذي سنتطرق إليه أيضا غير بعيد عن ذاك. سيدي، أمنياتنا ودعواتنا وتعلقنا بالله سبحانه وتعالى، ولولا الدعاء لما كان حبل الوصل بيننا وبين الملكوت الأعلى وبين الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذه النعمة من الله أن ساق الألسنة والقلوب إلى الدعاء. ومن جملة ذاك يتمنى الإنسان، علاش قلنا يتمنى؟ كلمة الأمنية والأماني وردت في كتاب الله في سياق عجيب، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. شيخ أحمد، نهي بأداته وهي لام النافية أو الناهية، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يا أخي التفاضل هو حاصل، سبحان الله، هذا فقير وهذا غني. إذن يا هل ترى احنا نهينا عن التمني في المطلق؟ متى ينهى المرء عن مثل هذا النوع من التمني؟ يعني هو يتمنى السيارة ويتمنى البيت الفاخر ويتمنى الزوجة الصالحة وغير ذلك من الدعوات المؤجلة في صدره، لكن ما معنى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ وحتى نأتي إلى خاتمة الآية واسألوا الله من فضله. تفضل سيدي.
1: نعم سيدي ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه السادة الفضلاء النجباء الميامين، وسلم تسليما كثيرا. هذه الآية أخي ماهر وردت في الحقيقة في سياق معين، يعني لابد من أن نفهم السياق التي وردت فيه الآية حتى يعيننا ذلك على فهم المعاني والدلالات. السياق الذي وردت فيه هذه الآية مرتبط طبعا بما قبلها. في الآيات التي سبقت هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن أكل أموالهم بينهم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونهاهم كذلك عن قتل أنفسهم، سواء أن يقتل يعني الإنسان، يعني أن ينتحر، أن يقتل نفسه، أو أن يقتل غيره، أن يعتدي على غيره بالقتل. وتوعد الله سبحانه وتعالى فاعل ذلك بالعذاب، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم أمرهم بعد ذلك يعني بما يسهل عليهم ترك هذه المنهيات، فجاءت هذه الآية، قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إذن هذا التمني، لأن هذا التمني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قد يوقعهم في الحسد. هذا التمني قد يوقعهم في الحسد وتمني زوال النعمة معناتها عن الطرف الآخر. هذا قد يتحول بعد ذلك إلى فعل عدائي تجاه المنعم عليه بأكل ماله أو إزهاق نفسه.
0: من دكتور أحمد، المقصد الأول من نعم. هذا النهي أن لا يتمنى المرء ما فضل الله به بعضه على بعض، يعني بعض الناس على بعض، هو حفظهم من الوقوع في شراك الحسد.
1: وهو كذلك سليمان، إذن من خلال هذه الآية أراد الله تعالى حماية المؤمنين، أي جعل لهم حصنا من الوقوع في المحذور. سبب نزول هذه الآية في هذا السياق أيضا، هناك أقوال عديدة في سبب نزولها، ونأخذ منها قول ما رواه الإمام الترمذي عن السيدة أم سلمة، أو القول القريب، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يغزو الرجال فنغزو، ولهم من الميراث ضعف ما لنا، فليتنا كنا رجالا. سيدة أي نعم، سيدة أم سلمة قالت لرسول الله: ليتنا كنا رجالا، هم عندهم، شوفوا مش عندهم، نحن ما عندناش. فنزلت الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ولهذا ذكر الرجال والنساء في هذه الآية بناء.
0: أيوة، الرجال عندهم اختصاصاتهم والنساء عندهم اختصاصاتهم،
1: وهو كذلك بناء على سؤال يعني السيدة أم سلمة أمنا رضي الله عنها وارضاها. لو وقفنا أستاذ ماهر على معنى التمني الذي هو طلب حصول ما يعصر حصوله للطالب، لأن التمني أن يتمنى إنسان، هناك أشياء قد تكون ممكنة نتمناها، وهناك أشياء يعني نتمنى المستحيل، قد تكون أشياء مستحيلة. فمن أحوال ذلك أن يتمنى يعني العبد ما هو من فضل الله غير ملتفت فيه إلى شيء في يد الغير، ولا مانع يمنعه من شرع أو عادة، سواء كان يعني ممكن الحصول كتمني الشهادة مثلا في سبيل الله، أمر ممكن الحصول، أم كان غير ممكن الحصول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إذن هذا تمني أمر معناتها غير ممكن الوقوع. ومنه طلب العبد أمر من أمور الدنيا خص الله تعالى به غيره من الناس، وأن يكون ذلك قال العلماء بشرط أن يكون ذلك بأدب، حتى قال بعض العلماء: لا يجوز أن يقول شخص: اللهم أعطني مثل ما أعطيت فلان، ولو أنه ظاهر الطلب ما أنت ما فيهوش كما يقولها نهي، ولا ما فيهوش أدب مع ربي سبحانه وتعالى، يعني أن تعطيني يا رب كما تعطيني كما أعطيت فلان، وأن تجود علي كما جدت على فلان. ولكن شوف العلماء، بعض العلماء قالوا معناتها هذا: اللهم أعطيني مثل ما أعطيت فلان، قالوا هدايا معناتها ما يقولوش العبد، لأن تلك النعمة التي طلبتها وسألت الله أن يعطيك إياها كما أعطاها لفلان ربما تكون فيها مفسدة.
0: أحسنت. ولا نعم. توافقك أنت في حالك أنت في حالتك أنت ممكن تناسبكش أو هذا مهم جدا. نرجو لها سيد أحمد خليك يبارك لك المرة نعم. على الوصلة ثم نواصل بإذن الله.
1: نعم.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق بنك الجميع.
2: إشهار.
0: صل اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء صلى الله عليه وسلم. دكتور أحمد.
1: نعم.
0: جزيت الجنة، إذن كلامك ها هنا نأتي تباعا على مفصل آخر في هذه المداخلة وهو مهم. إن قلت وما تم التنصيص عليه من حضرتك هو أن أهل العلم والوداد قالوا لا يجوز أن يدعو منهي أو غير مستحب لنقل أن يدعو المرء فيقول اللهم أعطني كما أعطيت فلان، لأن في ذلك لعل في ذاك خوفا من الوقوع في حسد فلان هكذا. لا يا سيدي، وهي كلها من خزائن الله، فكأنك تعاظمت يا عبد الله ما عند فلان فظننته عظيما فجعلت تلك يعني دعاك يعني كأنه ذاك قصارى الدعاء، يعني مبتغى رضاك عني يا رب إني أنك تعطيني مثل ما أعطيت فلان.
1: نعم. إضافة إلى ذلك يا أخي مهر أن ما أعطاه الله تعالى معناتها لغيرنا قد يكون غير مناسب لنا.
0: بارك الله فيك. يعني ما هناسي دحمد لو تسمح لي أنا بش نحيل حضرتك الكريمة إلى الآية 25 من سورة الشورى، وهي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن نعم. ينزل بقدر ما يشاء. هذا قد يناسبه الفقر وهذا قد يناسبه الغنى،
1: وهو كذلك هذا عين الصواب. ما أشرت إليه أخي ماهر هو عين الصواب. فطلب نفس الشيء نفس العطاء هو ذاته، يعني أعطي لشخص أن تطلب المولى سبحانه وتعالى أن يعطيك نفس العطاء، هذا قد معناتها قد يكون سببا لإفساد دينك أو إفساد دنياك. ولهذا الأدب أخي مهر قال السادة العلماء أن يقول الطالب أو أن يسأل الطالب فيقول اللهم أعطني ما يكون صلاحا لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي.
0: أي من أعودها خلي يحفظوها وخيال المستمعين.
1: نعم.
0: أشي يقول سيدي
1: اللهم أعطني ما يكون صلاحا لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي.
0: ما يكون صلاحا لي في ديني ودنياي ومعاشي، يعني اليوم في دنياي نعم. قبل الموت، ومعادي نهار آخر يوم القيامة.
1: وهو كذلك يعني خليها مفتوحة هكا دون تخصيص، دون أن يخص الله سبحانه وتعالى هنا بسؤاله أن يعطيه عطاء يعني نفس الشيء مثل ما أعطى فلان أو كذا. يعني شوف ربي سبحانه وتعالى عندما تحدث القرآن عن قصة قارون هذا الذي أوتي مالا كثيرا وكذا وتمنى يعني من رأى غناه ورأى وهو يعني يخرج في قومه في زينته وكذا إلى آخر ذلك، تمنوا أن يعطوا مثل ما أعطي قارون، ولكن ماذا أصاب قارون بعد ذلك؟ قذف به وبداره الأرض. فقال تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني هم تمنوا باش يأخذوا نفس العطاء، ولكن رأوا بعد ذلك ماذا حصل لهذا الرجل المتفاخر المتكبر، فإذا ندموا على أن سألوا الله تعالى أن يعطيهم نفس العطاء. ففي نهاية الأمر يعني أن تطلب الله أن يعطيك نفس الشيء أو نفس العطاء الذي أعطاه لشخص آخر هذا ليس بالضرورة. يعني
0: شفت سيد أحمد الآية التي أتيت عليها بارك الله فيك هوك رجعت لها 79 من سورة القصص، محدثنا على الأمنيات. شو معناها أمنية؟ أن تقول يا ليت عندي كذا ويا ليت عندي كذا، هذه أمنية، ويا ليت الأمنية الفلانية تتحقق. نص كلمة يا ليت ورد التنصيص عليها بذات اللفظ في الآية التي ذكرت، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وسماه بالاسم. يعني هذا في عين الموضوع اللي تحكي فيه أنت، أو كسماه بالاسم، جيش أنت تسمي بالاسم تقول يا رب أعطيني مثل ما أعطيت خالد أو زيد أو عمر.
1: نعم نعم، وهذا إذن وهذا شو معناتها واسأل الله من فضله، هذا هو الأدب خويا مهد، واسأل الله من فضله، أي أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ما يصلح شأنك وما تصلح به دنياك وآخرتك، ولا أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ما أعطى شخصا يعني كذا كذا. ثم الآية أشارت يعني إلى يعني أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض. كثير من الناس يتصورون أن الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض، وكأن الله يعني يميز أشخاص أو عباد عن آخرين، ولكن هذا ليس صحيحا. فسبحان الله، لا أحد يجمع المواهب كلها ولا المحاسن كلها ولا العطايا جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فيش كلام، قد جمع الله سبحانه وتعالى في ذاته يعني الشريفة الخير كله، ولكن يعني حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت يعني يقسم الله سبحانه وتعالى هذه العطايا على عباده، ولو يعني ربما ظهر لنا أو بدا لنا أن هناك تمايز، إلا أنه في الحقيقة ما أعطي لهذا قد معناتها يعطى هذا ما لم يعطى هذا، يبقى عند هذا شيء وهذا عنده شيء آخر، ما عندوش الأولاني ما كما نقولوا العطاء، عطاء الأول ما هوش فيما عطاء الثاني، مش من ناحية التمايز، وإنما من ناحية لأن الناس يكمل بعضهم بعضا، فربي ينحي هذا ويعطي الهدايا. في نفس الوقت الثاني هو عنده فقد في مسألة وفي صفة ربما تلقاها عند الأول، ثم في نهاية الأمر ثم التكامل بين ما أعطى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يقسم الله سبحانه وتعالى بين عباده قسمة ضيزة وقسمة غير عادلة، وإن بدا لنا ذلك ظاهريا، فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بين عباده يعني القسمة العادلة، ولكن الناس لا يدركون ذلك ويتصورون أن الله فضل فئة من الناس في العطاء على أخرى، وهذا في الحقيقة أخي ماهر معناته هو للأسف هو مرض أصيبت به كثير من القلوب
0: للأسف، وهو سوء أدب مع الله. هو كان ذكر القسمة، ورد التنصيص على ذات المصطلح بنفس هذا اللفظ في الآية 31 من سورة الزخرف. نعم. حفظكم الله شيخ أحمد، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هاك لفظ القسمة ورد في اشتقاقين، في عن الفعل وعن المصدر، أهم يقسمون الفعل وعن الاسم رحمة، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا، عفوا ورد في على شكل واحدة وهي ذكر بالفعل يقسمون وقسمنا، إذن أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم
1: نعم، الكلام الأول في الآية، ولو أنه احنا عنا القاعدة سيدي ماهر كما تعلم هو أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الآية طبعا مطلع الآية أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم الحياة الدنيا، ولكن أهم يقسمون رحمة ربك، الآية جاءت في سياق الرد على المشركين حيث قالوا إن منصب النبوة لا يليق إلا برجل يعني كثير المال والجاه،
0: بارك الله فيك،
1: ومحمد ليس كذلك. نعم،
0: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
1: نعم، اللي هو الوليد بن المغيرة في مكة، ويعني عروة بن مسعود الثقفي في الطائف.
0: أي سبحان الله، شفت كيف من الإنسان سبب النزول والسياق،
1: وهو كذلك. فالرحمة هنا هم يقسمون رحمة ربك معناتها المقصود بها النبوة، وعطاء يعني الدين. ولكن بعد ذلك المولى سبحانه وتعالى يعني بين هذا الأمر تبيانا واضحا فيما يخص معائش الخلق ومعائش الناس، فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فأمور الدين وأمور الدنيا هي قسمة من الله تعالى، الله يضع رسالته حيث شاء، فلا يكون حقيقا بها يعني من هو أكثر مالا أو جاها، ليس بالضرورة ذلك. والحكمة من قسمة الله المعيشة بين الناس حتى يخدم بعضهم بعضا، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، حتى يخدم بعضهم بعضا على مقتضى مبدأ التسخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين الناس. ثم يقول تعالى بعد ذلك ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي عطاء الدين وعطاء التوحيد وعطاء الإيمان وعطاء الهداية، طبعا لا شك أنه خير وأفضل مما يجمع الناس من حطام الدنيا ومن الأموال. فالدنيا يعني زائلة ولكن الدين باق، والجميع في هذه الحياة الدنيا مبتلى، سواء كان فقير يعني أو غني أو وضيع أو رفيع، كل الناس في نهاية الأمر معناتها يبتلون بما أعطوا من عطايا الدنيا. ولهذا قلت أخي ماهر المشكلة، مشكلة كثير من الناس أن المقارنة، الوقوع في المقارنة، فكثير من الناس تجد يعني تجدهم يعيشون حياة غيرهم ولا يعيشون حياتهم،
0: وهذه طامة كبرى يعيشها الكثير والكثير للأسف، وهو أن يقع في فخ وشراك المقارنة، يعيش مقارنا نفسه بأخيه، ما هوش مرتاح، مقارن نفسه بصديق، بقريبه، بزميله في الشغل، بجاره، ما هوش مرتاح، سبحان الله، هذا لا يتذوق السكينة والطمأنينة أبدا، نسأل الله السلام.
1: نعم، ويوقع هذا في التسخط، في التسخط الخفي، إن لم يتسخط تسخطا يعني جليا بالكلام وبالقول، يوقع ذلك حتى في التسخط الخفي على رحمة الله تعالى، وأنه طبعا يصبح معناتها يتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم. احنا نقولها يعني كما امثله، ثم يعني بعض الامثله اللي هي يعني مستقبحه ولا ينبغي ان نقولها، يقول لك كمان معني يقول لك ربي يعطي الفول اللي ما عندوش زروس،
0: لا حول ولا قوه الا بالله، وغير ذلك من اساءه الادب بين يدي الله، لا يقولها للاسف، نسال الله السلامه. اعتراض على الله وعلى قسمة الله العادلة، وقلنا الآية الكريمة ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، هاكوا ليه سيدي.
1: إذن في ذلك حكمة بالغة،
0: بارك الله فيك،
1: على أنه ينزل بقدر ما يشاء.
0: نعم، بارك الله فيك. نعم. دكتور أحمد، بارك الله فيك سيدي، أترككم تتهيئون لصلاة الجمعة، أعانك الله على منبر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنالك الله البشارات، لا تنسى أن تدعو لنا، فادعوا لنا غيبا ولإخواننا المستمعين إن شاء الله. دكتور أحمد، وألقاك على خير وبركة، وزادك الله من البهاء والضياء، الله يبارك لك سيدي أحمد. شكرا سيدي الغالي، يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كان ما كان من وقوف على هذه الآية الكريمة، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيبهم ما اكتسبوا وللنساء نصيبهم ما اكتسبنا، واسأل الله من فضله، والله رب إن شاء الله يحسن ظنوننا في الله، لأنه ديما كما نقول إن شاء الله يا رب يجعلنا وإياكم ممن اعتقد أنه أجل الطاعات لعلها هي حسن الظن في الله، الله يحسن ظني وظنونكم في الله العظيم.
4: إنها الرحلة إلى الله.
5: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
6: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى
7: الكل. أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
8: الرحلة إلى الله. والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
6: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
9: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة. الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
11: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صفى على النبي معدن الوفاء. نأخذ فكرة على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. ولا يعلم الغيب إلا الحق تبارك في علاه مستأنسين بنور العلم زادنا الله وإياكم علما وفهما. من معهد الرصد الجوي مباشرة سي سرحان الرحالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سي سرحان. الله يبارك فيك ومك سعيد طيب مبارك وجمعة مباركة ليك ولزملائك في المعهد. تفضل سيدي.
12: يعيشك. بالنسبة لحالة الطقس هذه الأيام هي حالة من الاستقرار المتواصلة نتيجة وجود مرتفع الطقس الجوي مهيمن على كامل ربوع البلاد والحرارة في نفس التصاعد القصوى بين 21 و 25 درجة قرب الصباح الشمالية والمتوسط وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات تصل محليا إلى حدود 32 في الجنوب الغربي. كيف كيف غدوة زاد الطقس عامة استقرار الحرارة القصوى تتراوح إجمالا بين 26 و 30 درجة مع عدد مناطق أقصى الشمال سواحل بنزرت بيجا جندوبة في حدود 23 درجة وتصل محليا إلى حدود 32 بالوسط و 34 بالجنوب الغربي. نواصل مع هذا الاستقرار الأحد الاثنين كذلك الحرارة في ارتفاع تدريجي صحيح ممكن جدا تجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة العشرية الأخيرة من شهر ماي ولكن بفارق موش كبير درجتين أو ثلاثة ومناطق الجنوب هي التي تسجل ارتفاع ملحوظ وكبير في درجات الحرارة معناها تقارب حتى الأربعين الأيام قادمة بإذن الله وبالتالي في ظل هذا الاستقرار والارتفاع اللي نشهده في درجة الحرارة في المدى البعيد يوم الثلاثاء إن كان يعني نزول بعض الأمطار الرعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط ما زال بكري صحيح ولكن هي تبقى مؤشرات مبدئية نعم بعد ذلك نحافظ ونعود على نعود للاستقرار أيام العيد إن شاء الله كل عام
0: بإذن الله. الله يبارك فيك نعم. سي سرحان هات نختم سيدي بأوقات الصلاة.
12: أوقات الصلاة لهذا اليوم صلاة الظهر بداية
0: اليوم الجمعة.
12: نعم صلاة الجمعة لهذا اليوم بداية النهار 23 دقيقة صلاة العصر على الساعة 4 بعد الزوال 6 دقائق صلاة المغرب في تمام الساعة 7 مساء و 28 دقيقة في صلاة العشاء على الساعة 9 ليلا و 12 دقيقة
0: إن شاء الله. ربي يبارك
12: فيك. شكرا.
0: يلا السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: والله يهدي من يشاء تبارك الله في علاه، صلى الله على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تحدثنا في حدود الآية الكريمة قبل قليل مع فضيلة الدكتور أحمد السيلي، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا المنطوق الشريف من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالدعوات والأماني وحسن الأدب مع الله، حتى لا يكتب الواحد منا، نسأل الله السلامة والعافية، من الحاسدين، وحتى يرضى تمام الرضا بما قسم الله له من رزق مبارك في محياه يتناسب مع حاله. وذكرنا الآية الكريمة من سورة الشورى، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وقدر الله عادل عدلا محض. فالحمد لله على قدره، وما قدر لعباده المؤمنين إلا الخير، فالحمد لله رب العالمين. نأتي تباعا على موضوع آخر إن شاء الله، ودعونا سلفنا يكتب الله لنا ولكم أجر من حج البيت وطاف ولبى ونحر واغترف من زمزم الأغر بإذن الله لنا ولكم بإذنه سبحانه وتعالى. وتحدثنا الأسبوع الماضي مع فضيلة الدكتور باسم الجاسمي على هل الأيام الأولى العشر من ذي الحجة وكأنها أتت من الله جبر خاطر لمن عازته سبل ومنعته موانع أن يفد العاصمة المقدسة مكة المكرمة، زاد الله قداسة وتعظيما في قلوبنا. موضوع آخر إن شاء الله اليوم نتبينه اتباعا مع فضيلة الدكتور بالجاسم الجاسمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أخي ماهر، وعلى كل المستمعين وعلى الإخوة المصاحبين لكم، مرحبا بكم.
0: الله يبارك فيك شيخ بالجاسم، تقبل الله منا ومنكم سيدي الطاعات والأعمال، وزادكم الله رفعة وبهاء، وأعانك على منبر الهادي البشير النذير صلى الله عليه وسلم، أنالك الله البشارات. سيدي بالجاسم، إذن الموضوع مجملا نتحدث عن التسويف. في ظني ثمة أشياء لا تحتمل التسويف في باب التوبة، هفواتنا كثيرة، عصم الله جوارحنا وإياكم المستمعين أن تتعاطى سوءا أو معاصي أو ذنوب، ولكن يقع فيها المسلم، نسأل الله العصمة من ذاك كله. طيب، هذه الهفوات ثمة ما لا ينبغي التسويف في التوبة منه، لأن الأجل، يعني سبحان الله، المؤمن يستحضر دوما الموت، الأجل، وأنه عن قريب سيقبر ويوارى التراب، فلا ينفع أبدا تأجيل بعض الذنوب والهفوات. أرى بداية، والله أعلم، وسنأتي مع فضيلتكم تباعا، مسألة تأجيل البر. لا ينفع بأي حال من الأحوال أن تطيل زمن عقوقك لأبيك أو أمك، لأنك قد تقبض قريبا على عقوق، نسأل الله السلامة. تفضل دكتور.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، موضوع الهفوات هو موضوع يلاحق الإنسان أينما كان، لأنه ليس هناك إنسان يمكن أن يسلم من الهفوات، ولكن الإشكال الذي ينبغي حله هو كيفية التعامل مع الهفوات. أولا نقول وأن الطبيعة البشرية جبلت على أن أودع الله فيها وجبل فيها إرادة الخير وإرادة الشر، إرادة الطاعة وإرادة المعصية. يعني هذه الإرادة المتقابلة أمرنا الشارع أن ننحو نحو إرادة أرادها الله وأمر بها، حتى نتجنب الإرادة التي أرادها الله ونهى عنها. أن إرادة الله سبحانه وتعالى تعلقت بالخير والشر خلقا، إلا أن الإرادة المتعلقة بالخير أمرا والمتعلقة بالشر نهيا، هكذا كما يقول علماء الأشاعرة في عموما. والإنسان مسؤول عن اختيار هذه الإرادة، مسؤول ومسؤول، وليس على خلق الإرادة وإنما على الاختيار، ومسؤول على اختياره. فبالتالي لابد أن يوجه بوصلة الإرادة إلى الأمر الإلهي وإلى الخير، ولا يوجهها إلى الشر وإلى الهفوات والمعاصي، لأن قد تأتيه لحظة الموت في أي وقت من الأوقات وهو يسلك طريق الشر ولا يسلك طريق الخير. واجب المؤمن هو أن يعود دوما، وأن يحدث نفسه بالتوبة دوما، لأن الهفوات يا ماهر، ثم هفوات ظاهرة وثم هفوات خفية، ولكن الهفوات الظاهرة تأتمر بالهفوات الخفية. فالصالح المؤمن التقي هو الذي يصارع الهفوات الخفية ابتداء حتى لا تتحول إلى واقع خارجي، وإلى أن يكون لها وجود بالفعل في واقع الإنسان.
0: ها هنا أفهم، هذا مهم شيخ بالياسم، أفهم ها هنا عند هذا المفصل من مداخلتنا أن الهفوات الداخلية، شرور النفس من الداخل وعللها، قد تعين على ارتكاب الهفوات الخارجية. فمن أصلح ابتداء في هفواته الداخلية المخبأة سريرة ومكنونا من الداخل، بإذن الله عصم من أن يأتي الهفوات الخارجية.
1: وكذلك، ولذلك المعالجة تبدأ من النفس ابتداء، يعني المعالجة تبدأ من خلال هذا الصراع بين الإنسان ودواخله. فإذا استطاع أن ينتصر على دواخله، استطاع أن ينتصر على واقعه. فبالتالي احنا ما نبقاوش حتى للناقع في المشكل بالفعل، لأنه قد يصعب الحل، وإن كان الحل دائما موجود، ولكن قد يصعب الحل، في حين أن المداوات ما دام ما زالت في الداخل فأن الحل بحول الله أيسر وأسهل.
0: طيب شيخ ياسم، هات نمشي أدفعك تباعا نحو ركن معين، استزادة للفائدة التي يستقيها المستمع الفاضل. دكتور ياسم، ماذا تقول لمن يطيل زمن التوبة من ذنب العقوق؟ مازال مطولها الحكاية مع أمه ومع أبوه، ومزعلهم ومغضبهم، هم يدعوا عليه نسأل الله السلامة والعافية، حتى وإن أخطأ، ولكن سبحانك اللهم، هو لم يبادر بالإصلاح، وهو لم يبسط جناح الذل الذي تحدثت عنه سورة الإسراء. ماذا تقول لمن أطال زمن العقوق في البر، والحال أنه يقبض في كل وقت وحين على معصية كبيرة وهي معصية العقوق؟
1: معصية العقوق هي الصيام والكفر بالله والشرك بالله، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالعقوق صيام للكفر، والبر صيام للتوحيد. يعني أبرز علامة من علامات الموحد هو بره بوالديه، وأبرز علامة من علامات الدخول في خانة الشرك والكفر هو عقوق الوالدين. المسألة ليست هينة وليست سهلة. ثم أن هذا الذي يعق والداه هو لم يجلس مع نفسه لحظة من أجل التأمل ومن أجل معرفة مقام الوالدين وأنهما سبب وجوده المباشر. ومن لم يحترم السبب المباشر لم يحترم ولم يقدر مسبب الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أن هذا العقوق لابد لأي شاب من الآن أن يعمل لحظة تأملية، جلسة مع نفسه يكفيه من النظر إلى الخارج، يحاول يعمل نظرة لذاته ولأناه ولنفسه، ليعدل اتجاه سيره ومنهجه في الحياة، ويسارع خاصة فيما يتعلق بعقوق الوالدين، على اعتبار وأن عقوق الوالدين له عقوبة دنيوية قبل الأخروية، لأن الذنوب والمعاصي قد يؤجل الله عذابها وعقابها إلى الآخرة، ويبسط له في الرزق والحياة في دنياه ما يشاء. ولكن عقوق الوالدين عقوبته معجلة في الدنيا، كإشارة وعلامة على الغضب الإلهي وفي الآخرة يكون عذابه أشد. وخاصة فيما يتعلق بالهفوات التي تقع مع الخلق، لأن الهفوات التي تقع مع الخلق لا يغفرها الله له بصلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، وإنما أوكل الله توبة الذي يقوم بالهفوات مع الخلق أن توبته من خلال مغفرة الخلق له. مثلا سهلة، وأنت سيدي ماهر تعرف الحديث الثابت الصحيح، ورسول الله صلى الله عليه رسول الله يعلمنا المصطلحات الدقيقة، المصطلحات الشرعية، ليخرج بنا من المدلول اللغوي المدلول الاصطلاحي الشرعي. قال الصحابة وهم جالسين، قال أتدرون من المفلس؟ وإحنا إلى حد الآن لازلنا نردد مفردة المفلس على ما كان عليه قبل الإسلام إلى يومنا هذا. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، وإحنا تقريبا نفس المعنى هذا نعطيه فيه. سيدنا قال بل المفلس من أمتي، وبل هو حرف إضرار أي لإبطال حكم سابق وإنشاء حكم جديد. قال بل المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة، معنى لين مات على شنو؟ جاء بصلاة وصيام وزكاة، جاء وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يبق عليه شيء أخذ من سيئاتهم ثم ألقي في النار. هذا هو المفلس. المفلس هو الظلوم الذي يتحرك بالظلم، حتى وإن كان يرتاد المساجد، حتى وإن كان يصوم التسع من ذي الحجة ويصوم عرفة، حتى وإن كان يعتمر ويحج، فإن الله لا يغفر له ما لم يغفر الخلق له. ولذلك أكبر هفوة اللي هي ويا ماهر أصبحت نسبيا منتشرة الآن هو الظلم فيما بيننا، ظلم الإنسان للإنسان. وناهيك أن يكون الظلم ظلم الشاب لوالديه،
0: أيوة،
1: أو ظلم بقطع صلة الأرحام،
0: نعم،
1: أو ظلم المؤمن للمؤمن وهو في نفس الصف في داخل مسجد واحد ووراء إمام واحد، بل في صف واحد، وهذا قد أكل مال هذا أو هذا قد شتم هذا أو
0: حتى
1: ضرب
0: قبل
1: هذا أو غير ذلك.
0: دكتور بلقاسم، في النقطة مهمة ذكرتها الآن وتذكرتها الآن، حتى خلاف المظالم المالية، والنفك مثلا عقار وظلم واغتصب أموال وغير ذلك، مسألة العرض وسنأتيها يوما مع فضيلتك إن شاء الله، والوقوع في أعراض الناس عندها علاقة، سبحان الله، وليس كلامي هذا كلام الأسلاف كابر عن كابر، عندها علاقة باللحظة الأخيرة من الخروج من الدنيا، يعني مع الغرغرة ومع الأنفاس الأخيرة إذا لم يتب المرء. في دقيقة شيخ بلقاسم أتركك تعاقب. أدركت، كنت لفترة مقيم بمصر، أدركت في أحد السنوات مع بعض الأصدقاء، ما شاء الله يعملوا في أعمال الخير وزيارات وكذا في رمضان، بلغنا صديق من منطقة المعادي إنه في امرأة يعني سبحان الله تعالج يعني بصدد السكرات الأخيرة وبصدد الأنفاس الأخيرة، لكنها واعية وهي مرض عضال في أيامها الأخيرة، فقالوا حالها عجيب، يعني سبحانك اللهم تعثر لسانها عن النطق بكلمة الشهادة والتوحيد، كلما حاولت النطق به إلا وتعثرت لفترة لأيام. الرجل معنا الشيخ محمد هذا في مسجد الصفا والمروة في المعادي، السيد جاء وطرح له الموضوع، مشى زارها بصلاحه ببصيرته، قاعد يذكره ما تكلمش معها، قاعد يذكر، وبعد قال كم ارتكبتي من هفوات يا امرأة، استغفري ذنبك يا امرأة وكذا، ويذكر مسألة الاستغفار وكذا، حتى انفجرت بالبكاء. ما كان ذنبها الذي صرحت به وأكرمها الله بتوبة قبل الممات، إنها كانت تقع في عرض جارتها، لم تتب من ذاك حتى حدود الساعات الأخيرة من مغادرة هذه الدنيا، وكانت تقع في عرض جارتها. الوقوع في العرض شيخ بلقاسم وسنأتيه تباعا، في علاقة سببية على ما يبدو كبيرة جدا مسألة تيسير كلمة التوحيد على اللسان. شواهد كثيرة، وقاع كثيرة في هالباب شيخ بلقاسم.
1: وقاع كثيرة يكفينا واقعة وقعت في عهده صلى الله على رسول الله، وتعرفها سيدي ماهر، تلك ذلك الصحابي اللي في حالة الاحتضار لم يستطع نطق شهادتين تقول لسانه، فذهب الصحابة إلى رسول الله مسرعين أن فلان، أنا نسيت الاسم تقريبا الآن، أن فلانا لم يستطع نطق شهادتين مباشرة بفتنة النبوة. سيدنا قال أله والدان أو كلاهما، قالوا روا عنده أم عجوز، فنادوها قال ما كيف حالك مع فلان ابنك؟ قالت يا رسول الله إني غاضبة عليه. عليه لماذا؟ قال إذا يعني دخل ألهف وبسيطة ربما في أذهاننا، قال إذا دخل يعني تدخل وإحنا يدخل بالقضية يتعدى الزوج قبل ما يطلع عليه أنا وقبل ما يدخل عليه.
0: لا إله إلا الله، سبحان الله.
1: فحستها هي الأم هذيك العجوز، حست أكل السلوك هذاك، فتحرك شعور هذاك السلبي تجاه ابنها، لم يستطع نطق الشهادتين. فسيدنا عليه الصلاة والسلام بفتنة النبوة أمر الصحابة أن يجمعوا حطبا ويشعلوه بالنار. قالت لماذا يا رسول الله؟ قالت لنلقي ابنك فيها، يعني ابنك سيدخل النار بغضبك عنه. قالت يا رسول الله لقد عفوت عنه، حركت مشاعر الأمور، هي قالت لقد عفوت عنه نطق. وذلك الصحابي نطق الشهادة.
0: يا سبحان الله، من سنتيها إن شاء الله يوما. مسألة مهمة جدا، أو كذكرنا حالتين، الوقوع في عرض الناس عظيمة من العظائم، كبيرة من الكبائر، ثم العقوق وأثرهما في نطق الشهادة عند الساعات الأخيرة من مغادرة الدنيا. أحسن الله لي ولكم الختام شيخ بلقاسم للمستمعين. يا سيدي بارك الله فيك، أتركك تتهيئ سيدي لصلاة الجمعة. أنا لك الله البشارة على منبر رسول الله شيخ بلقاسم. يلا السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. جمعة طيبة مباركة للجميع. فؤاد اليعقوبي من أمن هندسة الصوت هذه الصبيحة، بارك الله فيك. أحمد الطبيبي على هندسة الفيديو، شكر الله لكم. أترككم أنتم تصلون على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب. لكن اخواني اخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. انت ما تتكفلش بهذا، انت تعزم تتوقع الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
7: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح برواية قالون عن نافع المدني. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء.

من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زل

فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين

وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أرضكم.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح برواية قالون عن نافع المدني.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا رب بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

0: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: فاستجبنا له فكشفنا

0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذنوا

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

0: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
1: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: هم كل إلينا راجعون
1: وتقطعوا أمرهم بينهم

بلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق أنت الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضياته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زاد بينك وبين ربي. قوم وتوضا، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا ومشي وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك، تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معنتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أن الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا بش الشمس ما تحرقوش، لا لا عبارة ما في حفظ ربي وما هوش في جلاله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي بارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

0: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: جزاك الله ألف خير سيد علي، تفضل ربي يبارك فيك.
2: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه.

0: آباء وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة، إلى أن قال رحمة الله عليه سيدنا إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم؟ شقرها سيدي قالون. أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم. أأنذرتهم، ما هي أأن؟ وقت بدلها حرف مد ولات آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم، حرف مد بعده سكون. أأنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال. أنذرتهم، أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه. قال: والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها سكن كما أنذرتهم مشبعا طويلا، لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم، نون ساكنة، فيكون مدها لازما، فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد، يبدلها حرف مد أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، مال أألد عنده أألد وعنده وجه ثاني أألد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف كيف آمنتم، آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها آمنوا لما ولت آمنوا مهمستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمد بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط. آمنوا ما لا سبب بتقدمه على الشرط. هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. أألدوا ما تولي آلدوا، قال كلام دمها ولد همزة نقرأها زاد بالتوز آلدوا آلدوا، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا من مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لواش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر لكن. ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي، بإذن ربي، بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: فماش عندك حجة، وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
3: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
6: مع الشيخ بلال بن محمود.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. صلي يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وتسليماته وتبركاته عليه وعلى أهل بيته أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا، وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. اليوم يوم الجمعة 5 ذو الحجة 1447 للهجرة، اللي يوافق 22 ماي 2026، في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها من المقبولين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. يصحبني في هذه الحصة المباركة مخرجها سيدي سلم الشاعري، إن شاء الله ربي يحفظه.
8: وكذاك سلام عليكم عليكم سلام أسلم عليكم فردوا سلام.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سالم. وكذلك معنا في الإخراج الرقمي سيد أحمد الطبابي. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظه وربي يبارك فيه وربي سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا في هذا اليوم الأغر المبارك يوم الجمعة في 5 ذي الحجة. هو أفضل من الجمعة في غيره. علاش؟ لاجتماع الفضلين فيه. اللهم اجعلنا فيه يا ربي في هذه الأيامات المباركات دعوات لا ترد ورزقا لا يعد وبابا للجنة لا يسد يا رب العالمين. بدأنا سيدي سلم في هذه بداية الحصة المباركة بالتكبيرات. أنا نعطي تحية لأسيادي وأخواني وأخواتي اللي قاعدين يتابعوا فينا على ذبذبة إذاعة الزيتونة وعلى صفحة إذاعة الزيتونة صفحة الفيسبوك في الأسواق في الطرقات في المستشفيات في الديار. إن شاء الله ربي يحفظكم. شغلوا التكبيرات ببيوتكم وعيشوا أجواء السكينة التي تشرح الصدر وتجدد الروح. هذه راهي مواسم الخير والبركة. هينوا أنفسكم واصنعوا بيئة إيمانية تشد العزائم. أيام مباركة وفضيلة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل لنا من رحمته ومغفرته وجبره وبشائره نصيبا عظيما يدهشنا. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. مع بعضنا الناس الكل يلا سيدي.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنا لست في الحجاج يا رب الورى لكن قلبي بالمحبة كبرا. أنا لست في الحجاج يا رب الورى لكن قلبي بالمحبة كبرا. نسمع الآن التكبيرات متاعنا متاع تونسنا الطيبة المباركة إن شاء الله ربي يحفظها من اختيار سيدي سالم قبل ما نبدأ بالاتصال متاعنا إن شاء الله. يلا.

0: ضجت مكة بضيوفها تهليلا وتكبيرا، وكذلك تونسنا الطيبة المباركة ضجت أيضا بالتهليل والتكبير. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكتب لنا ما كتب لهم، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبلغنا يوم عرفات ويجعل لنا فيه دعوات مستجابات بمنه وكرمه، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. اليوم في هذا اليوم الأغر المبارك نبدأ الحصة متاعنا بالصلاة والسلام على خير من لب وحج وطاف واعتمر ووقف بعرفات وبات بمزدلفة، وخير صلى الله عليه وسلم من وطئ الثرى، صلوات ربي وسلامه عليه. تنجموا تكلمون على الرقم 71 136 ألف. يقول لي سيدي سالم عندنا اتصال حاضر نبدأ به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: معك نورس من معتمدي تاجروين.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة تاجروين. قداش عمر بنتي نورس؟
1: 18 سنة.
0: ما شاء الله لبنتي الغالية. شنو حالك مع القرآن؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: قداش تحفظ من كلام الله؟
1: 17 حزب إن شاء الله.
0: ما شاء الله، عمرك 18 وتحفظ 17؟
1: أي.
0: ما شاء الله لبنتي الغالية. إن شاء الله وقتش يولوا إن شاء السميع العليم، يعني خليني نقول من هنا الأوت، قديش نجم تحفظ إن شاء الله في آخر أوت؟
1: إن شاء الله ربي وفقنا يا شيخ بلال. أي.
0: أمين. ماذا بينا نحددوا تقريبا قديش؟
1: حبين تقريبا.
0: لا شوية شوية عايش بنيتي الغالي. أنت توصلت في سورة سبأ؟
1: لا، سورة لقمان.
0: سورة لقمان ما شاء الله. أنت بالنسبة لك عايش بنتي الغالية في هالصفية هذه إن شاء السميع العليم، يلزمك تكون كملت سورة المؤمنون. يلزمك.
1: شاء الله.
0: توعدني إن شاء الله.
1: شاء الله.
0: يلا نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ونقرب من المتحب. بسم الله.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله يا نور، انت كنت تقرا؟
0: نحب شيخ بلال بهالمناسبه نقدم تحيه لشيخي ومعلمي الشيخ محسن سويهي، ربي يبارك فيه ان شاء الله وربي يجازيه عني خير الجزاء.
1: ربي يبارك لك فيه ان شاء الله ويبارك فينا الناس الكل ان شاء الله. بلغ له التحيه وان شاء الله ربي يحفظكم. انت بكالوريا سنة؟
0: أي.
1: ما شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقك وربي يفتح عليك. بكالوريا شنو انت؟
0: علوم تجريبيه.
1: ان شاء الله من الناجحين والناجحات، كل وليداتنا وبنياتنا ان شاء الله ربي ينجحكم.
0: هيا
1: المهم يعني شدوا صحيح وحافظوا على صلواتكم وحذروا مليح ان شاء الله، وربي يوفقكم ان شاء الله باذن الله من الناجحين يا رب العالمين. فتح الله عليكم. اليوم عندنا يعني يوم مبارك، ربي سبحانه وتعالى قال لنا في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله، عند يوم مبارك نتحدث عنه مش جينا بعض الأيامات القدام إن شاء الله، يوم تمام النعمة وإتمام المنة وكمال الدين، وقد ما قال ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء يهودي إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فانبرى ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي أنزلت فيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. نحن جينا يوم كما قلت يوم تمام النعمة وكمال المنة، ولا تتم النعمة إلا بمغفرة الذنوب من المولى سبحانه وتعالى، مصداق قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. يزمنا نبدو نتزود من توا. نحن ما شاء الله المرة الفارطة قلنا مش نبدأ في ختمة، وثم شكون قاعد يتابع بسم الله ما شاء الله. اليوم ما شاء الله يعني وصلنا تقريبا فتنا نصف القرآن بسم الله ما شاء الله، والناس قاعدة تقرأ وتخدم إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى يوفقكم وربي يحفظكم. فيوم الثلاثاء هو نحاول قدر الاستطاعة قضيتنا نأخذوها، ويوم ركزوا معايا الثلاثاء هو يوم الاختلاء، احفظوها وكتبوها عندكم. يوم الثلاثاء القادم، يوم الثلاثاء هو يوم الاختلاء بالله تبارك وتعالى. اليوم هذاك نبدو عايشين فيه مع رب العالمين سبحانه وتعالى بالتلبية والتكبير والدعاء، فإن هذا اليوم عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، حتى جاء في قوله وشاهد ومشهود أنه هو يوم عرفة. فالله يفتح علينا وربي يكرمنا، نحاول قدر الاستطاعة نحضروا روحنا من تول، شنية الأعمال باش نعملوها، شنية الأذكار، شنية الدعوات نبدأ نحضر فيهم من تول باش ندعيهم ونقعد نردد فيهم مع رب العالمين تبارك وتعالى، وهو نعمة المستجيب سبحانه وتعالى. ناخذ الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أهلا وسهلا.
2: عليكم السلام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. شكون معايا؟
2: معك وصال مرديف. وصال ولاد قفص.
1: من منين سمحني؟
2: مرديف.
1: مرديف ولاد قفص، اهلا وسهلا باهلينا في مدينه قفص، اهلا وسهلا مرحبا. ايوه بلاد أيوة. سيد احمد اللي محذينا وسيد احمد الطبابي ما شاء الله، ان شاء الله ربي يبارك له وربي يحفظكم الكل ان شاء الله. ايوه اختي الباهيه منين؟ امين ان شاء الله. مين مش تقرا لنا؟
2: من سوره الرحمن.
1: ما شاء الله، بديت في الختمه ولا
2: ان شاء الله؟
1: وين وصلت؟
2: الصافي.
1: الصفات ما شاء الله به ممتاز إن شاء الله ربي يفتح علينا. نحن الورد متاعنا اليوم بإذنه سبحانه وتعالى من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة الأحزاب. هذا للجماعة اللي تبعوا معنا إن شاء الله هذا هو الورد متاعنا بإذنه سبحانه وتعالى اليوم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وتقرأنا يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الفاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.
1: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فخم الراء جيدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعود للاستعاذة وفخم الراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الراء عاود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أختي الباهية باش نصلحوا القراية عاد بين الراء قلت لك بسم الله الراء فخم فخم مليح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان.
1: خلق الإنسان هكا نقرأها.
2: الإنسان
1: يا أختي الباهية خلق الإنسان.
2: خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان.
1: ما قلتش الشمس والقمر. الشمس والقمر بحسبان.
2: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر.
1: والنجم زيد.
2: والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان.
1: فتح الله عليك وحفظك وفي حفظ الله دمت. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم. الو
1: اهلا وسهلا مرحبا شكون معانا؟
3: الخير سيدي بلال.
1: صباح الخيرات والمسرات. اهلا وسهلا
3: مبارك
1: جمعا ان شاء الله
3: من الخير والبركة والصحة.
1: اللهم أمين. شكون معانا؟
3: أخوك أحمد. أخوك أحمد فرحان من القيروان.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة القيروان. آه يا سيدي مين باش تقراني؟ الحمد لله
3: إن شاء الله من الصفا والمروة.
1: ما أقرأنا سيدي. يبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
3: نبدأ الصلاة على حبيبنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وذريته وأصحاب الميمون حتى إلى عقب الدار كما صليت على سيدنا بن مالك في العالم إنك حبيب الألف حتى يرضى في اليوم. من القرآن والرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله.
1: لا لا إن الصفا والمروة

0: جيبها يلا ركز.
1: إن الصفا والمروة من شعائر
0: الله.
1: أي
0: جيبها سيدي بالبيه.
1: إن الصفا والمروة من شعائر من شعائر الله. فمن حاج البيت
0: لا مش حاجة مش فمن حاجة فمن حج فمن حج البيت
1: أي ما يشبه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما
0: فلا
1: جناح عليه أن يتطوف بهما.
0: ما وهذه يا سيدي فيها إدغام بغنة. شوف أنا ها. فلا جناح عليه أن يتطوف بهما.
1: فلا جناح عليه أن يتطوف
0: أن يتطوف بهما.
1: فمن تطوف
0: تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فتح الله عليك وأكرمك وفي حفظ الله دمت وإن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معنا؟
2: عايزك أم سجود من سليمان.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سليمان من ولاية نابل. أهلا وسهلا ومرحبا. أيا أم سجود من مشتقران؟
2: متيسرة من سورة آلي عمران.
0: آلي عمران بديتي معنا في الختمة ولا؟
2: ولا الحق لي لخاطر ما حضرت الجمعة اللي فاتت ما في بالي.
0: أي مازال بإذن الله عندنا الوقت
2: إن شاء الله.
0: نكبسوا السنتورة شوية المهم ليلة العيد تبدأ خاتمة إن شاء الله القرآن الكل
2: إن شاء الله. إن شاء الله
0: ربي يفتح عليك. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأ يلا.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: مش الشيطان الشي لا الشيطان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
0: ما شاء الله قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. أخي الغالي أختي الغالية جمعتنا هذه ليست كسائر الجمع. إنها جمعة في أفضل أيام الدنيا تضاعف فيها الأجور ويعظم فيها العمل الصالح. فيا طيب يا طيبة لازمنا نحيوها بالقرب من الله تبارك وتعالى ولنكثر فيها من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ننساوش نقرأ سورة الكهف ونتحرّى ساعة الإجابة ونبكر إلى صلاة الجمعة. فما أسرع مواسم الخير إذا رحلت وما أعظم حسرة المفرط بعدها. فلا نغفل عن هاته النعم التي أكرمنا بها ربنا تبارك وتعالى. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
3: إيمان من بنزرت.
0: أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة بنزرت. منين مشتقرانا يا إيمان؟
3: إن شاء الله ما تيسر من أواخر سورة الحشر.
0: ما شاء الله. أنت بديت معنا في الختمة ولا؟
3: الحق.
0: أي كما قلت لأختك اللي سبقتك، نحاولوا ما نغفلوش، الله يفتح عليكم ونكملوا الختمة بإذن الله من ليلة العيد إن شاء الله. باهي
3: متعال الله يكون
0: بإذن الله، ربي يفتح عليك. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا نقرأ يلا.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رحمن يا رحيم.
0: آمين. بسم الله تفضل.

0: مبين الشد. الله يستر حالك. يا أيو يا أيو مش يا أيها أيها، لا بين التجديد جيدا. عاود
1: ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد،

0: كوش لا رأيته لا را لا را لا لا را لا رأيته
1: لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
0: فتح الله عليك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك ولنا على بصائرنا يا رب العالمين. شو سبحان الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، القرآن ليس وقتا إضافيا في يومك بربي، هذه بوصلة ينبغي أن تعدل لكل المحبين القرآن حقا. أراه القرآن ما هوش وقت إضافي في يومك، أراه القرآن هو المحرك والبركة لكل الأوقات متاعك. وقت ما تستحب وردك وقراءتك في زحام المهمات متاعك اليومية، راه وقتها تصبحك المعية الإلهية وتتيسر لك كل الدروب العسيرة. أنت مش تقرأ باش تختم فقط، لا، راك تقرأ باش تستقيم حياتك وتهدي روحك. فالقلب بلا ورد كالأرض بلا مطر، وسرعان ما ييبس كما يقولوا سادتنا العلماء. لهنا قد يكون اللي يسمع فيه يقول لي سيدي راه مره نقرا مره نغيب مره ماك تعرف الحياه والله المستعان والدنيا والكلام هذاك. انا باش نقول لك كلام تو نحبك تسمعه مليح، لكن صلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بربي ركز معايا مليح، ونحبك تركز معايا لانه الكلام هذا يهمني ويهمك. باش نحكي انا بالمجموعه، ولكن الخطاب موجه لكل واحد. جهزوا قلوبكم من الان ليوم عرفه. فشأن القلب راهو عجيب، يحتاج إلى ترويض الواش حتى يلين إلى ذكر ربي سبحانه وتعالى. إيه سيدي الشيخ كيفاش نعملوا؟ قللوا من المشتتات، ابعدوا عن الضجيج، اعتزلوا مجالس القيل والقال، أكثروا من الخلوة مع الله تبارك وتعالى، أكثروا من التكبير وقراءة القرآن، أكثروا من الدعاء، لعل ربي سبحانه وتعالى يرى صدق عبده ويرحمه ويوفقه لهذا اليوم العظيم. خذوا بالكلمة هذه بإذن الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا، وديما نكونوا مع الله. لكن ما تنساوش ربي في قرآننا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت تنجم تكون ولي إن عم إذا كان تتحقق بالإيمان وتتحقق بالتقوى، وكما لابد أن تصحب شيخا يقيك المهالك كما قال سيد بن عاشر، باش تعرف دين ربي سبحانه وتعالى من أهل الاختصاص. وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا. نحن من مهمتنا في تعاهد القرآن أن نذكر الإخوة والأخوات بهذه الأمور، لأنه كثير من الناس من يستمعون إلى هذه الحصة من حيث أنه شنو، أنه صحيح نتعلم كيفاش نقرأ القرآن، لكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. إن شاء الله ربي يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: يا سيدي معك محمد كريم.
0: منين تكلم فينا سيدي محمد كريم؟
2: من يعني سكر.
0: نعم؟
2: سكرة سكرة.
0: سكرة ولاية أريانا. أهلا وسهلا ومرحبتين. أيوه سيدي الباهي، منين مش تقرأنا؟
2: نقرأ من سورة الأعراف.
0: أيوه نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مدين أخاكم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
0: ما شاء الله يا سيدي الشيخ، ما عنديش نقص عليك لأنه الصوت بعيد الحقيقة برشا كما يقول لي سيدي المخرج، والصوت بعيد برشا يعني نحاول قدر الاستطاعة نقعد في بقعة باهية، أما ما شاء الله قراءتك طيبة إن شاء الله ربي يفتح لك. قداش تحفظ من كلام الله يا سيدي؟
3: هاكا شوية شوية
0: شوية شوية. قداش
3: شوية شوية؟ مانيش ما حسبتهم
0: باهي. المهم قاعد تقدم المهم في الحفظ إن شاء الله.
3: اي نقدم
0: ان شاء الله ربي يفتح عليك وربي يكرمك بكرامة القرآن وأهله. بارك الله فيك، فتح الله عليك، في حفظ الله دمته. نمشوا الى فاصل قصير فيه الصلاة والسلام على سيد السادات ومنبع الكمالات سيدنا محمد، ثم نعود اليكم، فصلوا على سيدنا رسول

0: يا روح لحبيبي.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا باسمك الأعظم فرج كربنا وافتح لنا يا ربنا واحمنا ممن أرادوا ظلمنا ويسر لنا الحج والعمرة يا رب العالمين. الله أكبر آه ما أسماه، قم ولي وجهك وابتغي أم القرى، طوبى لعبدنا ربه ناداه فأجبت أو فأجبت دعوته وقمت مهللا لبيك يا الله يا الله. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يقبلنا جميعا برحمته ومنه وكرمه. نأخذ الاتصال الحاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه صار اشكال في الاتصال، خير ان شاء الله السميع العليم. نعود نقول نذكر انه ما دامنا في هذه الايام المباركات، في هذه الايام التي ينبغي ان نسعى فيها الى القبول والى القرب من الله تعالى.

0: جميلا سريعا. إنه سبحانه وتعالى الولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. طبعا نذكر في هذا اليوم الأغر المبارك سيدنا عليه الصلاة والسلام كان دوما وأبدا يقول لنا إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم صلاة علي. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعاود ونقول رانا بدينا في ختمة مباركة اليوم الورد متاعنا بإذنه سبحانه وتعالى من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة الأحزاب. فلا تغفلوا يا جماعة الخير عن هذه الأيامات المباركات. ثم تعظيم الشعيرة، ربي سبحانه وتعالى قال لنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أقبل بقلبه في هذه الأيام معظما لله، يحرص على الطاعة ويجاهد نفسه على الخير ويستشعر شرف الزمان وفضل المواسم. فتعظيم شعائر ربي سبحانه وتعالى علامة صدق بين العبد وربه. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يعظمون شعائره ويقومون بحقه كما يحب سبحانه وتعالى ويرضى، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك ومولاه. عندنا سيدي سالم اتصال حاضر، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟ قرب شوية التليفون خلنا نسمعوك أختي الباهية. شكون معايا؟
1: خديجة.
0: خديجة من نتكلم فينا يا خديجة من صفاقس؟ نعم الصوت يتقطع برشا يا خديجة، الله يفتح عليك، أقعد في بقعة فيها ريزو، الله يفتح عليك. أيوه منين مشتقلنا؟ سورة الفرقان. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ، يلا بسم الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على من عليه.
0: نعم بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم السيد المخرج يقول لي راه يستحيل لأنه نسمع القراءة بالطريقة هذه لأن الصوت يتقطع، ناخذ يعني اتصال آخر خاطر باش نعرف كيفاش نسمع ونصلح. سبحان الله نمشي اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
2: السلام عليكم،
0: شكون معايا؟
2: ماجد واجه من المهدية.
0: نعم
2: ماجد واجه من المهدية.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في ولاية المهدية. سيدي الغالي منين باش تقرأنا؟
2: من سورة البقرة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه، يلا.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله
1: وباليوم الآخر. عليش بدي تكك عاود ومن الناس.

0: يكفرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
1: ما شاء الله، قد ايش تحفظ من كلام الله يا سيدي الباهي؟
0: يعني بديت نحفظ تو، معناها عملت برنامج باش نحفظ ان شاء الله القرآن الكريم
1: يا ختمه رب. يا رب يفتح.
0: وبدي احفظ تو الحزب الاول من سورة البقرة.
1: ما شاء الله، عند شكون تقرأ؟
0: نقرأ عند الشيخ الشيخ أسامة، الشيخ أسامة بالحاج في جامعة التوبة.
1: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح لي قراءتك طيبة، وإن شاء الله ربي يفتح لي
0: القرآنية الوحدة، الحزب الوحدة الأولى
1: باهي ما شاء الله. واصل يا سيدي وقراءتك باهي ما شاء الله، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا. أمين يا سيدي، بارك الله فيك، حفظ الله دمت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من عظم عشر ذي الحجة الحرام. هذه الصيغة اللي باش نصلوا بها ونسلموا على سيدنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيامات المباركات، شدوها عندكم الصيغة هذه، أحفظوها الله يفتح عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: خير من عظم عشر ذي الحجة الحرام. نعاود ونقول الصيغة: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من عظم عشر ذي الحجة الحرام. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معاي؟
1: أم إياد من سبيب.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سبيب مدينة القصرين. أهلا وسهلا ومرحبتين. منين مشتقرة أختي الباهية؟
1: إن شاء الله من سورة الواقعة، ما تيسر من سورة الواقعة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ:
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، نور الأبصار وضيائها، عافية الأبدان وشفائها، وعلى آله وصحبه وسلم.
0: بسم الله توكل الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم.
0: شكون هذه؟ شكون يطوف عليه؟ ساعه مش يطوف ويطوف. أما ما نبدوش به الابتداء هذا.
1: نبدأ من البداية إن شاء الله.
0: أحسن يكون أفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.
0: جيب البسملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل
0: لا أقرأ ثلة عاو
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
0: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا. ونحن تو على يعني شعيرة مباركة مذكورة في سورة الصافات، قضية القصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد سيدنا إسماعيل. سبحان الله يا جماعة، مما يحضرني الآن قوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. والله أسلما، هذه هي لحظة، هي سر الفرج من الله تبارك وتعالى. نعاود: فلما أسلم، اللحظة هذه هي سر الفرج من عندي ربنا تبارك وتعالى. أعظم درس في الأضحية هو الاستسلام قبل الفداء. المعنى الحقيقي للإسلام أنك تترك تدبيرك لتدبير ربنا تبارك وتعالى، وتقول بصدق: يا ربي راني راضي بكل ما اخترته لي، وموقن بجميل صنعك. وكيما جبر ربي سبحانه وتعالى قبل سيدنا إبراهيم بهذا الفداء العظيم بعد تمام التسليم: أقسم بالله سيجبر خاطرك ويخرجك من ضيقك إلى سعة كرمه. الفرج ينتظر اللحظة التي يسكن فيها قلبك ويقول بيقين: فوضت أمري لله. سلم لله بقلب إبراهيم وسيبهرك الله بعطاء يليق بجلاله. نعاود نقول: سلم لله بقلب إبراهيم وسيبهرك الله تبارك وتعالى بعطاء يليق بجلاله. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معايا؟
2: محمد من منوبة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة منوبة. من شقرانا يا سيدي؟
2: ما تيسر من أواخر سورة البروج.
0: نعم بسم الله توكل الله. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواءها، ونور الأبصار والضياء نعم. وعافية الأبدان وشفائها.
0: ممتاز، لكن أنا قلت لكم اليوم صيغة نحبكم تضبطوها، الله يفتح عليكم، هذه خلوها على ألسنتكم.
2: سمعني سيدي بلي، أنا طو دخلت الكهرباء، أنا كنت نقضي
0: وتخلت نخدم. أسمعني سيدي، هاي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من عظم شهر ذي الحجة.
2: على سيدنا محمد خير من عظم
0: شهر ذي الحجة.
2: شهر ذي الحجة.
0: أحسنت، هكاك باش بنيت أنه كنصلوا على سيدنا، باش نحن نتأسوا بسيدنا ونقول نعظموا هالأيامات المباركات إن شاء الله.
2: اللهم صل على النبي.
0: آه يا سيدي، توكل على الله. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد.
0: لهنا الطام فيها قلق. لا، إن بطش عاود.
2: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب

0: أحسنت، فتح الله عليك ما شاء الله في لوح محفوظ أقرأها صحيحة سيدي محمد. علاش غالبا اللي يقرأها يقول محفوظة، يعني قلقلها كيف الدال اللي قبلها والجيم، هذا يرد بنا منها، الله يفتح عليكم، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: ربي ينورك، فايس المناري أنا معك.
0: أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة أريانا. أيوة سيدي فايس، من مشقران؟
1: إن شاء الله من سورة المائدة. ما طيب،
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يا سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا بشتي ما تنزل البركة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: أحسنت، بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من
0: لا ما نحن نقرأ بلوت الإمام قالون هكا تقرأ ولا طبعا باهي هناك عندنا مسألة مهمة جدا أعينهم النون يعني مفتوحة صح مفتوحة. ولا لا أنت قلتها مضمومة
1: شو؟ هي مفتوحة.
0: أيوة عندنا نحن اسمه بيت شعر هكا حفظناه ونحن صغار يقول لك أعينهم بالفتح لا مزيدة في المائدة واقترب البعيدة. شو معناها الكلام هذاي؟ شو معناه؟ يعني أعينهم بالفتح زوز ما وضع في القرآن في سورة يعني؟ المائدة وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. فهمت سيدي؟ احفظها هذه ما تنسهاش.
1: بارك الله فيك سيدي.
0: أعذر يا أعينهم بالفتح لا مزيدة في المائدة واقترب البعيدة. مفهوم إن شاء الله؟
1: إن شاء الله ربي يبارك
0: لك. عايز سيدي الباهي تفضل وعود هاي.
1: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
0: ما شاء الله، قراءة طيبة. قداش تحفظ يا سيدي الغالي؟
1: والله إن شاء الله عندي 13 حزب فوصلت حتى لهنا معناها.
0: ما إن شاء الله عن شكون تقرأ؟
1: عند الشيخ مهدي طبوب يا ربي يبارك لك فيك وفيه
0: ما شاء الله. سلم عليه، قراءتك طيبة إن شاء الله، ربي يفتح عليك المهم ما دامك ما زلت بادي وجديد وكذا. شد في المراجعة، المراجعة المراجعة راهي هي السر متاع حفظ القرآن. تحب الإنسان يعني يقعد معاه القرآن يبقى ديما مواظب على المراجعة، تعاهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك. سلمنا على سيدي مهدي ودعوة خير وربي يحفظكم إن شاء الله، وربي يفتح عليكم فتحا مبينا وفي حفظ الله دمت. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: بيان فرحان.
0: بيان مين كلام فينا يا بيان؟
2: من ولاية القيروان.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة القيروان. قداش عمر بنيتي؟
2: 9 سنوات.
0: 9 سنوات ما شاء الله. مين باش أقرأ لنا تاو؟
2: ما تيسر من سورة الجمعة.
0: ما تيسر من سورة الجمعة. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا بنت الباهي ونقرأ يلا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: تفضل. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض.
0: لا نقرأها عادية عايش بنيتي. وما في الأرض علاش وما في الأرض؟ عودها ترى
2: وما
0: في عودها يسبح
2: وما في الأرض
0: عودها من الأول عايش بنيتي يسبح.

0: زيد شوية الغنة.
1: هو الذي بعث في الأميين رسولا. عاود.
0: هو الذي بعث في الأميين.
1: لا لا لا لا. هو الذي بعث في الأم. إيه تخليش أنا نبقى نازل على الميم.

0: فيهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: لا مد لا مد عش بنتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قول
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
1: مو عن الغنة عاد عش بنيتي
0: من
1: لا أبقى نازل مليح ذلك فضل الله يؤتيه من عاود
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: وش ظل ظل ذو ذو والله ذل لم رقق عش بنيتي.
0: والله ذو الفضل العظيم.
1: عاودها ما غير ما تعمل هكاك ذو الفضل قول هكاش اسمعني انها والله ذو الفضل العظيم قول.
0: والله ذو الفضل العظيم.
1: ما شاء الله قديش تحفظ من كلام الله يا بنتي الباهية.
0: 18 حزب.
1: بسم الله ما شاء الله فانا قسم تقرأ
0: سنة راب
1: ما شاء الله على بنتي الغالية بدأ بإذن الله بإذن السميع العليم نحبك توعدني بيان أنه لما تأخذ السيزية ما تكون كملت القرآن الكل إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: عن شكون تقرأ أنت؟
0: عند ستئان.
1: ما شاء الله ربي يحفظها سلم عليها قلها تدعي لي دعوة خير ونحبك ديما تراجع على المحفوظ متاعك عايش بنتي باهي
0: إن شاء الله.
1: الله يفتح عليك وفي حفظ الله دمتي. يا جماعة الخير نحن نأتي إلى ختام الحصة المباركة هذه لكن أردت أن أذكر نفسي وأذكر خياني أنه ليس التوفيق أن نبلغ مواسم الخير كعشر ذي الحجة الذي نحن فيه الآن ولكن التوفيق أن تسدد وتوفق لفعل الخيرات والتزود من الأعمال الصالحات وأن نجتهد جميعا في النوافل والقربات وأن نحفظ جوارحنا عن المحرمات والله هذا هو الفوز العظيم. لكن في ختام الحصة المباركة إن شاء الله ربي يبارك في كل الحاضرين معنا وكل من يخدم القرآن العظيم وكل من هو في الحقل القرآني وكل من يشتغل في إذاعة الزيتونة وكل المستمعين كل يوم لم يكن لك فيه القرآن على رأس قائمة الإنجازات فهو يوم غفلة. مش نزيد نعود لك نحبك تركز معايا خليها الكلمة هذه تبقى في خاطرك قول راه ذكرنا بها فلان لكن انت خليها مش زين عاودها لك. كل يوم لم يكن فيه القرآن على رأس قائمة الإنجازات فهو يوم غفلة وإن سولت لك نفسك أنك أنجزت الكثير من المهام فما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. زيد نعاود راه كانت تسول لك نفسك أنك أنجزت الكثير من المهام من غير ما تبدأ في نهارك بقرآن الله ربي سبحانه وتعالى وما تحطوش على رأس القائمة بتاع الإنجازات فهو يوم غفلة. وديما حط في بالك أنه ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. نختم حصتنا هذه بدعاء سيد النبي صلى الله عليه وسلم 34 بلاء كان يستعيذ منها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبك تستعيذ منها أنت معايا وقول آمين وركز معايا بتركيز وخشوع وبعدين تتلقاهم بإذن الله في الفيديو في صفحة الإذاعة وأحفظوهم وخلوهم من ضمن دعواتكم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والفقر والكفر والشرك والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء والصمم والبك والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام وغلبة الدين وقهر الرجال وزوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه 34 بلاء كان يستعيذ منها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعيذوا منها وعلموها وتعلموها وعلموها لأحبابكم وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم. حبيت نشكر سيدي سالم مخرج هذه الحصة المباركة وكذلك سيدي أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. بعد شوية يبدأ معكم المتفوق خليني نقول دوما وأبدا مع ساداتنا الأئمة الخطباء سيدي هيكل المزوغي في برنامج هي دليل صلاة الجمعة باش يذكرونا السادة الأئمة شنو الخطب والمواضيع المواضيع متاحة باش يحكون عليها إن شاء الله في مساجدنا. حبوا بعضكم، أرحموا بعضكم، رفقوا ببعضكم. إن شاء الله عيدنا جميعا مبروك، ربي يحفظ بلادنا تونس، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا، وإن شاء الله ربي يحفظ حجناجنا ويتقبل منهم حجهم ويرجعهم لنا سالمين غالمين مع بعضنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
0: التعلم.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة، لقاء يؤمنه لكم هيكل المزوخي.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، إنما كنت هنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، هذا لقاء دليل صلاة الجمعة. تحياتنا لكل من يستمع إلى إذاعة الزيتونة منذ الصباح. طبيعة الحال بدينا بصباحك أجمل، ثم تعدينا مع زميلنا بيلا بن محمود في تعهد القرآن، واستمعنا إلى أصوات قرآنية وحفظات القرآن الكريم في هذا البرنامج، ثم دليل صلاة الجمعة. أيام مباركات، نحكي على ذو الحجة، اليوم الجمعة 5 ذو الحجة 1447 الهجر، الموافق لل 22 ماي 2026 ميلادي. هيك المزوغي في أعداد تقديم هذا اللقاء، سالم الشعري في الهندسة الصوتية، أحمد طبيبي في الديجيتال. لقاء اليوم بطبيعة الحال في دليل صلاة الجمعة، مواصلة رحلة إلى بعض من ولايات الجمهورية التونسية حتى نتعرفوا على أغلب المساجد اللي ناخذوا فيهم مواضيع الجمعة. اليوم باش يكون التركيز على ذو الحجة بغض النظر عن المساجد وخطب الجمعة، لأنه أيام معدودات وأيام فيها كثير من الخير والبركة، بطبيعة الحال من صيام، من دعاء، من ترتيل القرآن الكريم. بالتالي باش نحاولوا نستمتعوا ببعض من التوصيات والرسائل اللي حبوا يوصلوها أئمة الجمعة على غرار الأستاذ منير البلهوان، باش يكون موجود معنا اليوم في إطلالة في المباشر قبل صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة من جامع صالح بباردو، حتى يعطينا فكرة على موضوع خطبة الجمعة. ثم سرياض العودي كذلك من جامع سيدي بولبابة باش يعطينا فكرة على موضوع الجمعة، بطبيعة الحال أجواء كبيرة في المساجد، وبطبيعة الحال التحذير لعيد العيد الكبير اللي نقوله عيد الأضحية، كل كيفاش يسميه، ولكن في الأخير هو عيد مبارك إن شاء الله على الناس الكل وعلى الأمة الكل، وهكا نبارك كل الناس وإن شاء الله باش تكون برمجة خاصة أيام العيد. قبل الذي إن شاء الله بشكون عنا فقرة بطبيعة الحال اللي عودناكم بها مع الأستاذ عباس بن محمود، باحث في التاريخ، حتى نعرفوا فكرة على أحد المساجد، وبطبيعة الحال فكرة على الولاية وعلى وطننا في بعض من الولايات. شفنا الولايات الكل، لكن نحاولوا كل أسبوع ناخذوا فكرة على مساجد وتاريخ ما كناش نعرفوه، ونحاولوا نتوسعوا أكثر فأكثر عن طريق هذه الفقرة الخاصة بالتاريخ التونسي. ناخذ فاصل، ثم بعد شويه باش نمشيو الى الفقر هذا تباعا جامع الصالح بباردو، ثم مع سرياض العودي بجامع سيدي بولبابا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب نعود إلى هذا الفضاء المباشر من دليل صلاة الجمعة. لقاء اليوم كما قلت في البداية لقاء مهم، خاصة أنه في الأيام المباركات معهم تزامن مع فترة الامتحانات زادة كيف التلامذة. إن شاء الله ربي ينجحكم الكل، نقص شوية ضغط على التلامذة، ملها الامتحانات وأيام معدودات ودي تعدى كل شيء، وهكا هي الدنيا. إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل وربي يوفقهم للي فعل الخير إن شاء الله. إذن باش نمشيو مع فقرتنا اليوم مع الأستاذ وزميلنا عباس بن محمود، موجود معنا في المباشر. أهلا وسهلا ومرحبا سيدي عباس.
2: أهلا وسهلا أستاذنا، هيك التحية لمستمعي ومشاهدي إذاعة الزيتونة المباركة. وإحنا سيدي نحب نحييو التلاميذ والطلبة والناس كل اللي عندهم امتحانات.
1: نعم،
2: إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله في هذه الأيام، وتمر الدنيا كلها امتحان هي، وإن شاء الله نكونوا من الفائزين في هذا امتحان دنيوي. ربي يوفقنا الأعمال الطيبة والخيرة. واليوم وعجبني بربي قبل ثم ملاحظة قراءة الشيخ البراق الجميلة جدا سمعتها توا
1: في بعض سالم الشعري، هو
2: وهي مذابينا والله احنا كإذاعة زيتونة وهي إذاعة وطنية. نعتمد القراءة زي شيخ براق اللي عندنا من أجمل من أجمل الأصوات اللي في العالم العربي الإسلامي، وإحنا عندنا قراءاتنا وقراءنا التونسيين
1: قراءة
2: هذه نجموش إن شاء الله نسمعوهم، حتى الناس كل يقولوا مذابين نسمعوا صوت البراق إلى آخره. هذه ملاحظة صغيرة وكعودة
1: يعني يعطيك الصحة، وهذه حصريا عبر أثير إذاعة الزيتونة تلقاها بطبيعة الحال الشيخ البراق، ومن أجمل الأصوات وكيف كيف زيرة حتى في التركيز والقراءات التونسية. يعني مهم جدا أنه نستمع لمثل الأصوات هذه كما البراق وغيرها، ونحن نرى عنا يعني قائمة كبيرة من القراء القرآن. وكما أعطيت الملاحظة سيادتك مهم جدا أنه نأخذ أراء السادة المستمعين، لأنه في الأخير نحن نقدم في باقة للسادة المستمعين حتى يستفادوا ونستفادوا معهم كيف كيف في نفس الوقت. به
2: وخصوصا أستاذ هيك اليوم باش نمشيو المدينة اللي تاريخ برا مدينة يتم نعطيوها حقها بصراحة، مدينة القيروان اللي هي كانت النواة الأولى للإسلام في شمال أفريقيا، وكان لها دور من علماء. وعقبة منافع عندما بناها حب يعمل قاعدة في هذه الأماكن لتكون مرجع وكان انطلاق نحو الإسلام في شمال أفريقيا. عنا إذن المدينة هذه تعتبر مفخرة تاريخ تونس كل إلى هذه البلاد المباركة.
1: نجم نقوله مدينة بسرها،
2: مدينة بسرها. وتون فصل وإحنا شنداو نحكيو على جامعة ذي الجامعة التاريخي ابن خيرون. ابن خيرون جامعة ثلاث أبواب يتسمى على هو مسجد. إحنا علاش مشينا اليوم لأهمية النقيشة نبيعو من بعد ولات هي مرجع العالم الإسلامي للنقاش. هذا مسجد يعطينا النقيشة مع التقرير كما هي في التاريخ من عهد أغلبي. هذه تحفة فنية كبيرة.
1: سادة المستمعين نفقت باش نتفاعل معك سادة المستمعين، نجم نشوفوا الصور متاع الجامعة هذه على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتون، لأنه بالحق نقيشة خاصة جدا للجامعة هذه، جامعة ابن خيرون هك.
2: ابن خيرون الأبواب الثلاثة معناتها احنا باش نشوفوا كيفاش في العهد الأغلبي كيفاش تونس عندها ديما السبق حتى في النقائش، ومنه انبعث هي أقدم نقيشة في العالم الإسلامي، وانبعث تطور أخذوا منه المتاجر في العالم الإسلامي عامة هذا المسجد المبارك في المدينة المباركة القيروان. إذا نمروا بسرعة، خاطر أنت عندك بعض مداخلات أخرى ولكن نحاول نوفقه ومع له كثرة معلومات. إذا مدينة القيروان قام بإنشاء عقد منافع كان الهدف متاعه أن يستقر به المسلمون، بس يخاف كان إذا رجع المسلمون عن أهل أفريقيا مع إذا هاجوا وعادوا إلى الشرق يلزم يحط لهم نقطة غديكة، خاطر كما قال ابن كما عبر المنافع إن أهل هذه البلاد قوم لا خلاق لهم، إذا عضهم السيف أسلموا وإذا رجع المسلمون عنهم عادوا إلى عادتهم ودينهم، ولست أرى نزول المسلمين بين أذورهم رأيا، وقد رأيت هذاك عشبناه بليد القيروان أن أبني ها هنا مدينة يسكنها المسلمون. فمعتها فمشيوا بالرأي متاعو اختار الموضع متاعها كما حكينا في الحلقة السابقة، حكينا على مدينة القيروان. نحبوا نحكيوا التاريخ الإسلامي مباشرة، التاريخ القديم مش كبير في المنطقة، قدمتها عقب منافع وبعدها على السواحل كما قلنا وعلى البصر. إذن لعبت مدينة القيروان دور أساسي في القرون الإسلامية الأولى، فكانت العاصمة السياسية للمغرب الإسلامي، ومركز ثقل فيه منذ ابتداء الفتح إلى أواخر دولة الأمويين دمشق. ووقت الدولة العباسية وقت كسر الدويلات كانت هي مطار بقير عاصمة العباسيين خير مساند لها، وخصوصا بعد ما كان يهدد دويلات أخرى ناشئة بشتفك الدولة العباسية مثل مثلا دولة الرستومية من الخوارج في الجزائر والدولة الإدريسية العلوية في المغرب الأقصى. وكان معناته وعندما نمر بسرعة وعندما انتقل ثوم العبيديين سماو الفاطميين للقاهرة خلاه السنهاجيين غاديكا من الأول طوروا القيروان، ولكن بعد الفتنة مع الأسف وقعت السنهاجيين وانقسمت الدولة السنهاجية، ومن بعدها إذن وعلى المؤذن بديس استقلاله وعلى الفاطميين بعثوا إليها القبائل الأذومة الهلاليين وتعرف الهجرة، وقضوا على معالم الحضارة وخربت القيروان مع الأسف وقتها في مثول تاريخ، ولم تعد العاصمة السياسية القوية نعرفها احنا، ومن بعد ما تعرف شو صار في التاريخ وإلى آخره. وكانت القيروان مركز علمي هام إذن اللي كان فيها أكبر العلماء الأمة، ومعنى المراكز العلمية في المغرب العربي من أهمها، تليها قرطبة في الأندلس ثم فاس المغرب. وقصدها أبناء المغرب كلهم العربي، وبنيت فيها المساجد، وكانت فيها تعرف أندي القبلة أساسها عقد منافع، وكانوا ياخذوا القبلة في ذاك المسجد ذاك ما تعقوا منافع ويتبعوها الأخرين، تبعوا القبلة دي ثم شكون بدل القبلة تباعا لقبلة مسجد عقد منافع الجامعة معناتها. وخرجت إذن أكبر العلماء لهذه الأمة الإمام سحنون وغيره، فهمت معناتها القيروان حاجة كبيرة برشا. ومن بعد احنا نمشيو لبيت الحكمة، أنشأت في القيروان المكتبات العامة والمكتبات المنحقة بالجامعة والمدارس والزوايا، وكانت مفتوحة للدارسين وتضم نفائس أمهات الكتب، ومن أشهر مكتبات القيروان بيت الحكمة. شكون أنشأها؟ إبراهيم الثاني أغلبي. علاش؟ في رقادة بالقيروان محاكاة لبيت الحكمة اللي أسسها هارون الرشيد في بغداد، حيث كانت هذه البيت نواة لمدرسة الطب القيروان القيروانية التي أثرت في الحركة العلمية في المغرب بزمن طويل. قوة القيروان بزمن فروه هذه نحكي حقها.
1: وحاجة أستاذ عباس، كل حاجة تم إنشائها عندها علاش، مش اعتباطية معناتها فما تسلسل.
2: فما تسلسل سيدي. وإبراهيم أحمد الأغلبي جاء أكبر علماء من الفلك والطب والنباتات والهندسة والرياضيات المشرق والمغرب. وأعطوا الآلات. إذن تطور القيروان ببيت الحكمة وطب العلماء وبالمساجد. إذن كانت هذه القيروان مفخرة حقيقة إلى هذا اليوم، من هذا إلى هذه الوطن العزيز علينا. إذن مش مشيوا إلى الجامعة متاعنا، هذا ابن خيرون هو جامع يوجد في أحد أزقة المدينة العتيقة بالقيروان، حيث تتداخل الروائح والأصوات ما تعرف تتشابك وشفتها قيروان تكون تعرفها
1: مشيت في المدينة.
2: وكان هذايا المسجد ابن خيرون كان يخفي وراء واجهته الصغيرة تاريخا أكبر من حجمه هذايا. إذن هذا الجامع كما قلنا الأستاذ هيكل، هذا الجامع صنف مصنف يعتبر عام القرن العشرين. علاش تصنف؟ على خاطر هذا يحتوي على النقائش الفريدة من نوعها. إذن وقتها ومثل أول ظهور لمفهوم الواجهة المعمارية المنحوتة المنقوشة والمزخرفة في العالم الإسلامي. تصور قوة المسجد هذايا مع رغم صغره. إذن كانت هذه، ومن بعد خذاوا عليه المدارس المعمارية وتبعوا النقيشة اللي شوفوا فيها أكل جميل اللي فيها آيات القرآنية والأوراق المزينة، ونحكيوا عليهم شوية هكا بي. إذن كما قلنا موجود في أزقة، ووعدينا الصورة أن القيروان كانت المساجد بين المتساكنين. هذا يورينا صورة الالتئام الروحي بين الحياة الاجتماعية والدينية في القيروان، هذه هامة ياسر. إذن وتسمى أيضا كما قلنا مسجد الأبواب الثلاثة، واعتبر من شواهد الفن المعماري زخرف الأغالبة، وتعرف أغالبة هم سلالة حكمت. ويتمتع ذايا بواجهة منقوشة مزخرفة، وهي تعتبر أقدم نموذج معروف كما قلت لك أنا وكما تحدثنا. في من الموجود الآن في التراث المادي في العالم معناتها. وعنده المأذن تاعو تنتصب في الركن تاعو الشمالي، وهي ذات قاعدة مربعة كما تمتلئ قاعة ثلاثة بالأعمدة المتوجة. شكون بناه؟ نحكيو شوية من بعض الوهم. شكون؟ إلى يعود بناؤه إلى سنة 866 ميلادي. حي وتشيده التاج الأندلسي تحكيوا عليه محمد بن خيرون وحيث كانت القيروان كما قلنا مركز علمي في تلك الفترة، واختار كما قلت لك الموقع نتاعو داخل النسيج العمراني الضيق في المدينة باش يعطينا التجاوب والتناغم بين الروحي والاجتماعي في مدينة القيروان.
1: نعم.
2: باش ناخذوا لمحة شكون هو هذا ابن خيرون. ابن خيرون سيدي هو محمد هذا ابنه محمد بن خيرون المعارفي، ولد بالأندلس سنة 235. انت باش تقول لي قبل الهجرة الأندلسية بتبعها هو اختار تجي تونس مش من الهجرة وقت النفي ولا الباني، لا جاء وتوفي إذن جاء 849 ميلادي وتوفي سنة 300 هجري موافق 900 ميلادي تقريبا.
1: نعم.
2: وقد رتحل إلى مدينة القيروان صغيرا واستقر بها وحفظ على شيوخ الفقه وعلوم الحديث ومشى للعراق وقابل أكبر علماء ثم انتقل إلى مصر. شوف السلسلة كيفاش.
1: نعم.
2: وبعد قابل تلمذ على محمد أنطاكي من جملة العلماء
1: رحالة. نعم.
2: رحالة كبير ياسر، وأول من يقول أول من نشر قراءة نافع وكان الغالب على القراءات من قبل قراءة حمزة، كما اشتهر ابن خيرون هو أول من درس المذهب الظاهري.
1: نعم.
2: إذن وبعد تخلف الصراع مع الأسف اشتهر الفقيه ذايا بالعلم والصلاح والاشتغال بالمذهب المالكي، ومن بعد ذاك تسبب له بإلحاق الأذى في الصراع ذاك التعارف المذهبي.
1: نعم.
2: هذه أسفنا في التاريخ مع الأسف. وبعد يقولوا استشهد بين يدي جلديه، وقد ترك العديد من الكتب والتصحيف وغلبتها أحرقها أصحاب المذهب المخالف المذهبي من جملة ما أتلفوه من ثروة علمية كبيرة، وخلينا هذا المسجد علامة كبيرة عندما بناه.
1: نعم.
2: بهذه النقاش الجميلة جدا. إن
1: واليوم اليوم يعني نطرح الجامعة هذه وصلنا له وصلنا المرحلة أنه نعرفه بجامعة خيرون هذه في القيروان. نعم.
2: لابد وهذا أقل ما نقدمه للقيروان.
1: نعم.
2: القيروان كتاب، قلنا إحنا بحر من الكتب.
1: نعم.
2: كل مرة نعود شوي شوي نرجع للقيروان. إذا شوف كيفش يضم نقاش كيفش فيها النقاش هذه تحفة. يعني شوفوا الشاهد المشاهدين والمستهدين يشوفوا نقاش فيها آيات قرآنية فيها اسم المؤسس وكذلك تاريخ البناء وتاريخ الإصلاح، ويزين القسم العلوي لهذه الواجهة إفريز علوي مشكل من كوابيل حجرية تشبه المتواجدة في المسجد الكبير كيو عريف عقبة ابن نافع. إذن تنتصب عند الزاوية مأذنة ثم إضافته وقتها سيدي خلال العهد الحفظي بعدها مستطيلة كالمذهب المالكي على هلال مأذن نعطوها في تونس المالكية الحنفية الحنفية مثمنة. إذن رغم تواضع هذا المسجد فهو يتألف عند فيه ثلاثة بلاطات وموازي رجال القبلة ويعلو فيه من التيجان القديمة. إذن الخصائص العامة هو يحتوي على ثلاثة أبواب وأقدم وكما قلنا أقدم واجهة منحوتة ومزخرفة في التاريخ نتاعنا الإسلامي، وتستند على التيجان العادية الواجهة الجميلة أعمدة قديمة كما قلنا جابوها من الواقع الأثرية القديمة وفيها كتابة كوفية الجميلة كتابة الكوفية الجميلة فهمت.
1: نعم.
2: وخلال فترة معناتها وتطور خلال الفترة الحفظية
1: نعم
2: قلنا مجد أضافوا حاجات كثيرين نعرفوهم شو فيهم
1: ممكن
2: نستعمل فضلتي
1: قلت لك ممكن باش نقعدوا حتى بلي باش نحكيوا على الجامعة هذه بما انه برشا من الناس ما يعرفوهوش اللي ماهمش في من القيروان الا يحتاج الى وقت اكثر فاكثر به. سيدي عباس شنو مازال عندنا نضيفه بالنسبه للجامعة؟
2: نستعمل الحجر الرملي في هذا باش نضيفه باش نحكيوا على اعلام القيروان. لابد. اذا القيروان فيها برشا اسماء في جزء ضروب العلم والمعرفه وكانت عاصمة المغرب العربي ومنارة علمية كما قلنا احنا ومن هؤلاء الاعلام
1: يسكنون
2: وابن رشيق القيروان وابن شرف واسم فرات وابن جزار، ولكن خصوصا المهتمين بالتاريخ مثل اسم المعز ابن باتيستا نهاجي كأكبر رمز لما بلغته القيروان من حضارة في عهد السماجين وعبد الله بن الأغلب الذي جعل من القيروان اسم ملأ الدنيا. أما عقل نافع فإنه يظهر الفاتح لهذه المدينة. كان من أوائل من قام بالتعليم في مدينة القيروان، وعنك العصر اللي بعثهم عمر بن عبد العزيز واللي بنانا المسجد زيتونة يسميناه تاجر الله.
1: نعم.
2: وبرشا علماء يتن أما مرواد الفقه في قروان فهم كثير منهم كان سخنون
1: واضح
2: ومستعيد فقيه إلى آخره. أظن أن الوقت يغالب
1: نعم إن شاء الله.
2: ومؤلف يتن برس حكايات في قروان مع الأسف شعراء أبو عبد الله الفزاز القيرواني
1: كتاب
2: وابن رشيد وابن هيل أندرسي
1: أسماء كبيرة
2: حبينا اليوم ختموا هذا المسجد الجميل لكي نفتخروا ككلمة دقيقة أنه هذا عندنا اليوم في تونس إضافة القيرواني ما تحمله من أقدم منبر في العالم الإسلامي فهي تحمل أقدم نقيشة في العالم الإسلامي والعربي وهذه كانت مرجع بعد الأمة الإسلامية والعربية في بناء المساجد والنقاش وهي كانت أول فكرة لظهور النقاش على الواجهات بتاع المساجد والجوامع. هذا أول
1: شيء. يعطيك الصحة على البحث هذا بطبيعة الحال فيما يخص جامع آخر جامع ابن خيرون في القيروان تحية كبيرة لأهالي القيروان والآن مش نسمعوا صورة الجمعة بصوت القارئ البراق زميلنا سالم الشاعري حضرنا صوت البراق.
2: بارك الله فيكم يعطيكم الصحة.
1: شكرا العفو شكرا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

يوم الجمعة فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

0: تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
1: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
1: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: تحية متجددة لكل المستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. 39 دقيقة بعد 11 في استوديوتنا، مازلنا مواصلين معاكم في هذا اليوم الخامس من شهر ذو الحجة 22 من شهر ماي. بطبيعة الحال أيام مباركات وأئمة الجمعة، كل إمام يكون عنده رسالة بشي يحاول يوصلها للسادة الحضور بطبيعة الحال في الجامعة باختلاف التوقيت. حبينا انطلاقا من الصفحة الرسمية للأستاذ منير بلهوان على الفيسبوك باش يتحدث فيها على بطبيعة الحال ذو الحجة والأهم الأيام، فحبينا يكون موجود معنا في المباشر. وشكرا جزيلا سي منير أنه وافق يكون موجود معنا. سي منير أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي هيكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. أكيد نتابعوا فيك على وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم خطبة الجمعة باش تكون على الأيام الهامة جدا فيها الأعمال بطبيعة الحال مضاعفة اللي نتحدثوا على ذو الحجة ما قبل الحج، وفما برشا ناس والديهم في الحج وثم شكون أقرب متاعهم. شنو باش يكون محور حديثك اليوم للحضور في جامعة الصلاح ببارتو؟
5: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى أخي هيكل.
4: نعم.
5: في هذه اللحظات المباركة وفي هذه الأيام العظيمة، والحمد لله رب العالمين أن شآبيب الرحمة وأن القلوب مهتزة كلها شوقا، الأبدان هنا والقلوب هناك، الأنفس هنا والأرواح هناك على عرفات معهم حيثما حلوا، تصاحبهم أحاسيسنا ومشاعرنا، كيف لا؟ وأن الله سبحانه وتعالى جعل خير أيام الدنيا كلها هذه الأيام، جعل جماع العبادات كلها في الحج، جمع فيه بين الصيام والطواف والرمي والصلاة وغيرها جامعة شاملة. الحج أم العبادات، كيف لا وأنفسنا تهوي تهفو في هذه اللحظات إلى عرفات، ونحن نستقبل في أيام قليلة خير يوم طلعت عليه الشمس، نستقبل عرفات وما أدرك ما عرفات. في الحقيقة أخي هيكل والسادة المستمعين، تضيع لدي وأمامي العبارات فلا أجد ما يمكن أن يرنو به الإنسان. نعم. إلى تحقيق ما يريده ووصف ما يصبو إليه. في الحقيقة نحن في أيام مباركة وعظيمة جدا، على المؤمن ألا يترك هذه الفرصة تذهب وتروح أمامه، علّه قد لا تعاد إليه، والله أعلم. والله أعلم في أي سنوات أخرى. لذلك وجب التوجه إلى الله تعالى في هذه الأيام بأختام القرآن، بالذكر، بقيام الليل، بالصدقات، بالاجتهاد في القربات وفي كل ما يرضي رب الأرض والسماوات. العباد

0: الشهادة أن تكون معينة فهي في الحقيقة مطلقة ومحمولة على جميع القربات طمعا في مغفرة الله تعالى وتحقيقا للتوحيد أساسا، للتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شعارا في يوم عرفة بقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحقيق التوحيد المطلق لله عز وجل بحيث تصف النفس من شوائب الشرك ومن شوائب تعظيم غير الله جل وعلا. في هذه الأيام المباركة بالحقيقة يبشرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن رحمة الله وعفو الله تعالى تشمل جميع من وقف على الصعيد عرفات الطهر وعلى كل المؤمنين من حولهم، وعلى كل المؤمنين من حولهم بمغفرة تجب ما قبلها من الصغائر ومن المعاصي التي أتاها الإنسان خلال عقود من عمره. عقود، والإنسان معناها يأثم ويأتي المعصية تلو المعصية، فها هي ذي، ها هي ذي محطة، وها هو ذا باب المغفرة يفتح أمامنا. فحذون بنا ألا نفوت هذه الفرصة على أنفسنا، وأن نتوجه إلى الله تعالى بصيام يوم عرفة، بصيام يوم عرفة اليوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى شاء الله. المقبل أي نعم، ونتهيئ لهذا من الآن، ونتهيئ له حق التهيؤ، ونكثر كما أسلفت من القربات من الطاعات، ونستحضر قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله على نعمة الإسلام. نحن أمة اصطفاها الله تعالى، نحن عباد أكرمنا الله تعالى بكرمة لا تعد ولا تحد، وهي كرمة الإسلام، كرمة الطهارة الروحية والطهارة البدنية، كرمة التوازن النفسي، كرمة الأمل في رحمة الله تعالى. نعيش على رحمة الله في سكينة يغبطنا بل يحسدنا عليها غير المسلمين. هذه الرحمة وهذا الأمل الآن أراه يتجلى على أرض عرفات، وحجيجنا الميامين نسأل الله تعالى السلامة لهم والعودة غانمين سالمين إلى أرض الوطن. أراهم تظللهم رحمة الله تعالى، فتنسكب العبرات وتتصاعد الأشواق، تتصاعد الأشواق. نحن هنا بهذا الشعور، فكيف بهم هناك وهم على مرمى حجر من هذا المقام الطاهر وهذا الصعيد العظيم؟ بحيث أخي هيكل أن أسأل الله أن لا أتيل عليك بهذه المداخلة، وأعذرني لأن المعاني كثيرة والأشواق كبيرة، الأشواق كبيرة في مناجاة رب العزة واستحضار مبهات الله تعالى بهؤلاء الحجيج يوم عرفات، حيث يقول الحق جل وعلا كاشفا الحجب للملائكة: انظروا إلى عباد هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. ربنا جل وعلا يوري الملائكة وأن هذا الإنسان الخليفة الذي خلقه الله وجعله على الأرض هو عندما يجتهد وعندما يسلك الطريق السليم القويم بالقرب من الله وتحقيق هذه الرسالة المناطة بعهدته، هو يرقى إلى ذلك الكائن الملائكي الذي تهف روحه ويباهي به رب السماوات والأرض أمام ملائكته. ليس لي إلا أن أستحضر أبياتا شعرية جميلة جميلة غاية الروعة في هذا،
1: نختم بها إن شاء الله
0: في هذا المقام: أنا لست بالحجاج يا رب الوراء، لكن قلبي بالمحبة كبرا. لبيك لبيك ما نبض الفؤاد ما دعا، داع وما دمع بعين قد جرى، وما دمع بعين قد جرى، لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك من امتلأت بها أم القرى. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا في من غفر لهم وفي من قبلهم القبول الحسن.
1: نعم.
0: أمين. بحق الحبيب المصطفى.
1: أمين. شكرا لك. فقط ذكرنا بتوقيت صلاة الجمعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة في جامع الصلاح بباردو.
1: بالتوفيق إن شاء الله في خطبة الجمعة. شكرا جزيلا أستاذ منير، مشكور جدا، يعطيك صحة. هكا نكونوا كملنا مع أستاذ منير بالهوام. نمشيو إلى جامع سيدي بولبيبة مع سرياض العودي. سرياض أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحياتنا يا سيدي، وشرفنا اليوم في مداخلة بطبيعة الحال يوم الجمعة للدقائق وتنطلق صلاة الجمعة. نعرف هذا الوقت ضيق برشا، لذلك مش طول عليك برشا سرياض.
2: تفضل تفضل. نعم. كل وقت سيدي.
1: انت
2: بارك فيك على الفرصة الساعة.
1: على شكرا شكرا على عفو. فكرة صغيرة على الجامعة باش السادة المستمعين يكون عندهم سهولة في التنقل والقراب من الجامعة يصليوا صلاة الجمعة. تفضل.
2: جامع سيدي بولبيبة يعني غني عن التعريف يعني، سواء في رمزيته ولا حتى المكان، هو يعني مقابل بالضبط مقام سيدي بولبيبة الأنصاري، والقابس حتى غير من قبسي ما ياكل البص هذه، والناس اللي تزور قابس يعني في أكثرهم يعني يحرصوا على أن يزور المقام يعني في فيه صحاب الجليل.
1: نعم أكيد. أي. التوقيت صلاة الجمعة وقتاش؟
2: الساعة الواحد ماضي ساعة.
1: ماضي ساعة إن شاء الله. ولا الرسالة اليوم اللي بشكون للحضور إن شاء الله شنو بشكون؟
2: والله بقولنا أكثر الخطب اليوم على يوم عرفة، ومشيح هو موضوع تقريبا وقع معنا تطرقنا له في السابق. أنا حبيت ناخذ ملمح من ملامح سيرة إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. علاش الدخول هذا والاصطفاء؟ لعل ما أنت ممكن السبب الأبرز هو يعني أن إبراهيم عليه السلام، وهذا درس لنحيمة، كان يتعامل مع أمر الله عز وجل بالتسليم المطلق، يعني حتى الحاجات اللي معنا بالعقل متاعنا ما يستوعبهاش وما يزم سلمه فيه لأمر الله عز وجل. وهذا معنى الدين، هو الإسلام. والإسلام في لغة العرب يعني هو يعني الاستسلام والإذعان والانقياد التام لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأي المؤمن إذا كان حتى يعني يحقق حقيقة الإيمان وقت يسمع أمر من أوامر الله عز وجل، يعني قال الله قال رسوله، يعني يستجيب مباشرة من غير ما يبقاش معناه يتردد ولا يلتفت ولا حتى نشوف، وإنما يعني يمتثل امتثالا تاما يعني في قوله تعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، وفي قراءة أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وبش نعطوا بعض النماذج. أولا من سيرة إبراهيم عليه السلام، بداية من أن الله عز وجل أمره بأن يعني يسكن يعني ذريته بوادي غير زرع، أن ينزل زوجة وحيدة ومعها ابن رضيع، وتركهم وقتها في أرض الحجاز، وما كانش فيها حتى يعني معناها نقولوا حني مقاوم نقاومة الحياة يعني الماء ولا الأنس ولا غيرها، ومع هذا يعني امتثل أمر الله عز وجل. والأمر الثاني كان أشق ربما على النفس، ولما أمر بأن يذبح يعني يده ولده الوحيد بيده مش حتى منة تكليف الأخ، وهذا على هذا صار معناها السلف الصالح من الصحابة في بعض المواقف سواء في تحريم الخمر وإلا في تحويل القبلة. يعني بعض الصحابة كانوا يصلون يعني وهم ركوع، لما جاء الأمر يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحول والتوجه إلى القبلة يعني استداروا وهم ركوع من الصلاة. شبين لك معنا سرعة الاستجابة لما نزلوه. هذا واقع متاعنا اليوم، وهو ذيك ديما ما تحاول نربطه يعني هذا بواقع واقعنا اليوم للأسف. إن شاء الله ما أنتها ناس أضعف وكل شيء. دائما وقت إنسان يقول رأوا مثال نعطيك بعض المعاملات، ثم ناس تتعامل بالربا ومش عارف رغم أنه يصلي ويعني إنسان مواظب على أذكار وغيره وحتى على الصوم النفس، ولكن وقت تقول رأى الحاجة ذيك رأوا دي حرمها الله عز وجل، لا ما نقرب يشوف لنا ثماش مخرج وتعرف وظروف الحياة وكذا كذا، والمهم يعني في النية. يعني المشكلتنا يعني اليوم أننا نريد من الدين يعني من أحكام الشرع أن تنحني للواقع لا أن تغير الواقع، وهي المعضلة الكبيرة متاع المسلمين اليوم. ربما يختزلوا الدين في الجانب نتاع الشعائري الطقوسي، ولكن ما يسماش أثر في المعاملات. يعني الإنسان يعني بشكل مال حرام ولا بش يظلم يسمع عرف ذاك حاجة محرمة.
1: نعم.
2: رمز الذي أمره بالصلاة والذي أمر المرأة بأن يعني تتحجب وتستتر هو اللي نفسه اللي قالها صومي في يعني مش عارف سواء صوم الفرض أو صوم النفل، يعني ونحن على يعني نشارك يوم عرفة اللي فيه يعني معروف فضل الصيام في يوم عرفة.
1: أكيد أكيد إن شاء الله بشكون أكثر توضيح في خطبة الجمعة ماضي ساعة إن شاء الله في جامع سيدي بولبيبة. بحبيت نشكرك برشا سيدي رياضي، شكرا جزيلا، خليك الوقت باش تمشي تنقل. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة.
2: شكرا أحسن،
1: شكرا
2: شكرا لكم كل المستمعين ان شاء الله،
1: يعطيك الصحة. السلام عليكم. هكا نكونوا كملنا المداخلة مع سيرات العودي إمام جامع سيدي بولبيبة. أكيد الوقت ضيق لأنه وصلت الجمعة مع التنقل من المنزل للجامع فياخذ شوية وقت. تحية كبيرة برشا لكل الأئمة، نذكركم 71 و30 ألف توصلوا معنا وتكونوا حاضرين بطبيعة الحال في دليل صلاة الجمعة. حبيت نشكر كل السادة المستمعين اللي يستمعوا، مازلنا مواصلين بطبيعة الحال في نقل صلاة الجمعة بطبيعة الحال في وقتها. تحية لسالم الشعري في الهندسة الصوتية، حمد طبيب في التنسيق، هيكل المزوغي في إعداد تقديم هذا اللقاء. نواصل بقية برامجنا عبر أثير إذاعة زيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم

الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.

0: هذا الشهر، أعني شهر ذي الحجة، أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. حطت خطاياهم والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: جميعا.
1: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
2: وشاهد ومشهود.
1: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

0: قرآن يتلى أخلاق النبوة
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: تنشئة على القيم
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا تريد أن تؤمن بالله ورسوله سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: أيها الناس، صح عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، بعد أيام قليلة سيكون هناك مناسبة عظيمة هي عيد الأضحى المبارك، جعله الله مباركا على أمة الإسلام كافة في مشارق الأرض ومغاربها. وبهذه المناسبة أشير إلى أن صلاة العيد إن شاء الله تكون على الساعة 6 صباحا بإذن الله تعالى. مما يمتاز به عيد الأضحى هو مسألة الأضحية، والأضحية ذكرت حكمها وما يتعلق بها في الخطبة الماضية، ولكن أردت أن أقف عند مسألتين في هذه الخطبة لكي نبين أن أعياد الإسلام هي مناسبة لإحياء القيم الإسلامية العظيمة. الإسلام جاءنا بمنظومة قيمية راقية، وهذه القيم الراقية هي أساس رقي العالم الإسلامي. العالم الإسلامي عرف رقياً عظيماً وتاريخاً وأمجاداً، السبب في ذلك ما جاء به الوحي من هذه القيم. من بين هذه القيم قيمتان نشير في الأول إلى القيمة الأولى، وهي قيمة الإحسان إلى الحيوانات. نحن نعرف أن الإسلام جاء ليدعو إلى الإحسان العام، يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والله عز وجل دعانا إلى أن نحسن إلى الكل من الرجال والنساء والأطفال والكبار والأصدقاء والأعداء إلى آخره، بحيث الإحسان شامل لكافة الأطراف بما في ذلك هذه المخلوقات التي تعيش معنا والتي سخرها الله عز وجل لنا. فتسخير الله عز وجل هذه الحيوانات لنا لا يعني أن نستهين بها وأن نسيء عشرتها أو معاملتها وأن نقسو عليها. فرغم أن الخرفان في يوم عيد الأضحى تذبح، ولكن رغم ذلك فإن الإسلام جاء يدعو إلى حسن معاملة هذه المخلوقات. يعني ليس فقط الخرفان، في الحقيقة كل الحيوانات التي تعيش مع البشر، الحيوانات الأليفة، من واجب الإنسان أن يحسن معاملتها كما أنه يحسن معاملة البشر الذين يعيشون معه. نحن نعرف أن يوم العيد إذن تذبح الأضحية، وهي من أوجه التقرب إلى الله عز وجل. هناك حكمة نثيرها إن شاء الله يوم العيد، لكن الذي يعنينا هنا هو أن الإنسان قد يشتري الأضحية الخروف ويبقى في بيته عدة أيام. هنا كان لابد من أن نثير هذا الموضوع، لأن هذا موضوع مهم جدا، سترون أنه يعني باب من أبواب الخير الكثير، بل باب من أبواب الجنة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتعجب البعض، لأن من المؤسف أن بعض الناس يظنون أن المسلمين يسيئون معاملة الحيوانات بدليل ذبح الخرفان في يوم العيد، والبعض يعني يشوه سمعة المسلمين بدعوى أنهم أناس قلوبهم قاسية إلى آخر ما هنالك. لا، هذا أمر يعني غير صحيح. في الحقيقة المنهج العام الذي جاء به الإسلام سواء بالنسبة إلى الخرفان أو غيرها من الحيوانات هو أنها باب من أبواب الجنة، وهذا أمر يبدو عجيبا. الذي يؤكد هذا المعنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة. من ذلك مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها. إذن دخلت امرأة النار في هرة، في قط يعني قطة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، يعني لا هي أطعمتها وفرت لها الطعام والشراب وما تحتاج، ولا هي تركتها يعني تتجول في الشارع أو في الأماكن المختلفة تبحث عن قوتها وطعامها وشرابها. فهذه المرأة عذابها النار. تصوروا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة، في هنا تفيد السببية. وهذا الحديث يعني يدفع الإنسان المؤمن إلى أن يفعل العكس، يعني كان الإنسان المؤمن يرغب في النجاة يوم القيامة من النار. فما المطلوب إذن؟ المطلوب أنه لا يفعل هذا، بل بالعكس يسقي الحيوانات وخاصة الحيوانات الأليفة التي تعيش معنا، يسقيها ويوفر لها الطعام، وإذا لم تكن معه في البيت يعني يتركها تتجول في الشوارع تأكل حرة طليقة، ولا يغلق عليها الأبواب ويعذبها بسبب هذا الحبس وهذا الربط. فهنا نشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من سوء معاملة هذه الحيوانات، لأنها لا تتكلم، لا تستطيع أن تعبر عن حاجياتها، ولذلك ضمن لها الرسول صلى الله عليه وسلم توفير حاجيتها الأساسية. وفي مقابل ذلك قص علينا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض القصص عن بني إسرائيل أو عن الأمم السابقة. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: كانت هناك امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. البغي هي المومس الفاجرة. هذه المرأة من بني إسرائيل مرت ببئر وكانت شديدة العطش، فنزلت وشربت، فلما خرجت رأت كلبا يأكل التراب من شدة العطش، فماذا فعلت؟ نزلت وملأت خفها بالماء وصعدت وأعطت هذا الكلب، سقته أعطته الماء فشرب. تقول الرواية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فغفر لها. فغفر لها بأي شيء غفر لها؟ بأنها سقت هذا الكلب. سبحان الله، يعني سقي الحيوان باب من أبواب غفران الذنوب وباب من أبواب دخول الجنة. ورواية أخرى يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: مر رجل ببئر وكان أيضا شديد العطش فشرب، فلما خرج وجد كلبا يعني شديد العطش يبحث عن الماء ويأكل التراب كما جاء أيضا في هذه الرواية. ماذا فعل؟ نزل وحمل الماء لهذا الكلب وسقاه. قال: فشكر الله له فغفر له، وفي رواية: فأدخله الله الجنة. الصحابة تساءلوا: يدخل الإنسان الجنة بسبب كلب؟ قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، عندنا ثواب في الحيوانات. قال صلى الله عليه وسلم: إن في كل ذات كبد رطبة أجرا. في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني الإنسان الذي يحسن إلى هذه الحيوانات يسقيها أو يطعمها له أجر، أجر عظيم، وقد يكون ذلك يعني يكون سببا لنجاته يوم القيامة ودخوله الجنة. نسأل الله أن نكون جميعا من أهلها. فإذا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رب الناس ورب المسلمين على الإحسان إلى هذه الحيوانات. ولذلك بعض السلوك الذي نراه أحيانا من ضرب الكلاب وضرب القطط من بعض الأطفال، هذا ليس من السلوك الإسلامي. ينبغي أن ننبه أطفالنا إلى أن هذه المخلوقات من واجبنا أن نحسن إليها، قطة أو كلب أو أي شيء، هذه الحيوانات هي باب من أبواب الجنة، فإحساننا إلى الكلاب والقطط هو من باب من باب من أبواب الجنة، وسبب هو سبب من أسباب الغفران الذنوب كما تبين في الروايات التي ذكرت. ولما كان الموضوع يتعلق بالخرفان، في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. يعني الإنسان يستعد ليوم العيد بماذا؟ يستعد ليوم العيد بأن يحد المدية أو السكين الذي سيستخدمه في ذبح الخروف، ولا يعذب هذا الخروف بحيث يكون ذبحه مريحا له، ليس فيه عذاب وليس فيه ألم. فإذا هذه الأيام التي سنمر بها هي فرصة لأن نسقي هذه الحيوانات، نوفر لهذه الحيوانات الطعام والشراب، ولا نترك هذه الحيوانات يعني جائعة ومهملة. لا، هذا ليس من أخلاق الإسلام، بل ينبغي أن نعتني بها. واجب الإنسان تحمل مسؤولية شراء خروف، يتحمل مسؤولية هذا الخروف فيطعمه ويسقيه ويعتني به ويستعد ليوم العيد. وإذا كان يوم العيد فإنه كما ذكر علماؤنا إذا ساقه للذبح لا يسوقه بعنف وبقسوة، وكان بعض العلماء رأى من يسوق خروفا إلى الذبح بقسوة فنهاه، قال ليس هكذا يساق الخروف إلى الموت، لا، وإنما يؤخذ بلين وبلطف، ولا تحد الشفرة أو السكين أو المدية أمام الخروف، ولا يذبح خروف أمام خروف آخر. هذه أداب ذكرها علماؤنا رحمهم الله، استنتجوها من مما جاء في القرآن العظيم وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن إذن أسس معنى الإحسان: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. القرآن حافل بالآيات التي تدعو إلى الإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم جسد الإحسان في التعامل مع هذه المخلوقات. إذن من واجبنا أن نعلم أبناءنا حسن معاملة هذه المخلوقات. أما ذبح الخروف فهذا أمر يرجع إلى سنة قديمة نتحدث إن شاء الله في شأنها يوم العيد بإذن الله تعالى. وهي على كل حال هي بإذن الله. الإنسان لما يذبح الخروف يقول بسم الله والله أكبر، يعني لولا أن الله أذن لنا في أن نذبح الخرفان لما جاز لنا ذلك، لكان غير جائز، ولكن الله هو الذي أذن لنا وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المخلوقات خلقت لنا، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. هذه المخلوقات خلقها الله لنا لكي ننتفع بها، إما بأكل لحومها، وإما بالانتفاع بصوفها وأوبارها في صناعة الثياب وغير ذلك من لوازم الإنسان إلى آخره من المنافع، هو كله من الله، وهو فضل من الله عز وجل، وهو الذي أذن لنا في ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا، وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا المنحى وهذا التوجه في حسن معاملة هذه المخلوقات. هذه القيمة الأولى. إذن القيمة الأولى هي قيمة الإحسان إلى هذه الحيوانات التي هي قيمة عظيمة من قيم الإسلام، بحيث انعكست على كافة الحيوانات. حتى كان المسلمون يرمون الحبوب في الجبال، يقولون حتى لا يبقى طائر جائعا في أرض الإسلام، حتى الطيور تجد هذه الطيور ما تأكل في أرض الإسلام، لا يبقى طائر جائعا. ولذلك بعض المسلمين الآن تجده يضع كوبا فيه ماء في الشباك، حتى إذا ما مر طائر خاصة في فصل الصيف عند شدة الحرارة يجد شيئا من الماء ليشرب، أو يضع وعاء أو يضع حبوبا، لا يحتاج إلى قفص وطائر في قفص، لا لا، وإنما هو رحمة، ذلك من رحمة القلوب التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإسلام رحمة للبشر ورحمة للحيوانات، فالحمد لله على نعمة الإسلام. القيمة الثانية هي قيمة عظيمة، وهي قيمة العناية بالبيئة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عجيب جدا سبحان الله، مثل أن الحيوان باب من أبواب الجنة، الحفاظ على البيئة باب من أبواب الجنة، وهذا أمر عجيب. تفتح البخاري فتجد حديثا يلفت الانتباه. هذا البخاري كتاب عظيم جدا، فيه قيم راقية، راقية جدا. والله الحملة التي يقودها بعض الناس ضد البخاري كأنهم يقعون أنفسهم في ورطة، كأنهم ضد قيم التقدم، صدقوني كأنهم ضد، بل هم بهذا العمل والتشكيك في البخاري هم ضد قيم التقدم. القيمة الأولى التي ذكرناها قيم الرحمة والإحسان إلى الحيوانات والرأفة بالحيوان، هذه قيمة ذكرها البخاري في أحاديث كثيرة. والغريب أن الذي يروي هذه الأحاديث هو أبو هريرة، وهذا أمر آخر، يعني مشكلة أخرى، لأن بعض الناس يطعنون في أبي هريرة. أبو هريرة يعني انظر، نقل إلينا ثروة عظيمة من القيم العظيمة، ولكن بعض الناس لا يحبون هذا، لا يحبون، يحبون أن نقسو على الحيوانات وأن نفسد البيئة، يعني نوع من التفكير المختل. طيب، إذن القيمة الثانية هي قيمة العناية بالبيئة. نجد حديثا في البخاري حديث عجيب جدا، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة، أربعون خصلة، أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. وعيد، أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها، خصلة، انظروا سبحان الله، ما من عامل يعمل بخصلة، أي خصلة واحدة، بخصلة منها إلا رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. ذكر الراوي قال: فذكرنا منها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. هذه واحدة من بين الخصال التي إذا قمت بواحدة منها ابتغاء مرضات الله، لأنه قال أربعون خصلة، أعلاهن منيحة العنز. ما معنى منيحة العنز؟ كان العرب عندهم كرم، كان عندهم جود، الواحد قد يعير جاره دابة، يعني جملا أو الماعز، نوع من الظأن، يعطيه ينتفع بلبنها وبصوفها مدة سنوات أو سنة أو شيء من هذا القبيل، ثم يرجعها إليه، يعني مدة يستعير ذلك الحيوان، ينتفع باللبن وينتفع بالصوف أو الوبر إذا كانت دابة أو شيء من هذا القبيل، ثم يرجعها إلى صاحبها أو تبقى عنده إلى مدى حياته. هذا معنى منيحة العنز، وهي نوع من أنواع البر والإحسان بين المسلمين. المهم، هذه أعلاها، لأن فيها فضل وفيها خير كثير وفيها منفعة للناس. إذن من بين الخصال التي هي من عمل، ما من عامل يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها، يعني هو يرجو ثوابها، وتصديق موعودها، يعني هو يصدق بما وعد الله وبما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أدخله الله بها الجنة. فذكر الراوي قال: منها إماطة الأذى عن الطريق. لماذا ذكرت هذا؟ إماطة الأذى عن الطريق أعتقد واضحة، شرحتها في أكثر من مناسبة، يعني أنك إذا وجدت شيئا يؤذي الناس في الشارع، أي شيء، قشرة موز، شوك، أي شيء مما يؤذي الناس، إما يؤذيهم بجرمه، يكون شيء يؤذي، قد يمر إنسان أعمى عافانا الله جميعا، غير لا يرى، مكفوف، فيسقط بسبب ذلك الأمر، أو يؤذي برائحته أو بمنظره، يزيله يضعه في القمامة. هذا الإنسان الذي أماط الأذى عن الطريق هو قام بعمل صالح ابتغاء مرضات الله عز وجل، وفي نفس الوقت حماء المسلمين من شيء يؤذيهم، ويسبب لهم ما يعكر عليهم صفو سعادتهم، شيء يؤذيهم في الشارع أو في الطريق أبعده عنهم وأزاله. فلذلك وعد صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بدخول الجنة. نعيم نعيم. طيب الذي يفعل العكس، يلقي بالقمامة أو يلقي بشيء فاسد أو ملوث، وما هو مصيره؟ يعني أعتقد سؤال واضح. لما إنسان يؤذي الناس، يعني نحن نعرف أنه في يوم العيد يقع ذبح، وعندما يقع ذبح يعني هناك فضلات وهناك أوساخ، ويكثر الذباب وتكثر الأوساخ وتتلوث الشوارع بسبب ذبح الخرفان. لا، المؤمن المؤمنون الذين هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا قيمة راقية، قيمة حضارية، فإنهم لا يلوثون البيئة، لا بل بالعكس يعتبرون أن إزالة الأذى عن الطريق هو من أسباب دخول الجنة. هذا بصحيح البخاري، حديث واضح وهو معنى عظيم يرشد إلى مسلك راقي. أمة أو شعب يحافظ على نظافة مدنه وشوارعه فتكون المدينة مظهرا لقيم الشعب ولقيم المسلمين ولأخلاقهم ولسيرتهم.

جدا في البخاري وحده ما شاء الله، ومسلم كذلك، والترمذي كذلك. منها مثلا حديث الترمذي قال: وإماطة الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. وإماطة الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. وغير ذلك، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أحاديث كثيرة تؤكد على نظافة المدن ونظافة الشوارع. كيف كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك كان أنها، رغم أنها في القرن يعني منذ 15 قرنا، كانت أنظف مدينة في العالم في ذلك الزمان. لماذا؟ لأنه رب المؤمنين على أن لا يلوث الشوارع، وأن يحافظوا على نظافتها وطهرها، لأن المدينة مرآة تعكس أخلاق أصحابها. فإذا كانت المدن نظيفة فأهلها مؤمنون، لأن المؤمن طاهر ويحب الطهارة، والشعوب المؤمنة شعوب طاهرة تحب الطهارة، وديننا دين الطهر. فالحمد لله على نعمة الإسلام. هكذا إذن يوم العيد هي فرصة لتظهر هذه القيمة، بحيث لا نلوث مدننا وشوارعنا وطرقاتنا بسبب ذبح الخرفان، لا، وإنما نضع الفضلات في أكياس، ونضعها في أكياس القمامة، وبذلك نحافظ على مدينتنا. وكذلك أيضا لا نضيع الماء، فهي فرصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الحفاظ على الماء باعتباره ثروة، باعتباره كنز، باعتباره كنزا من الكنوز. فالقطرة ماء خير من 1000 كنز. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا عاليا في الحفاظ على الماء، كان يتوضأ بشيء قليل ولا يفرط ولا يضيع. ونحن نعرف أن المنهاج في هذا هو لا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. هكذا إذن نرى أن العيد هو مناسبة للتذكير بمنظومة قيمية راقية. فالحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، نذكر باختصار شديد لأن الوقت لا يسمح بالإطالة. يوم العيد عندنا صلاة تسمى صلاة العيد. صلاة العيد من السنن المؤكدة، يعني مما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات. إذن هي ركعتان، صلاة العيد ركعتان، وهما جهريتان، يعني يقرأ فيهما جهرا لا سرا، ركعتان جهريتان مثل صلاة الجمعة. لكن الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد التكبير. إذن بعد تكبيرة الإحرام عندنا 6 تكبيرات قبل القراءة، يكبر الإمام 6 تكبيرات، كل تكبيرة ينتظر تكبير المصلين، يقول الله أكبر يكبر المصلون تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الله أكبر يكبرون وراءه 6 تكبيرات. وفي الركعة الثانية عندما يقوم تكبيرة القيام يضيف إليها 5 تكبيرات، المجموع بتكبيرة القيام 6 تكبيرات. يكبر قبل القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة. هذه صلاة العيد، ويعقبها أي بعد الصلاة خطبتان. إذن خطبتان بعد الصلاة عكس الجمعة. في الجمعة نخطب ثم نصلي، في العيد نصلي ثم نخطب. هذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية لنا وتعليما ونشرا لقيم الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام. ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل، ولنرفع أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين.

0: يا غياث المستغيثين، يا ناصر المستضعفين، يا مفرج كربات المكروبين، فرج يا مولانا كربة إخواننا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا واشف جرحى فلسطين، اللهم ارحم موتانا وارحم شهداء فلسطين. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واستقيموا يرحمكم الله، تزاحموا تراحموا، سدوا الفرج وحاذوا بالمناكب، واعلموا أن المصلي يناجي ربه. الله أكبر.
1: الله

0: فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الله الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

وكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج بالقلب، ففرج لوعة القلب الشجي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج لوعة القلب الشجي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الصمد العلي، وقل يا ربي بالهادي أغيثني، وقل يا ربي بالهادي أغيثني يغار

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS دمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون. من أعلى

0: أحلى الهمم.
1: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالجود والكرم، بأخلاقي ومكارمي وفضائل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحييكم في هذا اليوم أحبتي في الله تعالى من هذه العشر المباركات من أيام ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لصالح الأعمال. هيا أحبتي في الله تعالى، أينما كنتم في هذا اليوم الجليل والعظيم، يوم الجمعة المبارك، عيدنا الأسبوعي، نرفع لواء عبادة رب العالمين، نرفع لواء طاعة الله سبحانه وتعالى، نترصد الحسنات حيثما كانت، كيف لا وهي مضاعفة في هذه الأيام المباركة. فهيا نسعى نحو الأجر، هيا نسارع طبعا هذه الحسنات وهذه الأجور المباركة، عسى أن تكون في صحائف أعمالنا يا رب العالمين. وطبعا هذا هو الهدف الذي نسعى إليه مع الجمعية التونسية لقراء الأطفال أسواس كل يوم جمعة، والحمد لله، لنكون سندا حقيقيا بإذنه تعالى لأطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. التحية من القلب موصولة إليكم فردا فردا، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هذه التحية بإمضاء أخي الكريم سالم الشعري، أحييك سالم بهذه التحية الطيبة، وأرجو لك كل الخير، كل عام وأنت وعائلتك بخير وصحة وسلامة. كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق، أحييها من القلب وأرجو لها طبعا كل الخير في هذه الأيام المباركة. جعلنا الله تعالى وإياكم من المقبولين، من الفائزين، من المفلحين. فهيا نسعى نحو الفوز ونحو الفلاح في هذه الأيام المباركة، والحمد لله تعالى المجال متاح مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، كيف لا وهي تقدم لنا فرصة ثمينة لنكون من أهل هذا العمل الصالح. فالله تعالى من أحب الأعمال إليه إدخال السرور على قلب مسلم. طبعا فما بالك بطفل صغير فاقد للسند، فاقد للحب، فاقد للحنان، فاقد للعطف، فاقد طبعا لأن يكون من ضمن مقاعد الدراسة، فاقد لمستلزمات الحياة. هيا نكون سندا لهذا الطفل، يكون بإذن الله تعالى في الغد رجلا صالحا بأتم معنى الكلمة، وامرأة صالحة بأتم معنى الكلمة. وشيخنا الشيخ خالد التلمودي حمل لواء هذه الأمانة بانضمامه للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وتحديدا بأكودة مع قرية أسواس أكودة. واليوم وفقه الله تعالى واصطفاه ليتحمل مسؤولية رئاسة لجنة الدعم بأكودة. نهنئه من جديد طبعا بهذه المسؤولية، أسأل الله تعالى له التوفيق والسداد. وفي هذا المقام أريد أن أبلغ رسالة بمعيته سيدي خالد التلمودي، حفظكم الله تعالى ورعاكم، وهنئكم بدخول هذه الأيام المباركة، ونحن مقبلون على يوم عرفة وعلى عيد الأضحى، يوم النحر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وعبادته كما يحب ويرضى. أهلا وسهلا شيخ خالد. يا مرحبا.
2: إن شاء الله في هذا اليوم العظيم، في هذه الأيام حرام، أيام أحب الأيام على الإطلاق، الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الحق معنا يحق لنا أن نفرح، هي الفرحة الحقيقية. نعم. بهذا الفضل وهذا العرض الرباني باش احنا نقبل إن شاء الله على هذه الأيام، ومساهمتي معاكم حقيقة ضمن فعاليات هذه الفرحة، لأنها كلها أهدافها سامية.
1: نعم.
2: وتحقق مقصد الأسمى اللي ربي خلقنا من أجله.
1: أمين، إن شاء الله ربي وفقنا لهذا الهدف الأسمى. بعد إذنكم شيخ خالد، للأسف الصوت متقطع، لو تسمح تغير المكان، ونحن نريد طبعا أن نبلغ هذه الأمانة، ونبلغ طبعا هذه المشاعر الإيمانية الجميلة التي نستشعرها في هذه الأيام المباركة. وحضرتك اليوم طبعا سيدي الكريم في جامع الصبر بسوسة الجميلة تحدثت عن يوم عرفة، وحدثت المصلين عن هذا اليوم من باب حسن الاستعداد. فنسأل الله تعالى أن نوفق طبعا لأن نملأ هذه الأيام بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. شيخ خالد أهنئك بهذه طبعا المسؤولية.
2: صوتي مسموع الآن؟
1: أحسن، نعم، جيد،
2: الحمد لله،
1: الحمد لله. ربي يسر أمرنا بإذن الله تعالى. إذن أرجو لكم كل التوفيق والسداد. حضرتك رئيس لجنة الدعم بأسواس أكودة، المسؤولية ليست هينة شيخ خالد، وطبعا في هذا المقام دعوة لكل المستمعين من باب التفاعل معكم، من باب التفاعل مع كل القرى، مع كل المكاتب، حتى ندخل السرور على قلب كل طفل فاقد السند في تونس الحبيبة، خاصة في هذه الأيام شيخ خالد.
2: ربي يبارك لك. أقول بالله التوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله الصفاء الله. أنا عندما تحملت هذه المسؤولية حملت تحقيق المسؤولية، ما اخترتهاش، وكما قال سيدنا أبو بكر إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. سعادتي وفرحتي بهذه المهمة الجديدة، أنه اللجنة هذه في حد ذاتها ما شاء الله الحقيقة من خيرة معنا في بلادنا، وناس اصطفاهم الله كيف كيف باش نتشاركوا في حمل هذه الأمانة ونتقسموها فيما بينها، وعنا نوعية معناها متنوعين إلى درجة كبيرة بين الأستاذ الجامعي وبين الإعلامي بين رجل الأعمال وبين الناس اللي أول مرة تعرف السويس، ومع ذلك دخلت لأنه فضل الإعلام حقيقة عنده دور فعال باش تحقق الكثير من المفاهيم تجاه هذه الجمعية، الناس اللي تحب تقبل وتحب تكون فاعلة. أنا ما عادش فقط تسمع وتفهم من بعيد لبعيد، حبت تدخل لهذه العائلة الموسعة بالفعل، لأني حقيقة حسيت روحي وليت ننتمي لعائلة كبيرة. أنا وليت حتى على حساب عائلتي شوية، معناها إن شاء الله
1: ربي يوفقك إن شاء الله،
2: معناها ما طالب منهم الإذن بطبيعة الحال، لأنه هذه إحنا عندنا أوليات أولويات في حياتنا، معناها الإنسان لازم كما قال ربي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. إن شاء الله إذا كان حققنا المصالحة مع الذات قمنا بواجبنا تجاه عائلتنا وتجاه صغيراتنا، أنا توجد كما تعرف خلوا المسؤولية لغيري، معناها باش نجم نهتم بهذه المشاغل الاجتماعية العامة اللي إن شاء الله نقدموا فيها الإضافة. وهي اسمها لجنة الدعم، معناها كلمة الدعم تحمل معاني غزيرة وكلمة دقيقة وكلمة معتزة إلى بعض الحدود. احنا نحب ندعم كل المجهودات وكل من يسهم معنا يسهم بما أوتي من إمكانات، والدعم مش فقط راهو فلوس معناها أبدا والله، معناها الدعم حتى كيف نحسوا ونحكيوا للناس، انتم قاعدين تدعموا فينا من خلال البرنامج بتاعكم، كل وسائل الإعلام اللي قاعدة تسهم من بعيد أو من قريب حتى بالكلمة الطيبة راهو هو يعتبر دعم، وهذا اللي قاعدين نلمسه في الأثار بتاعه من خلال توسيع هذه الدائرة. أنا اليوم برك جيت من قرب على وجه التحديد من ولاية نابل، وكان عندنا لقاء بالأمس واجتمعنا فيه كل اللجان، واجتمعنا فيه الساعات تقريبا 195 شاب وشابة ورجل وامرأة، تنوع كبير برشا مخضرم.

0: الهدف واحد
1: واحد والحمد
0: وانا
1: لله.
0: نحبوه معناه الحمد لله. معناه بالفعل انا سعيد جدا ان شاء الله ربي قدرنا باش نقدموا مزيد من البذل ومزيد من العطاء وفرصة
1: الحمد لله
0: في هذا اليوم العظيم في هذه الايام يوم جمعة
1: في اليوم الخامس من ذي
0: الحجة. الحجة
1: صحيح
0: يوم الخامس من ذي الحجة
1: ويوم
0: على ابواب. وانا الحقيقة حتى في تواصلي مع الاخوة المصلين الحمد لله ناس ملتزمين حتى بالجامع الصبر على وجه التحديد فما تفاعل فما تهيئة. احنا تعاهدنا على اشياء في الجمعة اللي فاتت ونرى في الاثار نتاعها. تعاهدنا باش نحسن استغلال هذه الايام. تعاهدنا باش نعملوا ختمة معناها كل نهار معناها اكثر من العادة معناها طبعا باش خاطر الايام هذه النهار فيها بألف ويوم عرفة بعشرة الاف وشخصيا اكتشفت حديث الحقيقة ما كنتش حتى نعرفها. مش رحمة ربي واسعة
1: مش
0: ربي يوسع علينا مش ربي يحب يغفر لنا من خلال سيدنا صلى الله عليه وسلم يتقرب للمولى عز وجل في عشية يوم عرفة يقول يا ربي اغفر لأمتي قال فأجاب معناه ربي استجاب أنه اغفر لأمتي حتى أنه مشى أكثر من هيك قالوا والمظلوم يا ربي والمظلوم والظالم قالوا هذا ظالم إلا ما ياخذ حقه المظلوم منه معناه قالوا يا ربي أعطي للمظلوم في معنى الحديث طبعا باش يفهموا الأخوين المستمعين فقط والآخر أعطيه مقابل الجنة. فربي لم يستجب ولكن استجاب أنه غدوة في مزدلفة قالوا قد أجيب الدعاء معناه شوف حرص سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني بعد الحرص كل وين نحن معناها أين نحن فش قاعدين نعملوا فش قاعدين نقدموا لبلادنا فش قاعدين نقدموا لصغارنا فش قاعدين معناه الحقيقة أنا ضد تماما أن الإنسان يعيش لنفسه
1: طبعاً
0: أنا
1: سيدي.
0: أخرج مكل
1: أكيد بالعكس كلامك جميل ونحب نتفاعل معك لأنه المسلم الحق هو الذي يعيش لنفسه وللآخر هكا ولا كما علمنا هذا الدين. وحضرتك شيخ خالد قل لي سيدي الغالي تفضل كلمة ليك تفضل.
0: هو راو كيف يعيش للآخر هو يعيش لنفسه راو
1: صحيح.
0: احنا ساعات نسيء ترتيب الأولويات في حياتنا راك انت تو احنا خلقنا من اجل ماذا؟ من اجل الآخر. وهذه ساعات علاش كي نقولوا العطاء احنا تو العطاء انت للآخر في الأصل ولكن انت في الأصل تعطي لنفسك
1: صحيح
0: لربي وما تقدموا لأنفسكم ربي قال وما تقدموا لأنفسكم من خير فأنت الخير تعمل فيه لغيرك ولكن انت في الأصل تقدم فيه لنفسك وتحس بسعادة وتحس براحة وتحس
1: بطمأنينة
0: وتحس بعطاء لا حد له
1: صحيح.
0: شوف ربي أخي تو ربي غني عنا أخي ما كانش ممكن المولى عز وجل يغني الناس الكل يسعد الناس الكل يداوي الناس الكل قادر الله
1: لكننا في دار امتحان
0: سخرنا بعضنا البعض
1: نعم هذا هو
0: شوف شكون اللي يحب يخدم شكون اللي يحب يتكاس شكون اللي يحب ينغلق على ذاته هذا هو المفهوم الصحيح نتاع الدين نرى
1: ولكن
0: بالفعل معناها تعيش الامر هذا تفضل وقت مليك هذا خاطر الحديث ما يوفيش المجال هذا الحقيقه ممتع على الاخر
1: ممتع برشا برشا برشا بالحق صدقا يدخل القلب مباشره وجميل انه نسمع مثل هذه الرسائل الايمانيه عسى انها تشجعنا باذن الله وتحفزنا نحو العطاء ونحو ان نقدم لحياتنا باذن الله تعالى هذا الخير. شيخ خالد بعد اذنك انت تفعلت مع كلمه دعم والدعم نترجمها ايضا بالمعجم المحمدي فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا أمرنا وأوصانا بالتراحم بالتوادد بالتآخي بالتآزر بالمواساة وكلمة الدعم في حد ذاتها نحن طبعا ندعو للدعم المادي للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس لأنه المال قوام الأعمال كيف ما نعرفه وليداتنا تقريبا 10,000 طفل اليوم اللي اليوم يعني تتحمل مسؤوليتهم الجمعية الأسواس اليوم يطلب الأمر هذا فلوس طبعا باش توفروا كل مستلزمات لكن كيف ما قلت أنت زادة فما الدعم عاطفي فما الدعم نفسي دعم إنساني يتجلى في هذه المفاهيم المحمدية تراحم توادد تآخي تآزر تضامن مواساة وماذا بينا لو كنت تتحقق فينا وهذا اللي بالحق يأكد كلامك شيخ خالد أنت تدعون اليوم الواحد ما يعيشش لنفسه إنما يعني للآخر وهكا تتحقق الإنسانية بأتم معنى الكلمة من خلال هذا الدين العظيم من خلال إسلامنا وإيماننا شيخ خالد وصولا طبعا أو ارتقاء إلى مقام الإحسان.
0: نعم هو هذا تدرج وقت اللي احنا نتأنوا في ديننا في هذه المراحل والحديث التأسيسي اللي خاطب فيه نفسه صلى الله عليه وسلم في الحوار مع جبريل عليه السلام متدرجة من الإسلام إلى من الإيمان إلى الإحسان والإحسان هو شوف كلمة الإحسان هي فعل متعدد يعني تحسن لغيرك
1: صحيح
0: إنه الإيمان هو فكر عليك يعني أنت مؤمن صحيح ولكن الإيمان إذا كان لم يترجم إلى عمل وذي اللي يرتبط تماما بكل من يأمر معروف منكر الناس ديما ربي يحملوا مسؤولية يقول له كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وإن شاء الله نكونوا أهل لذلك
1: إمينة.
0: إن شاء الله نجم نعملوا باللي نجمه
1: إن شاء الله موافقين
0: على يقين والله حتى انخراطي في الجمعية أتلمس أنه كل المعاني التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها وحتى

0: ولو هم ربما كيف يحكيوا في المجال هذاك يحكيوا فيه في معزل عن السياقات الدينية. حضور الإمام راه دوره فعال جدا.
1: صحيح طبعا.
0: وأدركت الجمعية التونسية لقراءة الأسواس قيمة الإمام في مخاطبة القلوب والأرواح. حتى نعطيك فقط فكرة مبسطة تفهم الأمر وملكة ويفهم السماع. سمحني إن شاء الله عليك تفهم شيء. اللقاء اللي كان اليوم في من بارح اليوم اسمه التيم بيلدينج، هو هو نعم. هو كيف نبني الفريق.
1: نعم
0: كيف نبني.
1: صح.
0: كلمة نبني هذه حالتني مباشرة على حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين
1: في توادهم
0: وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. البناء شفتك البناء شفتك الهيكلة هو موجود. احنا ساعات نستعير كلمات أجنبية وقتلي هي وقتلي ننطلق من مفاهيم دينية فيها قيم ثابتة وفيها مقاصد فيها أجر وفيها ثواب. يصبح العمل اللي انت تعمل فيه يا مسلم يا إنسان اللي تعمل اللي تخدم اللي تقضي اللي كل شؤونك في الحياة راهو تتحول إلى عبادة. وذي قيمة فضاء للدين متاعنا اللي وما تعدد النوايا. أنا منعرفش اللي تو أي مثال تو الأضحية مشكلة الناس اللي جيوا جوني بعد الجمعة كيفاش غلات الأضحية وإحنا من نجموش ما عادش نضحي وكيف غلات الأضحية. قلت له سمحني تو الغلاء كان في الأضحية ما شفت روحك أنت في كل شيء
1: في
0: علاش الأمور هذيك ما يقلقكش باش تنفق فيها نفقات باهظة ما يقلقكش الأمر. حتى في سفر الناس هذوما اللي يحكيوا معايا يسافر باستمرار لأوروبا ما كدكش انت تذكرت الطياره اللي غليتهم باش تكيدك انت اضحي باش تقدمها قربان للمولى عز وجل. فانا الحقيقه ديما حريص على من الكلمتين معناها هو الانسان يجب ان صح هذه المفاهيم. دور
1: طبعا
0: الامام
1: طبعا.
0: دور فاعل ما نفروش الناس في حال لكن نصح هذه المفاهيم. وهذا لا يصحح الا بتصحيح الايمان تصحيح بمقاصد وجودك في هذه الحياه. رانا كنا عابري سبيل
1: صحيح.
0: اعمل اليوم الاخر تشوف ربي يبارك لك
1: في
0: حياتك. بعد الناس يتشكاو الشهريه ما لحقتش باش يكون كلامي واقعي معناها الفلوس ما كفتش على خاطر ربي ما بارك لكش باختصار. وربي بارك لك اذا كان انت تحتسب لله عز وجل
1: نعم.
0: وتحس وتقارن روحك بغيرك. احنا تو كي نعملوا زيارات للعائلات هذوما ونشوف في المناطق الداخليه احنا في خير ونعمه كبيره راه مش فايقين. وهذا
1: يالف
0: النعمه من اخطر ما يمكن ان يعيشه
1: نعم.
0: الانسان
1: نعم.
0: يالف العطاء الرباني على الاقل يا اخي. شوف الشكر النعمه راهو مجال باش تقيدها النعمه هذيك تثبتها تشعر ذلك الفضل تلك القيمة من المولى عز وجل. وما ننساوش أن أفضل نعم على الإطلاق هي إيمانك بالله.
1: نعم الحمد لله
0: على صلاة ربي ثبتنا إن شاء الله أجمعين.
1: اللهم أمين شيخ خالد. طبعا يعني نهنيك من قلبي وطبعا هذه مسؤولية كبيرة إن شاء الله ربي وفقك ليها بإذن الله تعالى. وجميل يعني أن أتحدث يعني مع الإمام الخطيب مع طبعا الأب مع الجد مع الأستاذ وديما يعني لسنوات ماضية وأنا نتحدث معك يعني بهالصورة الشاملة الجميلة هذه وتقدمنا هذا الخطاب الإنساني الراقي. فربي وفقنا لنأخذ بزمام هذا الخطاب ونأخذ بزمام المبادرة نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائل. الحمد لله العنوان واضح الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. فهذه الفرصة طبعا فرصة العشر الأوائل من ذي الحجة هو مر منها 4 أيام اليوم احنا في 5 يوم. وحظك طبعا تحدثت عن يوم عرفة في خطبتك الجمعية وأعلنت زد على صفحة التواصل الاجتماعي قدش محليها زد الصفحة نهنيكم عليها تعجيم مع الصبر كذلك جميلة. أعلنت زد على صلاة العيد اللي بتكون إن شاء الله 5:30 بإذن الله تعالى صلاة عيد الأضحى. يعني إن شاء الله ربي بلغنا هذه الأيام المباركة. المهم نكون أحنا في مستوى رسائلها هكا ولا لأنها هالأيام هذه حمالة لجوائز كثيرة شيخ خالد. هنيئا لمن يمد يده وقلبه وكل جوارحه هالجوائز هذه ويكون بإذن الله تعالى واعي بدوره الإنساني نحو الآخر. إن شاء الله نكون يعني أصحاب أعمال متعدية بنفعها للآخر الفقير والآخر المحتاج والآخر الطفل الفاقد لسند شيخ خالد.
0: حاب نكمل بحاجة لو سمحت يا مالك.
1: نعم سيدي.
0: دقيقة. الكتب الفرحة يوم العيد راهي لا تكتمل إذا كان خدمنا لها تو. دائما هذوما ابذل جهدك ما استطعت. ذكر وتلاوة القرآن وفعل خيرات. حتى نهار العيد احنا ظهر الأمر ما تقيمش نعيشوا لأنفسنا. صحيح نخرج من الأضحية ولكن في الأصل اللمة العائلية والفرحة والسعادة الحقيقية ما تكتمل كان أنت كانك مريت باختبار ونجحت فيه. هذاك النجاح الحقيقي. ونختم بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فكروا في غيراتنا فكروا في أولاد السويس معناها محتاجين للدعم بتاعكم. ربي يبارككم جميعا
1: ربي يبارك لنا فيكم شيخ خالد، وجميل أن نحقق هذه الفاعلية الإسلامية، هذه الفاعلية الإيمانية نحققها على أرض الواقع. إذن باب التواصل مفتوح مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS خاصة في الأيام المباركة هذه على رقم مكتبها الوطني 58 371 002، أو على موقعها www.sosve.n. تعود ذكرنا برقم يعني المكتب أكودة، وتم الافتتاح والحمد لله تعالى الأسبوع الفاتش، الافتتاح مبارك رب العالمين، ويكون بإذن الله تعالى حمال لخير عميم على وليداتنا الفاقدي السند في ولاية سوسة وفي الولايات المجاورة. شي خالد
0: ربي يبارك لك، هو نفس الرقم يوحي لك لو في الاخر 59، هو نفس الرقم الاخر في عوض 59 هو الرقم تاع سوسة إن شاء الله.
1: نعم
0: إن شاء الله هو قربنا الخدمة إن شاء الله بافتتاح هذا المكتب، وإن شاء الله عندنا نية باش نفتح مكاتب في مختلف ولايات نسير و مهدية
1: بإذن الله
0: ونابل بحول الله
1: بإذن الله،
0: نقربوا الخدمة هذه للمواطن ويعرف عن كسب العمل الجليل اللي تقوم به الجمعية.
1: ربي يجعلنا من أهل هذا العمل الطيب كيف لا، وهو يدخل السرور على قلوب أطفالنا، وبالتالي يضمن لنا مجتمعا آمنا، مجتمعا متكاتفا متماسكا متآزرا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون عنصرا فاعلا ضمن هذا العمل، نحط يعني إيدينا في دين بعضنا لنكون كالجسد الواحد كما أكد الشيخ خالد التلمودي. كل عام وأنتم بخير شيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ابقوا معنا أحبتي في الله، رسالتنا الإيمانية الإسلامية العملية متواصلة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بعد قليل سندخل في منزل من منازل أطفالنا بإذن الله تعالى مع أم جميلة، الأم سعاد، باش تحكينا على استعدادها لعيد الأضحى المبارك. فربي يوفق الجميع وكل عام ونحن والأمة الإسلامية بخير، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد عيد نصر تمكين للمجاهدين المقاومين، وصلى الله تعالى تحرير أرض الرباط وتحرير طبعا أقصانا من دنس بني صهيون. اللهم آمين.

0: هي الحضن الدافي اللي يحميه من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس.
1: نعم أحبتي في الله، في هذه الأيام المباركة نرفع لواء التكبير والتهليل والتحميد. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هيا نخليو بيوتنا وأسواقنا وكل مكان نمشيو مزدان بالتكبير، عسى أن نكون بإذن الله تعالى من الفائزين في كل يوم من أيام ذي الحجة. وأنا نحكينا على الفرحة مع شيخ خالد المودي، وطبعا هذه الفرحة نحبوها تكون عامة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يربي كل منزل تونسي يكون عامر بإذن الله تعالى بهذه الفرحة. معي سعيدة جدا طبعا أن أتواصل مع أم من أمهات الأسواس. طبعا يسعدني برشا أني نتواصل مع الأم سعاد مباشرة من منزلها بسوسة. مرحبا يا أم سعاد، أهلا وسهلا من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا بيك أم سعاد، طمني عليك، شرحويلك، يعيشك يا رب.
2: عيشك، الحمد لله، شكر لله،
1: الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير، أنت وأطفالك الكل وأطفال يعني وليداتنا الكل بإذن الله تعالى في كل القرى والمكاتب إن شاء الله.
2: الله حتمك والأمة الإسلامية الكل يا رب.
1: اللهم
2: كل عيد مبروك إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والعافية والقسم.
1: امين، اللهم امين. وقت اللي حكيت معاك بالتليفون باش نحضروا لهذا اللقاء قلت لك شنو احوالك، قلت لي جهاد مستمر. حق ولا لا؟
2: لا لا، انت دبتني
1: والله، ربي يوفقك ان شاء الله. طبعا وقت اللي تقول لي ما شاء الله انت حضرتك وليدتك 5 اطفال، ربي يبارك لك فيهم وربي يفرحك بيهم. اولهم 16 سنه، فما زاد في الروضه، فما في التحضيري، يعني المسؤوليه ماهيش سهله مع مختلف الاعمار يا ام سعاد.
2: هي ماهيش سهله، كل صغير وخصوصيته، وكل صغير ومحتياجاته ومتطلباته النفسية والمعنوية والمادية.
1: أي.
2: ما شاء الله ربي قدرنا ليش نكونوا ديما في المستوى وأكثر.
1: ربي يقدرك وربي يعطيك القوة وربي يبارك لك في سعيك. أدعو لك ولكل أمهات الأسواس طبعا بهذا الدعاء، لأنه المسؤولية ماهيش سهلة. ربي يكون في عونك بإذن الله تعالى، وكل أم تسمع فينا تعرف معناها مسؤولية 5 أطفال بمختلف أعمارهم. أم سعاد، نحب ندخل هكا في أجواء المنزل متاعك. ما شاء الله عليك عندك 19 سنة، يعني من هذا العطاء، من هذا البذل، من هذا الجهاد، إن شاء الله ربي يتقبل منك يعني كل ما قدمته من أجل أطفالك. والحمد لله رسالتك ما زالت متواصلة مع تجربة جديدة. قبل كنت في قرية داخل في منزل داخل القرية، اليوم نحكيه على منزل مدمج في المجتمع. أكيد برشا حاجات تبدلت للأحسن أم سعاد، لأنه شهاداتكم على هذه التجربة شهادات مفرحة، لأنها عندها أثر جميل على نفسية أطفالنا. هكا ولا يا أم سعاد؟
2: أكيد جدا. أنا عندي مدة 3 سنين توا في المجتمع ومع جيراني، وطلبت كثيرنا جينا بين الجيران، صغار تعلقوا بالنيس، الناس تعلقت بيهم، محلية المجتمع البرة الحقيقة.
1: جيد.
2: تقدم ربي وليدتك على تربية صحيحة، ما تخاف من شيء حول الله.
1: الحمد لله،
2: تقبل، وهذا ثالث عام
1: والحمد لله تعالى. تأكد لي أنه الحمد لله أنه تجربة ناجحة. قلت لي ربيت ولاداتي يعني تربية حسنة، وهذا يخليك مطمئن عليهم لأنه عندك ثقة يعني فيهم، والحمد لله تعالى أنهم سيحسنون التصرف يعني في أي وضعية يكونوا فيها. هكا ولا أم سعاد؟
2: الخلق والأخلاق والمبادئ الصحيحة ما تتبدلش لا بالمكان ولا بالزمان.
1: الحمد لله، يعني رسالتك أخلاقية بالأساس أم سعادة.
2: أكيد تزرع فيه ثقة في نفسه وأخلاقه ودينه، والمبادئ السمحة اللي ربينا عليها وديننا يدعو لها. أكيد راه ما يخلش فيه، حتى كان شاف تأثير صغير فترة مراهقة، أما الأساس مخدوم حول الله.
1: الحمد لله. الساس مخدوم والبنيه باش تكون بإذن، ما دام الساس مخدوم البنيه باش تكون متينه باذن الله تعالى موفقه وثابته على الدوام في السراء والضراء، هكا ولا راسخه
2: بالضبط.
1: الحمد لله، ربي يبارك لنا فيك، وبالحق ان شاء الله يا ربي كل ام تاخذ كلامك هذا لانك عطيتنا جوهر التربيه، قلب التربيه. ان شاء الله ربي قدرنا انه نربيه باولادنا ان شاء الله على حسن الاخلاق باذن الله تعالى، ويكون الساس متين معاهم خطوه خطوه يا ام سعاد
2: ان شاء الله. لله.
1: إن شاء الله. قلت لي الأجواء جميلة توا في المنزل بتاعك، ما شاء الله برشا حاجات باش تعملهم بكري، قلت لي هاني في السيترونات بين السلطة المشوية استعدادا للعيد، أعطينا هالتفاصيل الجميلة هذه يا أم سعاد، كيفاش تحضر رواحكم لعيد الأضحى المبارك؟
2: إن شاء الله ينعاد علينا بالخير يا رب، بالصحة والقسم على الأمة الإسلامية الكل وعلى وليداتي وعلى الأمهات الكل.
1: أمين.
2: كافة إدارات الجمعية الحقيقة مش مقصرين معنا، ملي خرجنا العائلات البرة الكلنا كلنا مستقلين بذاتنا ماديا ومعنويا، سيرتو ماديا احنا معناتها مشي من يجيبونا ولا يعطيونا هكا من اليد اليد ليه المال. الام مستقله نداو نمشيو للاسواق فلوسنا تتبع لذكرية نشري ونحضر، وكل ام كيفاش تزين دارها، كل ام كيفاش تحضر لاولادها وتشاركهم في الاختيارات وفي الرحبه يقضي، وكل ما سلتمت كيف العائلات وأكثر من العائلات، ثم عائلات كلها تعب البرة، ما احنا الحمد لله
1: اللهم لك الحمد، هذا بفضل الله يعطيك الصحة.
2: حقيقة أختي ميلاد الحقيقة،
1: أكيد الحق يقال، وهذا بالحق يفرحنا ويطمننا، وهذا يزيد يحفزنا أنه نواصله بإذن الله تعالى، لأنه اليوم بالحق الهدف أنه 30 ألف طفل فاقد للسند، اليوم يزمهم بالحق نلقاولهم إن شاء الله ننقذوهم بإذن الله تعالى من كل يعني خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. اليوم أولادنا معاكم في أمان، هالعشر ألف طفل اليوم، لكن ما زلت الخدمة متواصلة بإذن الله تعالى يعني، وهذاك علاش النداء نحب نوصلوه يا أم سعاد بمعيتك لأهل الخير، للناس اللي ربي يكرمها بالمال، عسى أن يوظف هذا المال لحماية ذلك الطفل الفاقد للسند، هكا ولا يا أم سعاد؟
2: إيه ربي حنن عليهم القلوب
1: والله
2: يا رب. والله جيل تونس ونسي تونس يقفوا مع السويس ويعرفوا لي السويس معناتها باب بشي ويوصلوا منه فلوسهم في أمان الحقيقة
1: صحيح،
2: وجميع عمله تكبروا وعائلات. أنا ندعي ديما حتى من زميلات يقولوا يا ربي سنين إن شاء الله ما تقول أكثر لك العائلات المعوزة، لك العائلات
1: الحقة
2: الصغيرات، قدر ما تعرف كل عام دي تصعب
1: صحيح.
2: وربي ما يبدلش الخلوق الدتات على المبدأ بتاعها،
1: لكن تهون هالمصاعب هذية وتهون مشقة المعيشة إذا نتلموا نكونوا كالبنيان يشدوا بعضه بعضا، هكا ولا لا؟
2: أكيد.
1: الحمل يخف كي تهزوا المجموعة،
2: والله هذاك هو صحيح. إن شاء الله ربي حنن عليه من القلوب باش العائلة الكل تعيد بعلوشها وبفلوسها وفرحانة والضحكة ما تخلوش من كل دار.
1: أمين أمين أمين.
2: الأمور المادية مقدورة عليها وهذايا
1: صحيح،
2: ودرب من دروب معناتها فرض على الناس إن تعاود بعرها تعاون، أما يلزم تعرف أنت فلوسك هذيك من خلال الجمعية ولا من خلال العائلة هذوما باش توصل صحيح. باش توصل لبلاصتها ولمستحقينها، فهمت؟
1: نعم.
2: علاش ليه؟ حقيقة يعني اللي رأى كأن ربي ودر الخير وربي يحنن المقلوب وربي يجازي كل إنسان يفكر في غيره ولا حتى يبرتاج معاه اللي صحيح. يقدر عليه
1: ان شاء الله، وهذه ان شاء الله ربي من اخلاق اسلامنا ان شاء الله ربي نتزينوا بها ونخمموا في الاخر الفقير. وانت طبعا تذكرني حتى بالبرنامج الانساني الرائع، برنامج دعم الاسره وقايه الاطفال من الاهمال، ان شاء الله ربي كل حد يسمع فينا ما يسول الحال يتواصل مع هذا البرنامج ويتفقد العائلات الفقيره والمعوزه اللي بالحق تحب تربي اطفالها بكرامه وتكبرهم بكرامه ام سعاد، فان شاء الله نتفقدوهم هالمناسبه الطيبه هذه ان شاء الله حتى يعيشوا الفرحه كيف ما انت عايشتها مع وليدي بإذن الله في منزلك والحمد لله.
2: الحركة كيفاش تعيش بكرامة إن شاء الله الزقية تعيش بكرامة يا رب، الكلمة محلية بالكرامة
1: أكيد
2: تعيش ناس كل تعيش من الكرامة محفوظة من طرف ناس واقفة ليل ونهار محلية، رب يجزيهم خير كل من يسعى أمين. وكل من ينويه باهية الغير والمسلم محتاج
1: إن شاء الله يا أم سعاد، وهذا مقصد دينا إن شاء الله ربي يوفقنا لي ويستخدمنا بإذن الله تعالى لتحقيقه قبل أن نغادر هذه الحياة الفانية. أم سعاد الكلام قدش مزين محاك، تعرف عليش؟ لأنه كل كلمة تقولها نعتبرها رسالة أخلاقية، وما أحوجنا أنه بالحق الكل نتكاتفوا على هالرسائل الأخلاقية، وبالتالي تولي واقع ما تقعدش كلام فقط، وانت حريصة أنك تطبق هالرسائل هذه على وليداتك، والحمد لله وفقك الله ونجحتي في غرس هالرسائل الأخلاقية الصحيه في وليداتك، واليوم تقول لي فما لحمه والحمد لله جو عائلي بامتياز في دارك، فما استعدادات حثيثه لعيد الاضحى، وكيف اي دار تونسيه هنا اليوم بحكم الصيف زاده والعيد جينا توا في فصل الصيف، الناس تحضر سيترونات السلطه المشويه، يعني كل قدير وقدر بحول الله حتى توفر اجواء عائليه جميله بهالمناسبه المباركه هذه.
2: ندير كوجينتي، نشري معون جديد، نحضر مستلزمات يحبوها كل واحد شي يحب من ولادي، تلقاني نفكر هذاك يحبك وهذاك يحبك، ماذا باش يتلموا الكل، وهذيك هي العائله راه
1: صحيح،
2: لما والضحكه والفرحه، وربي ينعاد عليهم بالخير ان شاء الله.
1: يا ربي ربي هنينا وربي يتقبل منا ان شاء الله، وان شاء الله نسعى لي زرع الخير في ايام الخير. شو ما تقولي لوليداتك بهالمناسبه الطيبه، وشكون تهني بنسبه عيد الاضحى المبارك ام سعاد؟
2: الله ينهني الأمة الإسلامية الكل يا ربي، نتمنى الناس الكل في الخير، والأمة الإسلامية وزميلاتي في العمل الجهاد صلى كل عامهم وحيين الخير، وربي يثبتهم ثبت أجرهم، ونتمنى الخير لوليداتنا إن شاء الله ديما فرحانين، الضحكة ما تفارقهمش بعلوشهم بلمتهم، ما همش وحدهم، السويس عملت عائلة
1: الحمد لله،
2: العائلة مهمة في الحياة
1: أكيد أكيد، وإن شاء الله العائلة هذه
2: الناس الكل هني كنت يا أختي مليكة،
1: ربي خليك
2: هني ترات الجمعية،
1: شكرا
2: على نجاحاتهم وعلى كل شيء، إن شاء الله ربي يحنن علينا القلوب وعلى صغيرة تزومة،
1: اللهم أمين، إن شاء الله نجاحات دائمة في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS،
2: لا ما ياخذ حد محتاج
1: أكيد.
2: من خلال جمعيتنا نتمنى حتى صغير ما في الشارع، حتى عائلة ما هي محتاجة،
1: محلى قلبك
2: اللي محلي. ما قدرتش عليه هنا قدرت علي جمعيتنا، وانا فخوره اني ننتمي للجمعيه
1: نعم.
2: دي والله
1: نعم،
2: قدر عمل انساني بحت،
1: نعم، ونحن كتونسيين بالحق فخورين برشا بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بما حققتهم مكاسب
2: إثراتها
1: الكل الكل الكل كل عام وانتم حيين بخير، ربي يجعلكم بإذن الله تعالى من المقبولين بإذن الله من الفائزين بهالعمل الصالح هذا الأكيد ثقيل في ميزان حسناتكم إن شاء الله بالقبول. يا أم سعاد يخليك ربي، شكرا على الدقائق الجميلة هذه، وسلامي لأطفالك الخمسة، موفقة كل عام وانت حي بخير، عيد سعيد مبارك إن شاء الله، في أمان الله تعالى وحفظه. ونحن سنتمم هذه الرسالة الإيمانية الإنسانية بعد قليل مع الشيخ شفيق شطورو بإذن الله تعالى. هيا أحبتي في الله من جديد نرفع لواء التكبير، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هيا أحبتي فالله تعالى نتحرك نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ادخلوا توا على موقعها www.sosve.tn. انخرطوا في منظومة الاقتطاع الآلي القار، وبإذن الله تعالى هذه الصدقة بإذن الله تعالى تكون بإذن الله باب من أبواب جنة الرحمن وباب من أبواب الفوز العظيم دنيا وآخرة إن شاء الله تعالى. سيد رشيد الخبور نحيه من قلبي، يلتحق بينا ويبشرني يقول لي توا عندنا 8 منخرطين جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار. ادخلوا على الموقع وتتلقوا كل شيء، وبإذن الله تعالى تكونوا شركاء في هذا الخير العميم اللي عنده بإذن الله تعالى أثر في الدنيا وبإذنه تعالى أثر أعظم في دار الآخرة. ومع سيدي فضيلة الشيخ شفيق شطورو الإمام الخطيب بجامع بوشويشة بصفاقس المدينة والعضو كذلك بلجنة الدعم بأسواس المحرس، نتمم هذه المعاني وهذه الرسالة الإسلامية عسى أن نكون فاعلين بها إن شاء الله تعالى دنيا وآخرة. سيدي شفيق شطورو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا عليكم. مرحبا، سعيدة جدا بالتواصل معكم شيخ شفيق، كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وانتم بخير، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك. بالحق يهمني برشا، يسعدني أن أتحدث مع الإمام الخطيب الفاعل يعني في مجتمعه، مش كلام فقط، ما هوش قول فقط، وإنما بكل جوارحه ليكون مثالا يحتذى به في هذا الباب. حضرتك عضو بلجنة الدعم بسويس المحرس، حضرتك يعني آمنت بهذه الرسالة وبهذه القضية، وحضرتك منخرط فيها والحمد لله شيخ شفيق.
1: الحمد لله. أختي اللي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أقواله.
0: نعم.
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم شو يقول؟
0: أي.
1: لما سألوه قالوا أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟
0: نعم.
1: قال إدخال السرور على المسلم.
0: نعم.
1: قالوا وما إدخال السرور يا رسول الله؟ قالوا فك كربته وسد جوعته وقضى دينه.
0: الله، فك كربته وسد جوعته.
1: يوسف بهذا الجمال النبوي. احنا شكون نستانس وشكون نقولوا اذا احنا اول ما نكونوش اول عباد نقبلوا هالكلام هذا ونعملوا به.
0: نعم سيدي الغالي.
1: اختي احنا رانا في الاشهر الحرم.
0: نعم.
1: وهذه اشهر عظمها ربي سبحانه وتعالى،
0: وخاصه هالايام هذه شيخ شفيق.
1: قبل الايام هذه اختي مليكة قال فلا تظلموا فيهن انفسكم.
0: نعم سيدي.
1: هذه الاشهر اللي تتعدى وتمر وانت غافل وانت ما تقدم في حتى شيء، شنو اللي ربحته؟ ربي ما قالش فلا تظلموا، قال فلا تظلموا فيهن انفسكم.
0: نعم.
1: انت انظر لنفسك، رد بالك لا تغسل، ورد بالك لا تسقى، ورد بالك هذه اشهر بقدر العمل نتاعك بقدر تضاعف الاجر نتاعك.
0: جميل.
1: ويعظم ربي الاشهر هذو بعشره اقسم بهن.
0: نعم.
1: وتعرف ان الله سبحانه وتعالى ما يقسم الا بعظيم.
0: اكيد سيدي. نعم.
1: يقول ربي سبحانه والفجر وليال عشر.
0: نعم.
1: هذه أشهر المجاهدة في نفسك وفي مالك وفي عطائك، تحاول باش تقدم الأفضل للناس اللي هما أقل منك بشوية. فما بالك إذا كانوا عبيد مستكنات جوانحهم ما هيش موجودة عندهم.
0: أي.
1: ما عندهمش جوانح.
0: أي.
1: اليتيم ما عندوش جناح.
0: أي. جميل أنك تكون أنت جناحه صلى الله عليه وسلم.
1: قال أنا وكيف اليتيم
0: كهتين
1: الجنة.
0: نعم كهتين.
1: ولا هو أفضل من هكا. لما جاء صحابي للرسول صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة القلب متاعه.
0: صحيح.
1: وهذه خرجها الإمام أحمد.
0: أي أعطاه عليش. جميل.
1: تقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وسائل ترقيق القلب.
0: أي.
1: ادنو اليتيم منك. ادنو اليتيم منك.
0: نعم.
1: يعني علامة من علامات رقيق القلوب تقريب اليتيم لنفسك.
0: صحيح.
1: وامسح على رأسه.
0: نعم.
1: وأطعمه من طعامك. أكثر شيء من هذا الجمال هذا.
0: أي والله سيدي، إن شاء الله يا رب يتحقق فينا شيخ شفيق.
1: هذا الجمال، هذا جميل جدا. الضعيف الضعيف قوي ما دام تم مسلم.
0: الحمد لله. وهذا الدور اللي تقوم به الجمعية، جمعية سويس هكا ولا هذا الدور اللي تقوم به.
1: هذا هذا هذا صلب العمل نتاعها.
0: صلب العمل نتاعها. نعم.
1: هي هي مسح على على رأس اليتيم.
0: نعم.
1: هي
0: وتحقق الدنو والقرب منه.
1: إدماج اليتيم في المجتمع وتقريبه للناس الكل.
0: صحيح.
1: تحسيس الناس الكل بأنه هذا هذا إنسان في حاجة ليك أنت. مش يقادر يلي بتوسط يلي تحب ربي سبحانه وتعالى، لأنه محبة ربي عطاء.
0: صحيح.
1: محبة ربي منحة. إذا كان ربي سبحانه وتعالى عطاك من خيره ليش كنت منهم؟ تاكل تشرب، لكن الأجر عند ربي سبحانه وتعالى. لن ينال الله دماؤها ولا لحومها،
0: نعم،
1: ولكن يناله التقوى منكم.
0: منكم نعم،
1: القرب من الله سبحانه وتعالى. أيوة. لك القرب من الله سبحانه وتعالى هي بصدقة تغفر بها ذنوبك الكل
0: يا رب.
1: إن صلى الله عليه وسلم يقول داو شيء داو مرضاكم بالصدقة.
0: نعم،
1: هو الصدقة تغضب تطفئ غضب الرب.
0: تطفئ، نعم،
1: تطفئ غضب الرب. ثم ذلك لو كنت تعطيها لمن أنت صاحب الجنة فيها، أنا وكيت اليتيم هكذا. أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أنت رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الحمد لله، ربي يعني قدرنا لكل هذه الأعمال يا شيخ.
1: يعني أنك تعطي صدقة، وكتو هالخبر السمح أنه مجموعة متطوعة تنحي من شهريتها، مش نحي، هي تعطي شهريتها.
0: صحيح،
1: هي تقوي في شهريتها.
0: ميلة ميلة وتقوي في نهار آخر هكا، ولا دنيا وآخر.
1: سيدة عائشة لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله تصدقنا بالثلثين وأكلنا الثلث، قال لا أكلنا، قال لا أكلنا الثلثين وتصدقنا بالثلث.
0: نعم،
1: اللي تصدق به هو اللي كنيته،
0: هذا هو،
1: هو اللي مشتقى عند ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم، هذيك الباقي، هذيك اللي باش يقعد شيخ شفيق،
1: هذا المشتقى، هيك المشتقى.
0: اي يعني احنا اللي باش ننفقوها اليوم ونعطيوه لذلك الفقير ونعطيوه لذلك اليتيم، هذيك الباقي لينا هكا، ولا لك اللي باش نصرفوه في متاع الدنيا. تصرف تصرف ومشي على روحه.
1: هو لا خير ما يمشي في وسط الناس. أما اللي مش قاعد لك هو اللي عطيته،
0: هذا
1: هو اللي فرشت به كربة ضعية.
0: وحنا نحبوا نسعاو للباقي شيخ شفيق هكا، ولا هيا نلوجوا على الباقي في الأيام المباركة هذه مع الجمعية التونسية لقل الأطفال إس أو إس.
1: كوني جادي مع مع مع مع القرية، لأنه في حاجة صغيران اليوم حاشي. أما صغيرة هذوما نرحموهم وغدوا الحي يوليوا رحمة.
0: إيه،
1: وربي يرحمهم وغدوا الحي، احنا نتحملوا مسؤولية ضيع.
0: ربي يحفظنا ان شاء الله، ومن لا يرحم لا يرحم. نعم،
1: يلزمنا نختاره. هذا عمل استراتيجي لبناء مستقبل، هيك غدوة الراجل نتاع غدوة.
0: صحيح،
1: اذا لقى الرحمة يطلع رحيم
0: اكيد،
1: واذا يلقى الغلظة ويلقى الجفاء غدوة يطلع حتى هو.
0: نعم، يعني مسؤوليتنا مجتمعية، المسؤولية المجتمعية زي ما تتحقق اليوم لذلك الطفل، لنضمن السلامة والأمن والأمان لنا غدا ولمجتمعنا شيخ شفيق.
1: وهذه وظيفة الإنسان الذكي، هذه وظيفة الإنسان المؤمن.
0: الإنسان المؤمن
1: أن, أن, أن, أن الحياة غدوة مش اليوم.
0: صحيح، نعم، الحياة غدوة مش اليوم، غدوة يعني في الـ في الـ في الأجل القريب، وغدوة زيادة بمنظور يوم الحساب زيادة. نعم،
1: لأن غدا لنظيره قريب.
0: نعم شيخ شفيق، قديش صدقا أشكرك على هذا الخطاب الإيماني الجميل، قديش بحاجة أنه نستمع لمثل هذا الخطاب في الأيام المباركة حتى تشجعنا على فعل الخير. وهاولا والحمد لله فما تفاعل طبعا مع منظومة الاقتطاع الآلي القار، فما شكون توا قاعد يدخل على موقع الجمعية www.swsve.an، توا عنا 11 منخرط جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار،
1: يعني طبعا 11 في 10 دقائق
0: هكا ولا ليه؟ هذا مش فضل من الله. شنو تقول لهم شيخ شفيق؟
1: اسمعني اسمعني اسمعني في الكلمة السمحة.
0: معاك، قلي.
1: انفق يا ابن آدم من كنزك، وعندي لا حرق لا غرق لا سرق، وفيك هو أنت أحوج إليه يوم القيامة.
0: الله الله،
1: أثيران توريسك أختي ملكة.
0: تأمين
1: أثيران توريسك.
0: أي والله والله والله، يعني
1: هذه غدوة الحي تلقاها قدامك
0: يا رب.
1: فأكيد اللي يحب التأمين هذا يتوكل على الله ويقول يا رب
0: نحبوه،
1: وراي ماشي الفم صغير
0: يا رب،
1: رك مش تطعم به صغير.
0: نعم،
1: مش تكتب به صغير، مش تقري به صغير.
0: الله الله، إن شاء الله يربي صدقة جالية لينا يا رب.
1: عنده وليدات تخرجوا من البكالوريا، عنده وليدات تخرجت من الجامعة، كله بفضل العطاء اللي أعطوه المحسنين، وربي يزيدهم وصلى ويبارك لهم.
0: امين امين وبارك لنا فيكم.
1: محسنا خلفا.
0: امين امين امين. ربي يجعلنا من اهل العطاء. شكرا من القلب شيخ شفيق اشتروا على هذه الرساله المتميزه. هنيئا الجمعيه بيك طبعا, هنيك على انضمامك ليها كعضو بلجنه الدعم بسويس المحرس. ربي يوفقك زيدا في هذه الامانه. واحنا مع بعضنا ربي يخليك شيخ شفيق, واحنا مع بعضنا كالبنيان يشد بعضه بعضا محبه لله وللحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله
0: رب العالمين. أحلى كلمة نختم بها, تقبل الله منكم كل عام وأنتم بخير شيخ شفيق شتورو.
1: كل عام وأنتم بخير وربي يبارك فيكم إن شاء الله.
0: أمين أمين أمين. إن شاء الله عيد سعيد على الأمة الإسلامية يا رب العالمين. بارك الله في كل من تفاعل معنا على المباشر على موقع الجمعية على رقمها على رقمها 58-371-002 خاصة ونحن نستعد لعيد الأضحى. وفما حملة عيد الأضحى المبارك اللي احنا تحدثنا عليها مرارا, فهيا أحبتي في الله خذوا التليفون حتى يكون هذا الحمل حجة لكم يا رب العالمين وعمل صالح يكون ثقيل في ميزان حسناتكم. سيد رشيد الخبوري يقول لي توا 13 منخرط بسم الله ما شاء الله. نشكر كل التونسيين على حبهم للخير. رب يجعل كل تونسي من الأخيار من الأبرار يا رب العالمين, ورب يجعلكم من المحسنين حتى تنالوا ونالوا معكم بإذن الله تعالى حب الله عز وجل.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هيا أحبتي في الله تعالى ننشر هذا الفرح بأن نكون من أهل العمل ليتعدى نفعه للآخر الفقير للآخر المسكين في هذه الأيام، عسى أن ننال رضوان الله تعالى. هيا نتفاعل مع كل ما قلناه بإذن الله مع الشيخ خالد التلمودي، مع الشيخ شفيق شتور، ومع الأم سعاد اللي الحمد لله تأكد على أهمية تلك المضغة لنحبوها بإذن الله تعالى، عامرة بالحنان بالحب بالعطاء بالمحبة بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربي نكونوا أصحاب قلوب سليمة. نحب نشكر من جديد 13 منخرط جدد انضموا للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وختامها مسك بإذن الله تعالى في هذا اللقاء مع الأخت العزيزة شيراز الدهماني أخصائية اجتماعية بمكتب طبعا برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال بتونس الكبرى. سعيدة جدا بالتواصل معك يا شيراز في اليوم الخامس من ذي الحجة، فمرحبا بك.
1: السلام عليكم أخت مليكة، والسلام عليكم المستمعين من إذاعة الزيتونة.
0: يا أهلا وسهلا،
1: إن شاء الله أيام مباركة يا رب، إن شاء الله كلها فرحة وسعادة لنا وكلنا، وإن شاء الله عائلتنا كلها بخير
0: يا رب يا رب يا رب، إن شاء الله العائلات كلها بخير رب العالمين. ونخص بالذكر العائلات التي تنضوي ضمن برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال، عائلات فقيرة تعاني من الخصاصة تعاني من العوز، وإحنا إن شاء الله ربي يسخر لها الناس الطيبة والبحسنة وأهل المعروف حتى يدخلوا الفرحة على قلوبهم بإذن الله تعالى في الأيام المباركة هذه يا شيراز.
1: أكيد إن شاء الله يا ربي تتعدى أيام كلها فرحة لنا وكلها خير إن شاء الله
0: يا ربي يا ربي رب. وأكيد الخطى حثيثة في الأيام المباركة هذه من باب حرصكم على إدخال السرور والفرح في يوم عيد الأضحى على كل هذه العائلات، فبالتوفيق إن شاء الله ربي تلقاو كل السند من متوانسة الكل وين ما كانوا في تونس وخارج تونس بإذن الله تعالى. واليوم أنت باش تحمل صوت لعائلة تونسية تعيش الضيق تعيش الفقر عندها معاناة كبيرة، نحب إن شاء الله يا ربي نخرجوها من هذه المعاناة وهذا الضيق في أقرب الأجال إن شاء الله، ويكون هذا عمل بإذن الله ثقيل في ميزان حسناتنا الناس الكل إن شاء الله يا شيراز.
1: إن شاء الله اليوم كما كل نهار جمعة في نهار المبارك هذه اخترنا باش ننقلوا فيه أصوات عائلاتنا. اليوم باش ننقلكم وضعية عائلة تتكون من أم وأب خمسة صغيرات.
0: نعم.
1: الخمسة صغيرات ما شاء الله مستويات مختلفة، منهم اللي في الجامعة وفي البكالوريا، منهم اللي متخرج زيادة، ومنهم اللي يتلقى في التكوين. ما شاء الله صغيرات متفوقين في القراية
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله والحمد لله، هذه حاجة تفرحنا برشا.
0: والله
1: الوضعية بتاع الأم هي ما تخدمش والأب عامل بحاجة بأجر زهيد جدا 400 دينار، اللي هو ما يكفيش باش يغطي حاجيات الأسرية، وخاصة اللي متطلبات الدراسة خاصة والمستويات الدراسية اللي فيها صغيرات يعني تطلب برشا مصروف.
0: صحيح صحيح، رب يكون في عونه أكيد، 400 دينار ما تعمل شيء،
1: قادرة أنها تغطي الحاجيات الأسرية
0: طبعا.
1: وتعيش في منزل
0: تعيش في منزل شيراز انقطع الخط. وينك يا شيراز؟ كملنا يا شيراز انه تفعلنا معك شيراز.
1: وضعية كريمة
0: شيراز. قص
1: هذا على وجه
0: شيراز. شيراز تسمع فيها
1: الموسعة.
0: شيراز
1: نعم.
0: شيراز ارجع لي خاطر صوتك قص والكلام تقص.
1: سامحوني خاطر انا في الطريق وفي الخدمة البارة يعني اذيك عليه.
0: ربي يوفقك ان شاء الله. فقط يعني قول لنا شبيه منزل هذه العائلة.
1: المنزل العائلة تعيش في منزل الوراثي. المنزل هذا يتكون من غرفتين، الأشغال متاعه غير كاملة. العائلة تتعرض لهرسلة من قبل العائلة الموسعة باش انهم يخرجوا لهم من المنزل. أكثر زيادة على نفسية الصغيرات، وتوا الصغيرات يتلقوا في تأثير نفسي من قبل برنامج دعم الأسرة، خاطر بالحق الضغط اللي يمارسوا فيه العائلة الموسعة باش انهم العائلة يخرجوا لهم من الدار ضغط كبير برشا، يوصل حتى للتنزيل. دونك اليوم عنا العائلة متاعنا فما شكون تزرع لها يعني بمواد بناء.
0: اي يعني
1: في أرض ملك الأم. دونك الأشغال هي دي بديت، لكن توقفت، وهذاك السبب معناه أهل البر والإحسان توقفوا على أنهم يكملوا لهم المنزل. دونك الأشغال توقفت، وهذا اليوم هدفنا إن
0: علاش الأشغال توقفت؟ علاش الأشغال توقفت؟
1: التبرعات اللي للعائلة هذه توقفت، اللي هم كانوا أهل البر والإحسان حاولوا يبنوا لها يعني حتى غرفة، لكن توقفت الأشغال. اليوم هدفنا إن نكملوا نبنيوا المنزل هذا، وبش نضمنوا بيئة عيش كريمة لصغيراتنا وال
0: إيه، لكن مدام المنزل، مدام المنزل متاع يعني عددنا الورثي انه تو من عشر التفاصيل، يعني ما هوش على ملكهم المنزل هذا، مش على ملك هذه العائله الاب والام.
1: لا، الارض اللي قاعدين يبنيوها فيها الاهل البر والاحسان هي على ملك الام.
0: جيد هكا يعني نضمنوا به، واضح هكا، واضح الحمد لله. اي هكا معك طبعا،
1: نولوا نجموا نحطوهم في الوضعيه السكنيه نتاعهم،
0: جيد
1: انه منزل هذا يضمن بيئه عيش كريمه للصغيرات يعيشوا مع ام وابو كريمة.
0: جيد جدا بالحق، على الأقل فما وميض من الأمل، هكا بصيص من الأمل، والحمد لله إنه على الأقل توا فما على الأقل هذه القطعة من الأرض اللي بديتوا بناء المنزل عليها، منزل خاص بهم على ملكهم ما فيهش مشاكل، والحمد لله تعالى هذا كانش تستحقوا كل الدعم باش نكملوا بناء هذا المنزل، وبالتالي هذا باش يكون عنده أثر نفسي رائع جدا عليهم، على الخمسة أطفال هما هالمكسب هذايا بالحق مكسب كبير، متفوقين في دراستهم، فما اللي تخرج، فما اللي مازال في الجامعة، فما اللي في البكالوريا هكا ولا شيراز. نعم،
1: هذا الشيء اللي فرحنا ويخلينا أن نحاول نقدمهم على العائلة هذه ونعاونوها برشا أنها تعيش في بيئة كريمة
0: إن شاء الله،
1: وخلي الصغيرات يكملوا يقدموا وينشطوا إن شاء الله في قرايتهم.
0: نعم، ويستحقوا منا كل الدعم. إلا هيا أحبتي في الله تعالى نبنيوا على هذا الخبر الجميل، وبالتالي نخرجوهم من هالهرسلة اللي أنت حكيت عليها طبعا، من هالوضعية الوضعية المعيشية الصعيبة، قادرين بإذن الله تعالى. كلفة بناء المنزل ما زال ناقص قديش ربما المبلغ، ونعرفوا أنكم أموركم واضحة في هذا الباب، قديش الكلفة اللي تستحقها هذه العائلة حتى نتمموا بناء هذا المنزل شيراز؟
1: الكلفة ما عنديش بالضبط، لكن هو المنزل جزء يعني الحيوط داره يعني الأساس بناء مازال جزء التحسينات وتقسيم، يعني
0: الأساس موجودة؟
1: موجودة
0: اي متوت، يعني باش الواحد يطلع لحيوط ويكمل ان شاء الله تعالى ما يستحقه هذا المنزل
1: ان شاء الله.
0: يا رب يا رب يا رب، نتوكل على الله سبحانه وتعالى، عسى ان نخرج هذه العائله الفقيره، وهي طبعا ضمن برنامج دعم الاسره. قديش عندها مده معاكم شيراز؟
1: عندها توا تقريبا 5 شهور.
0: 5 شهور يعني توا، وانتم يعني تفعلتوا
1: ما شاء الله، سمعت على الخدمات الكل، نعطيو في بورس للباب والفاك،
0: ربي
1: بدعم المادي ودعم النفسي.
0: نعم،
1: اللي لازم للعائلة
0: الحمد لله.
1: اليوم هدفنا الأساسي والأول هو أن نضمن لهم منزل يضمن كرامتهم
0: يا رب إن شاء الله، وانتم قاعدين تعطيوهم في دعم نفسي لأنه تأثروا برشا طبعا بهالمشاكل هذه الأسرية، فأنتم
1: الوضعية السكنية تأثر على نفسي.
0: فهي وينكم يا أهل البر يا أهل الإحسان، نعطيو رقمك شيراز.
1: أي
0: قديش لله؟
1: 58
0: نعم 391
1: نعم
0: 090. نتوكل على الله وإن شاء الله يا ربي نسمع أخبار طيبة بإذن الله تعالى، نتمم بناء هذا المنزل إن شاء الله لهذه العائلة اللي تستحق منا كل الاهتمام والرعاية والعون، مادام عندها 5 أطفال متفوقين في الدراسة، فربي قدرنا إن شاء الله تعالى على أنه نتمم لهم وضعية عائلية آمنة بإذن الله تعالى. هذا نعتبره عمل ثقيل في الميزان، فربي يوفق كل واحد إن شاء الله لتقديم العون لهذه العائلة. شيراز نتواصل معاك على 58 371 090، وإن شاء الله ربي يكون التواصل كل عادة محمود بإذن الله تعالى، وختامه مسك بإذن الله تعالى بأنه هالعائلة هذه تستقر في منزلها قريبا قريبا إن شاء الله. فماشي رنة، فماشي تواصل، فماشي نبض يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي إن شاء الله ربي، هالرنات هذه تحمل خبر جميل وسار إن شاء الله تعالى، عسى أن نفرج كربة من كرب الدنيا لهذه العائلة، وإن شاء الله ربي يفرج علينا كربة من كرب يوم القيامة. بالتوفيق وسداد شيراز، في أمان الله، في أمان الله. فما إعادة لهذا اللقاء تنجموا تسمعوه إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، 58 371 090، فرصة لإدخال السرور على قلب هذه العائلة، عسى أن نفرح بإذن الله تعالى بالفوز بجنة الرحمن. أحبكم في الله، تحية من القلب لحمدي مصطفى الفسيلي، كريم عتيق، جزاكم الله خيرا، نرفع لواء التكبير أحبتي في الله. الشكر موصول للسيد رشيد الخبور، صابرين حرباوي على إعدادها لهذا اللقاء، 16 منخرط جدد، بارك الله فيكم، في أمان الله تعالى وحفظه.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعصي الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله على نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم تسمعوا في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، اللي نرحب به نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنام ومهبط الوحي والإلهام. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، إليكم تحية الأمن والأمان، وتحية الأمن والأمان إلى أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
2: شكرا لك شيخ منور، والتحية زادة موصولة للمستمعين الكرام وين ما كانوا يسمعوا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وأوفياء سبيل الهدى كل يوم جمعة صحبة فضيلة الشيخ منور المداني. واليوم مش نحكيه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويداه الشريفتان. هكا نقولوا اليد الشريفة يد سيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضعها على رأس اليتيم، وكان يضعها على المريض، وكان مش شوفوه من كل شهر. اليوم في سبيل الهدى،
3: من جملة أجزاء جسم السيد الأعظم
2: صلى الله عليه وسلم
3: يداه الشريفتان، وقد وصفهما غير واحد من الصحابة.
2: نعم،
3: وصفهم الصحابة كل واحد كفاش وصف في دين سيد النبي عليه الصلاة والسلام. عاد بعض من الصحابة شقول، يقول كان شثن الكفين، أي غليظ أصابعهما ورحب الكفين، وهذا من فضائل وحسائل اليدين. وكلما مست يده الشريفة جسدا إلا وجاء الخير والبركة إثرها. كل واحد مسه سيد النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، الخير الكل يجي، السعادة الكل تجي للشخص ذاك.
2: سبحان الله.
3: يقول زيد بن الأسود ناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم يده.
2: نعم.
3: أعطاني يده فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وقال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قرصافة صاحب رسول الله كان أول بدء إسلامي، كيفاش أنا أسلمت على يدين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كنت يتيما بين أمي وخالتي، وكان أكثر ميلي إلى خالتي، متفاهم أني خالتي أكثر مشيلها، وكنت أرعى شويهات لي، عندي شويهات نرعى بهم، وكانت خالتي كثيرا ما تقول لي يا بني، جي توصيني شو تقول لي، لا تمر إلى هذا الرجل، أنا هو المقصود به هو الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول رد بالك ما تمشيش بحذاه، راهو يغويك ويظلك على الدين متاعك. شقول هو قال فكنت أخرج حتى آتأت المرعى، نهز الشويهات ونمشي نرعى بهم. قال نخلي الشويهات متاعي يرعاو، وثم آت النبي صلى الله عليه وسلم، نمشي لسيدنا محمد، فلا أزال عنده أسمع منه، ثم أروح بغنمي ضمرا يابسات الضروع، الروع بالشويهات لا فيهم لا حليب وجعني. قال يوم من الأيام قالت لي خالتي ما لغنمك يابسات الضروع، علاش ما عندهم فيهمش حليب بكل. قال قلت لا أدري. ثم عدت، رجعت إلى عادة في اليوم الثاني، لوين؟ مشى للرسول عليه الصلاة والسلام لأسمع منه.

0: وبايعته وصافحته بيدي، هذا اللي حاجته به، شديت بيده وسلمت عليه، قال لقيت ايده فاوحه ياسر ويده رطبه ياسر. بعتالي قلت له يا رسول الله راني نحكي لك، راني عندي شويهات وراهم متاع خالتي وكذا، راني نجيب بالشويهات نروح، ما يلقاوش ما يرعاو، نروح بيهم ما فيهمش حليب، جيعانين. وقعد يشكي له الرسول عليه الصلاة والسلام، مش عمل مش قالوا، قالوا برا جيبك شويهات. جاب له شويهات، قال مد ايده، هذا اللي حاشنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، وحط ايده على الضروع متاعهم ودعا فيهن بالبركة، دعا بالبركة، فامتلأنا شحما ولبنا. فكل لحظة ذيك قالت لي يا بني هكذا فرعة. قال وقت روحت بالشويهات تلقاهم سيدي الحليب موجود وهم لباس عليهم. قالت لي يا ولدي أرعفا البقاذية. قال فقلت والله يا خالتي ما رعيت إلا حيث أرعى كل يوم.
1: معناها تخيب تخيب من الحشيش.
0: أيوة
1: قلت له في البلاصة هذه مدام جابت.
0: أيوة وبعتلي قالها ولكني أخبرك بقصتي. أيوة. خبرتها بالقصة وإتياني رسول الله
1: صلى الله
0: وأخبرتها بسيرته وبكلامه. فقالت لي أمي وخالتي اذهب بنا إليه، أي هزنا إليه هذايا. فذهبت أنا وأمي وخالتي إليه فأسلمنا وبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحهن. فهذا ما كان من إسلام أبي قرصافة.
1: شوف كيف
0: بس خاطر بس دين الرسول. الكلام هذا نلقوه في كتاب شرف المصطفى جزء 3 صفحة 507. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب كرمه الله وجهه إلى اليمن قاضي مش يقضي بين الناس. فقال يا رسول الله تبعثني وأنا حديث السن ولد صغير ما نعرفش، لا علم لي بالقضاء، ما نعرف حد شيء، شعمل سيدنا عليه الصلاة والسلام. فضرب رسول الله بيده على صدر علي بن أبي طالب وقال اذهب فإن الله سيهديك ويثبت قلبك. دعاني بالدعوة الخير. فقال سيدنا علي كرم الله وجهه فما شكوت بعد ذلك في قضاء بين اثنين، وثابت حتى في القضاء متاعه.
1: نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي كان يسلم على الصغير يسلم على الكبير، كان رحيما رؤوفا صلى الله عليه وآله وسلم. وكي نقولوا اليدين الشريفتين بتاع يدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي سلمت على فلاح وكانت يداه مشقة، قال هذه يد باسها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه يد يحبها الله ورسوله، اليد ذيك اللي مشقة بالتعب وبالخدمة، وكان يحب السواعد يحب العمل لأنه العمل العبادة، وكان يشجع في المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وكان حتى كي يتقابلوا في غابة ولا في حكاية ولا بشي يساهم صلى الله عليه وسلم معهم، ما ذبحوا شات قال أنا نلم الحطب، معناها ما قعدش ما يلاقي يديه، وكانوا كلهم مسك كلهم بركة صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل مستمعينا الأعزاء ونكملوا معاكم سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، فابقوا معنا.

0: أزايكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، ونحكي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم ويداه الشريفتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل سيد الشيخ.
1: باهي نشوف سيدنا جابر بن عبد الله ايش يقول.
0: أي نعم.
1: قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر
0: هك.
1: فخرجت سرية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعاها. السرية هذه اللي تطلع معها الصحابة، ولكن القائد متاعها يكون صحابي. جاءوا به إلى رسول الله فكلمه ما شاء الله أن يكلمه به، فقال له إني آمنت بك وبما جئت به. قال وراني آمنت بك، وخاطر السيد هذا شويات مش متاعه، واخذهم عند برشا ناس
0: برشا ديار.
1: أيوة. قالوا أنا آمنت بك ولا جئت به، لكن اش مش نعمل بالغنم اللي معايا، باش نرجعها الى مالها. المالها راهي امانه عندي، وهي للناس الشات والشاتان واكثر من ذلك. فقال عليه الصلاه والسلام اسحب وجوهها ترجع الى اهلها. اش عمل السيد النبي؟
0: تمشي.
1: اي اش عمل السيد النبي؟ خذا شويه تراب شويه رمل بيده الشريفه، فقبض قبضه من تراب فرمى بها وجوهها، رمي على وجوههم تعشيه، فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أهلها. كل شاة مشات لعائلتها، مشات الملا. ثم تقدم إلى الصف فأصابه سهم فقتله، ولم يصلي لله سجدة واحدة. دبل أسلم، تخلى الجهاد، مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوه الخباء، حطوه لداخل لذلك كما يقولوا فك القيتون ولا في بيت شعر ولا في حاجة. فأدخل خباء رسول الله حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ثم خرج، فقال لقد حسن إسلام صاحبكم، لقد دخلت عليه وإن عنده لزوجتين من الحور العين. معناها في طول مشي للجنة. الكلام هذا نلقاوه في كتاب شرف المصطفى جزء 3 صفحة 512. ومن ذلك ما روى جعيل الأجححي قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته على فرس عجفاء مهزولة، راكب على فرس ضعيفة جلد وعظم كما نقوله.
0: نعم.
1: فدنا مني رسول الله قرب من السيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا امشي شبيك تمشي بشوية. فقلت يا رسول الله الفرس متاعي ضعيفة ما جمش تمشي. فدنا مني رسول الله فضربها بمخنقة معه، حويجة فيدو ضربها دوب ولمسها. وش قال؟ اللهم بارك له فيها. قال كنت في أخريات القوم فما ملكت رأسها أن تقدم القوم ولا تجري ولا تجري، خاطر بكلمسة بتاع إيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وش يقول آخر؟ وبعت من بطنها باثني عشر ألفا. معناها صور من البطن بتاع ولدت له برشا أحسنة وبرشا فرس وغير ذلك، وحتى وصل قال باثني عشر ألف درهم أو دينار. الكلام هذا نلقوه في كتاب شرف المصطفى جزء 3 صفحة 515.
0: هذا هو معناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مباركا، كما كان سيدنا عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت. وين ما يمشي سيدنا عيسى إلا وهو مبارك، وكما الأنبياء كل كانوا مباركين بيديهم في سقيهم في كلامهم في العديد من الأشياء صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتروى العديد من الأحاديث اللي كان صلى الله عليه وسلم يعطي الطاقة الإيجابية نحن نقوله للناس هذوما اللي يعرضوه ولا يدخلوا الإسلام ولا يسلم عليهم، وكانوا يبايعوه صلى الله عليه وآله وسلم ويحطوا يديهم في يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وفما شكون يقول كنت كي نسلم على سيد النبي تقعد ريحة يدي بالريحة الطيبة الزكية نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا فما نساء يقولوا تعرف ولدها هل النبي صلى الله عليه وسلم حط يده على راسه ولا لا من الريحة الطيبة اللي تقعد في شعر اليتيم ذاك ولا الوليد ذاك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويحب الريحة الطيبة، وكان يعتني بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مهم، ومهم جدا، نظافة الجسد، نظافة البدن، الطاقة الإيجابية، البركة اللي كانت في دين النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا احنا حتى في الدرجة أنت تخلط ورسول يبارك، شو معناها بركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ديه، في كلامه، في ذاته العزيزة صلى الله عليه وآله وسلم. خلي لك مسك الختام سيدي.
1: ومسك الختام نقول: وليلة المعراج أجل آية، إذ سار من مكة ليلا وسرا، فاخترق السبع الطباق صاعدا، حتى انتهى منها لأعلى منتهى، وأتم سكان السماوات به من ملك ومن نبي مجتبى، سايره جبريل حتى أشرفا معا على بحار نور وسنا، فقال جبريل: تقدم راشدا، هذا مقامي في السماوات العلا، فاخترق الأنوار يمشي وحده، والحجب تنجاب له حيث انتهى، وقامت الأملاك إجلالا له أمامه يسعون حيثما سعى، ناداه في ذاك المقام ربه: يا صفوة الخلق أدن مني فدنا، يا ربي بالمختار من أرومة قصر عنها كل أصل قد زكى، وصلي صلاة منك تترى أبدا عليه ما هبت على الروض الصبا. صليوا على سيد النبي لتسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ مناول المداني.
1: يعيشك وبارك الله فيك سيدنا.
0: والشكر موصول إلى مستمعينا الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.

اقتربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.

خلفه تنزيل من حكيم حميد.

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

لنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ.

وفي من أضل ممن هو في شقاق بعيد.

ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، نسائم إيمان وأنفاس قرآن ونور يضيء القلوب. في مساء الجمعة المباركة نفتح نوافذ النور ونصغي لحديث الروح ونحيا مع الكلمة الطيبة. من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة باي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مباشر يجمعنا بكم في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق 22 ماي 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحية حمدي الفصيلي في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة. الساعة تشير في استوديوهاتنا إلى 14 دقيقة، نتواصل معكم من هذه اللحظات إلى حدود السادسة. عادة بالي ترحب بكم وتحييكم من وراء المصدح. تقضيوا معنا ساعتين من البث المباشر في زوز مداخلات خارجية كيف ما تعودت كل أمسية يوم جمعة، أولها مع شيخنا صابر الهمامي في حدود تقريبا الأربعة وخمسين دقيقة تقريبا، مع شيخنا سوف نواصل الحديث في ما بدأنا الحقيقة الأسبوع الفارط ولم نتم بإذن الله، اليوم قصة سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل والسيدة هاجر وقصة الحج الجميلة جدا والرائقة والرائعة وما يمكن أن نستلهمه من هذه القصة العظيمة للأنبياء ولسيدة عظيمة كذلك السيدة هاجر وما قامت به لأجل الأمة جميعا، وظل صداها إلى يوم الناس هذا سبعة أشواط بين صفا والمروة وعديد الأركان الأخرى في الحج التي سوف نبحث فيها ونتحدث فيها بمعية شيخنا صابر الهمامي بإذن الله تعالى. المداخلة الثانية والمحطة الخارجية الثانية كالعادة رفقة الدكتورة جيهان تريقي معلا في حدود 35 دقيقة، نواصل مع الدكتورة جيهان مواصلة في التزكية وتزكية العقل وكيف يمكن للإنسان المؤمن، لهذا العبد المؤمن، أن يزكي نفسه، أن يزكي عقله، أن يتدرج في مسالك الصالحين، أن يصل إلى الطريق المستقيم الذي يوصله برب العالمين سبحانه وتعالى. كيف لهذا المؤمن الذي تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى دون سواه، العبد الذي لديه وجهة واحدة، طريق واحد، قبلة واحدة، كيف له أن يرتقي في هذه المسالك؟ كيف لهذا العقل أن يترقى في الفهم حتى يصل إلى فهم أعمق للأشياء، فهم أعمق لآيات الله سبحانه وتعالى، فهم لكل ما ومن يدور حوله، كيف له أن يتمثل ذلك وكيف له أن يستوعب تلكم الأحداث التي تحدث حوله، كيف يفسرها بهذا العقل المزكى وبهذه النفس المزكاة أيضا. وبين هذا وذاك أكيد نتحدث عن خيرات هذه الأيام، عن فضائل هذه الأيام، عن ما دعانا إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عن كل ما يمكن أن يجول في خاطر المؤمن من ربما كيف يصل في هذه الأيام إلى اغتنام جميع الخيرات. أكيد أنها لن تكون جميع لأن المؤمن يعني سبحان الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما استطاعت ولا يكلف نفسا إلا وسعها، لذلك جعل لنا مواسم خيرات عظيمة جدا علينا أن نستغلها، وكل حسنة فيها مضاعفة لأن الله هو الذي يعطي سبحانه وتعالى الكريم الجواد، يداه مفتوحتان وينصت إلى قلوبنا قبل ألسنتنا سبحانه وتعالى، ويعطينا على كل حسنة أضعاف وأضعاف. والله سبحانه وتعالى هو الذي يجزل العطاء، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمن سبحانه وتعالى باسمه المعطي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المعطي، وهو الذي لا يمنع عن عبده خيرا أبدا، فقط أروني من أنفسكم خيرا. ونحن على هذا الدرب، ونحن على هذا المسار، ونحن على هذا الطريق، نريد أن نري لله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، فاللهم تقبل يا رب العالمين. كيف ما عودناكم كل يوم جمعة، كل أمسية يوم جمعة في عبق الجمعة، أول مصافحة قرآنية مع سورة الجمعة، اليوم بصوت ياسين الجزائري، ثم لنا عودة إن شاء الله. تفضلوا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 24 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، سعداء جدا بهذه اللقاءات المباشرة التي تجمعنا بالسادة المستمعين، وأسعد أن نلتقي ونتقبل منكم هذه التحايا التي تصلنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذه وسيلة من وسائل التواصل، كذلك 71-136-1000 دائما وأبدا موضوع على ذمتكم في أي سؤال أي استفسار أي ملاحظة، أهلا وسهلا بكم جميعا. لا ينكر عاقلين أنه الأيامات هذه وهذه الأيام هي من أجمل الأيام، كما قال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، يعني أجمل أيام الدنيا هذه الأيام وأروعها على الإطلاق، وهذا تستشعر هذا الإحساس في قلبك، لأنه كل ما يعيشه المؤمن من شعائر تسبقها مشاعر، يعني كل شعيرة يقوم بها المؤمن تسبقها مشاعر عظيمة جدا واختلاجات في القلب يشعر بها ويحسها ويفقهها هذا القلب المفعم بمحبة الله سبحانه وتعالى وبمحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه المواسم هي مواسم خير، ولا يمكن أن نقطع عن أنفسنا هذا الخير. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الخير مترامن هنا وهناك، وما على هذا المؤمن الكيس الفطن إلا أن يغتنمها، إلا أن يقطف هذه الأزهار الجميلة من بستان الخيرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين. فسيد الأنام عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة جدا في فضل اغتنام هذه الخيرات، خاصة منها هذه الأيام العشر، الأيام العشر من شهر ذي الحجة، هذه الأيام يعني التي يعني تدخل القلوب وتستقر فيها وتمتلئ وتملأ القلوب محبة، وتملأ القلوب رحمة، وتملأ القلوب تعلقا بالله سبحانه وتعالى. من ضمن ما قاله عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني انظروا إلى قيمة هذه الأيام ويعني تفضيل المولى سبحانه وتعالى لها، ثم ترتيبات المولى سبحانه وتعالى لكل من أراد أن يتعلق قلبه بهذه المواسم، يعني فيها الخير العميم الذي وجب على كل مؤمن أن يغتنمها، لأنه في الحياة فرص عظيمة، سواء كانت في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي في الجانب الروحي بمعنى. فهذه الجوانب الروحية في حياة المؤمن هي هذه المتعلقة بهذه المواسم، مواسم الخيرات. فهذا الفطن، المؤمن الكيس الفطن، عليه أن يغتنم ما استطاع إلى ذلك سبيلا في هذه الأيام المباركة. وكل شيء يتأجل، كل شيء له ميعاد آخر، يعني مشاغل الحياة اليومية أقصد لها أوقات أخرى، لها مجالات أخرى، ولكن الوقت ضيق. 10 أيام هي من أجمل أيام الدنيا، فما على المؤمن إلا أن يستغلها في طاعات، في عبادات، في تقرب لله سبحانه وتعالى، في ذكر، في مناجات، في تلاوة للقرآن، في الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في قضاء حوائج الناس، في القرب أكثر من الناس حتى يقضي حاجاتهم. يعني مواسم عظيمة جدا، وعلى المؤمن أن يستغلها خير استغلال. كذلك من ضمن ما قاله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني الذكر عموما أوصى به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أوصانا به في هذه الأيام العشر. حتى وإن سبحان الله ضاق بك الوقت وأنت تشتغل وأنت تعمل وأنت في شغل وأنت في يعني أمر من الأمور الدنيوية الحياتية، لا تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن اللسان هو الذي يذكر. ربما الأيدي تعمل وتشتغل ولكن اللسان لا يفتر أبدا، يعني دع لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، والله هو الكفيل بأن يجزلك لك الثواب. يعني الله الرحمن الرحيم الذي عطاياه لا تنفد أبدا، دع المولى يجازيك بذلك على قدر نيتك وعلى قدر نواياك. فهذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم هو الذي أوصانا بكل هذا، ونحن مدينين له بكل ما نعيشه من خيرات، لأنه هو المعلم، هو الذي أوصى، هو الذي أوصل لنا كلام رب العباد سبحانه وتعالى حتى نحيا به في هذه الحياة الدنيا وحتى ننعم بكل هذه الخيرات. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

4:31 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، مازلنا معكم بإذن الله تعالى إلى حدود السادسة، ونتحدث عن مواسم الخيرات وعن هذه النفحات التي أمرنا أن نتعرض لها علها أن تصيبنا من الله رحمة لا نشقى بعدها أبدا. وهذا هو يعني حسن ظننا في الله سبحانه وتعالى، ونحن على قدر المستطاع نتقبل هذه النفحات ونتلقى هذه النفحات بقلوب مؤمنة دائما وأبدا، بأن الله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، هو الذي يعطي وهو الذي يمنح وهو الذي يجزل العطاء لعبده الفقير إليه، والذي يمد أكف الرجاء إليه سبحانه وتعالى، وهو المعطي الذي يعطي دون حد والذي يدهش بعطاياه سبحانه وتعالى. يعني مواسم الخير هاته أمرنا أن نتعرض لها، وهذا التعرض يأتي دائما عن طريق عبادات، عن طريق طاعات، عن طريق مشاعر يشعر بها ويستشعرها المؤمن بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هو المطلع سبحانه وتعالى على السرائر، ومطلع على الصدور وما تخفيه من محبة جارفة لله سبحانه وتعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولهذه المواسم. يعني هناك من الناس يعني تراه مستبشرا في هذه الأيام، سبحان الله، ويظهر هذا حتى على تقاسيم وجهه، تراه مستبشرا ضاحكا ناظرا سبحان الله، يعني وهكا يستشعر حلاوة هذه الأيام الجميلة جدا، أقل ما يقال عنها أنها أيام جميلة. يعني ونحن في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، واليوم التاسع فيها هو يوم عرفة، وقد دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نخص هذا اليوم بطاعات عظيمة جدا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا كن في هذا اليوم طائعا لله سبحانه وتعالى، ذاكرا له سبحانه وتعالى، قم بما استطعت من خيرات ومن بركات ومن أمور تقدمها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هي ذخر لك وهي في ميزان حسناتك. وعن هذا اليوم قال عليه الصلاة والسلام عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يعني سنتين من تكفير الذنوب، سنة ماضية وسنة مقبلة. سبحان الله، هذا اليوم وعظم هذا اليوم يعني عند الله سبحانه وتعالى. وإذا وعد العظيم سبحانه وتعالى فإنه لا يخلف وعده أبدا. يعني هذا اليوم إذا تم فيه الصيام طبعا لغير الحاج، وكانت النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يعجزه شيء أبدا، يكفر لك سنة ماضية وسنة مقبلة. ونحن بحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى نرجو منه هذا، فاللهم يا رب بلغنا هذا اليوم وبلغنا فيه الصيام والقيامة والذكر. ومن الأذكار كذلك، احنا تحدثنا عن التهليل والتكبير والتحميد كما قال عليه الصلاة والسلام، كذلك إضافة إلى هذا أوصى النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاصة في هذه المواسم العظيمة بأمر لا يدل إلا على عبودية هذا العبد لله فقط سبحانه وتعالى، ويدل على عزة هذه الأمة لأنها لا تسجد إلا لخالقها. وهذا الفعل العظيم الذي لا يأتيه إلا قلب مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا الفعل يعني يرفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يعني هذا الموضع الذي قد يرى لغير الله سبحانه وتعالى أنه حط من الكرامة وابتذال إلا لله سبحانه وتعالى، هو رفع درجات ورفع مقامات
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقام هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك في حديث آخر جميل جدا قال فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني خاصة لكل من يسول له نفسه أو الشيطان والعياذ بالله، أن يرى في ذاك الوقت الذي لا يفعل فيه شيء أنه من حقه أن يرتاح فيه. كيف يرتاح هذا القلب وهو لا يذكر ربه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني نغتنم الصحة ونغتنم الفراغ، لأنه سبحان الله اليوم لديك صحة ولديك فراغ، غدا علمه عند علام الغيوب، لا تعلم أي الأمور تستحدث، وبإذنه سبحانه وتعالى وظننا الحسن فيه لا يخيب أبدا أن المؤمن أيامه كلها خير، كلها خير دون استثناء، مهما ضاقت ومهما حدث فيها من أحداث ومن اختلافات في ربما في الأمور حتى الدنيوية البسيطة، إلا أنها كلها خير. فمغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اغتنم صحتك واغتنم فراغك. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في اغتنام هذه الفرص واغتنام الوقت: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يعني هذا الجسم فيما أبلاه هذا المؤمن، هل في طاعة لله سبحانه وتعالى في سجود وركوع وصيام وذكر وتهليل وتسبيح وتمجيد وتحميد لله سبحانه وتعالى وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، أم في أمور أخرى ربما لا علاقة لها بالمؤمن عموما؟ فلينظر هذا المؤمن إلى قلبه أولا فيما صرفه، ولينظر إلى جسمه فيما أبلاه، ولينتظر الجائزة من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعطي وهو الذي يرزل العطاء، وهو الذي أرسل لنا هذا النبي العظيم حتى يضعنا على المحجة البيضاء. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.

ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 4:54 دقيقة الخمسة غير درج. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. ما زلنا مواصلين معكم بإذن الله تعالى هذا اللقاء المباشر لهاته الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 22 ماي 2026 ميلادي. وهذا توقيت بالذات نستقبل فيه شيخنا صابر الهمامي كيف موعدناكم منذ بداية هذا اللقاء. شيخنا هو معانا عبر الهاتف مباشرة. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طيب شيخنا، مواصلة لما بدأناه الأسبوع الفارط، هذه القصة الجميلة جدا ونحن في رحاب هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ولا يمكن أن نفوتها دون أن نتحدث عن قصة الحج شيخنا وعن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والسيدة هاجر وما قاموا به حتى يبقى لنا إلى يوم الناس هذا أركانا في الحج شيخنا، وكل هذه العبر التي نستلهمها ونستخلصها من هذه القصة التي قصها علينا المولى سبحانه وتعالى والتي تدخل القلوب قبل العقول والتي تبهج النفس كلما والله كلما طاف خاطر بهذه الخواطر وبهذه القصص إلا وسعدت هذه النفس إلا وشرح هذا الصدر كيف لا. ونحن نتحدث عن الحج هذه الشعيرة العظيمة شيخنا والتي دائما ما ارتبطت هذه الشعائر بتلكم المشاعر التي تهيج في هذه الفترة بالذات والتي تتشوق وتتشوف في هذه الفترة من الزمن من كل عام شيخنا. فبمعيتكم سوف نواصل حديثنا عن هذه القصة الجميلة شيخنا.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن تعلمنا في الأسبوع الماضي دروسا من تلك المرأة الصابرة التي تركها زوجها بواد غير ذي زرع، وأي زوج هو إبراهيم خليل الله. وسألته فقالت له يعني الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. ثم دعا وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إلى آخر الآية. وتعلمنا في الأسبوع الماضي معنى الصبر الإيجابي من هذه المرأة الصالحة، فلم يكن صبرا فيه جلوس وانتظار، ولكنها علمتنا أن الرزق يأتي مع السعي. لم تقل سأجلس مكاني، بل طافت سبعة أشواط تبحث عن الماء، وهذا فيه رسالة غير مباشرة أننا نأخذ بأسباب القوة ولكن قلوبنا متعلقة دائما بالله عز وجل. ونحن لا نغرق في الأسباب وننسى المسبب سبحانه وتعالى. وكذلك لا نعطل الأسباب بحجة التوكل. فنحن على الحال التي قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنها: لا تقعدوا عن طلب الرزق وتقولوا اللهم ارزقنا فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم يعني أن الإنسان ما من إنسان إلا له مقعد من الجنة أو النار، يعني قالوا ففيما العمل أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن هنا هاجر جمعت بين الجهد البشري السعي وتوكلت على الله عز وجل، فإذا هي بجبريل في موضع زمزم ويسألها من أنت؟ قالت أنا يعني أم إسماعيل ولدي إبراهيم. ثم قال لها يعني إلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. فهنا جاء الفرج من الله تبارك وتعالى. وكم من الناس يطلبون الفرج السريع، فإذا تأخر قالوا أين الإجابة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أما هاجر فقد أسرعت، ويعني لم تسرع ولم تستبطئ، يعني واصلت حتى جاءها الفرج وضرب بعقبه فخرج ماء زمزم، وكان ذلك اليسر مع العسر كما قال الله تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. هنا يعني وقفنا عند هذا في الأسبوع الماضي. وبقيت هذه المرأة هي وابنها وأمامهم هذا الماء الذي تفجر بين يديها في الصحراء، وجاءت قبيلة، مرت قبيلة اسمها قبيلة جرهم. وكانت العرب قديما إذا رأت الطيور تطوف فوق السماء يعني تعلم أن هنالك ماء. فقالوا هذه الطيور تدور لأمر ما، فأرسلوا رجلا فإذا هم بماء وعنده هاجر وابنها إسماعيل، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. فقالوا نعم، لا حق لكم في الماء يعني ليس يعني لا تستعملوا الماء، ولكن الماء هو يعني في كفالتي وبإذني. ويعني هنا جاءت قبيلة جرهم وتربى فيهم إسماعيل وشب هذا الغلام وتعلم منهم العربية وأعانه الله تبارك وتعالى، فكان أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة.
1: نعم.
2: وصار أفصح منهم. وقيل أنه أول من نطق بالفصحى، وشب ويعني تزوج منهم. وهنا جاءت القصة الثانية. القصة الثانية هو أن إبراهيم كان يتعهد ابنه وكان يذهب ويتفقد أحواله.
1: نعم.
2: فقال في يوم من الأيام سأذهب وأتفقد ما ترك. فجاء إبراهيم إلى إسماعيل فلم يجد إسماعيل ولكن وجد زوجته، فسألها عنه. قالت خرج يبتغي لنا يعني يصيد لنا. وسألها عن عيشهم وهيئتهم وحالهم، قالت نحن بشر، نحن في ضيق ونحن في شدة. وشكت إليه يعني مرأة تشكو إلى رجل غريب، هي لم تعلم أنه أبو زوجها، ولكن تسأله، وهذا فيه سوء خلق حقيقة. يعني كيف لها أن تشكو وأن تتكلم أمام، هي ليست، هي لا تفعل ذلك أصلا أمام القريب، ما أدراك بالبعيد. نعم. فهنا قال إبراهيم فإذا جاء زوجك فأقرئي وقولي له أن يغير عتبة بابه.
1: أيوة.
2: نعم. سبحان الله. فهنا يعني لماذا العتبة؟ العتبة هي مدخل، وهي مدخل الباب، وهي الحافظة، وهي التي تصون البيت، وهكذا حال المرأة. يعني شبه إبراهيم المرأة بالعتب. وهنا لما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، هذه صفته. فسألنا يعني سألنا عن أخبارك فقلت كذا وكذا، فقال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرئ عليك السلام ويقول غير عتبة باب. وهنا قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. وهذا الولد كان شديد الحرص على اتباع أبي. طيب هنا إسقاط على الواقع، يعني ليس للأبي أو للآباء أن يتدخلوا إلا بالحسنى. وهذا إبراهيم يعني كلام الأنبياء هو وحي من عند الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: وهم مأمورون من الله عز وجل، ولكن حقيقة لا، هذه يعني طاعة الأب فيما يتعلق بالعلاقة بين زوج وزوجته، يعني هذه تكون في حدود الطاعة الشرعية، يعني الطاعة التي لا تفسد يعني العلاقة بين الزوجين، لأن ليس كل الآباء كإبراهيم ولا كل الأمهات كهاجر. ولكن هنا الأب كان يريد صلاح حال بيته، وهو يعني هنا كما قلنا هذا أمر إبراهيم عليه السلام. وبالتالي الولد أطاع أباه. لماذا؟ لأن في طاعة أبيه إجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا حال الأبناء مع أبائهم. ولكن يعني هذا مقيد وليس في يعني هذا لا يستطيع إسقاطه، يعني لا يكون للأب العاقل والأم العاقلة يعني تناصح بالحسنى وتحاول دائما أن تجمع شمل ابنها ويعني زوجته، وكلكم خطأون، وليس لنا أن نقيس أنفسنا لا بإسماعيل ولا أن نقيس أباءنا يعني إبراهيم وهاجر. هذا هنا لبث عنهم ما شاء الله، ثم إنه بدأ بإبراهيم أن يعود مرة أخرى، وذهب يتفقد، فجاء ودخل فإذا بامرأة فسألها عنه، قالت خرج يبتغي، قالت هل تنزل وتطعم وتشرب؟ وهذا فرق بين المرأة الأولى والمرأة الثانية، هذه استضافته وهذا كرم. قال كيف أنتم؟ وسألها عن حالها، قالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. وهنا ظهر الفرق بين الأولى والثانية، الأولى تحمد الله وتكرم الضيف، يعني الثانية هكذا، أما الأولى فكانت يعني لا تحسن لا إلى الضيف، وبالتالي تفشي أسرار بيتها. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. فقال اللهم بارك لهم اللحم والماء. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة، يعني هذه بركة دعوة إبراهيم إلى آخر الحديث. وسبحان الله نحن الآن إلى الآن نعيش ببركات دعاء هذا الرجل الصالح، ويعني نرى كيف حفظ الله عز وجل هذا البيت وحفظ سكانه وارزق أهله من الثمرات. فنجد أن على الرغم من أن الحجاج والذين سيبلغ عددهم هذه السنة أعتقد أنه سيفوت 10 مليون، يعني وعلى الرغم من ذلك الله عز وجل يرزقهم ويسقيهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يحفظهم وأن يحفظ حجاجنا وأن يعود بهم سالمين غانمين إلى بيوتهم. فهنا يعني جاء إبراهيم إسماعيل وسألها، ويعني قالت له أتانا شيخ حسن الهيئة إلى آخر الحديث. وهنا قال له أمسك عتبة بابك، يعني أمسك زوجك هذه لأنها امرأة صالحة. وهكذا الحديث كان في البخاري. ثم إن يعني الله عز وجل يعني ألقى في قلب إبراهيم أن يبني البيت. جاء إبراهيم لإسماعيل وقال له يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك الله، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني له ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، مكان مرتفع هكذا في بطن مكة، وقال يعني هذا المكان يعني أمرني الله عز وجل أن أبني فيه بيتا. هنا رفع القواعد من البيت وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم ذلك الشيخ الكبير يبني، وارتفع البناء شيئا فشيئا. وعلى ذلك البناء، وهنا أتينا في العام الماضي على ما أعتقد على شرح الآيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم بعد ذلك دعوا الدعاء الآية 129 من سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهما مع بناء هذا البيت كان يدعوان الله عز وجل بالإخلاص في الطاعة في العبادة، يسألانه الثبات على الإسلام، يسألانه أن يرزقهم الله عز وجل بالذرية الصالحة وبالأمة المسلمة الخاضعة التي تحافظ على هذا الدين وتنقله إلى الأجيال القادمة. وهنا يعني بعث الله عز وجل جبريل ليعلم إبراهيم هذه الشعائر، يعني تعليما واضحا علمه شعائر الحج. ولذلك نحن نستقبل بعد أيام وقفة عرفة، وسميت عرفة لماذا؟ لأن كان جبريل يطوف بإبراهيم ويعرفه المشاعر ويعرفه بما بأركان الحج وبما سيقوم به، وكان كل مرة يقرره يقوله عرفت عرفت، يقول إبراهيم نعم عرفت نعم عرفت. وربنا وابعث فيهم رسولا منهم، طلب إبراهيم أن يبعث من ذرية إسماعيل أو من ومن أهل مكة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالتالي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ثمرة دعوة أبيه إبراهيم وبشارة عيسى ورؤية أمه. وهنا جئنا على هذا بقوله تبارك وتعالى يتلو عليهم آياتك، فنزل عليه القرآن الكريم ويزكيهم يطهرهم من الشرك ومن الذنوب ويعلمهم أركان الإسلام. وبعد ذلك نأتي على أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهنا يعني من الذي أخرج الناس من مشارق الأرض ومغاربها؟ من الذي بعث في قلوب الناس محبة لهذا البيت حتى ترى أحدهم ينفق كل ماله وأحدهم ينتظر 10 سنين و12 سنة و15 سنة حتى يأتيه دوره في الحج؟ والناس يعني أفئدة الناس تهوي إلى هذا البيت، تهوي محبة وتعظيما وشوقا إلى بيت الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحج وأن ييسره لنا هو ولي ذلك والقادر عليه. ويأتي على القصة الجميلة في قوله تبارك وتعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هذه قصة جميلة كذلك من قصص إبراهيم عليه السلام ومن قصص تضحية إبراهيم. إبراهيم لم يكن له ولد أول الأمر بعد أن خرج من قومه ودعا هب لي من الصالحين. فهنا الله عز وجل فبشرناه جاءته البشرى من الملائكة. وبالتالي الإنسان عندما يكون داعي إلى الله تبارك وتعالى يدعو الله ويوقن بالإجابة ويأخذ بأسباب الدعاء، وأجمل أسباب الدعاء التي نستقبلها في يوم عرفة، يعني خير الدعاء دعاء عرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا ما إن يدعو الإنسان إلا وتأتيه البشائر إن شاء الله. لماذا؟ بالفتح وبالتمكين وبالاستجابة، وهو الولي ذلك والقادر عليه. فهنا كانت البشارة على ألسنة الملائكة، وأن الله يعني سيعطيك يعني رجلا حليما متأنيا يعني متعلما صبورا خلوقا. وجاء هذا الولد ورزقه الله عز وجل، رزقه الله عز وجل ذلك الولد. وهنا يأتي الابتلاء. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. سبحان الله، لما كبر هذا الولد وترعرع وشب وصار يذهب ويجيء أمام أبيه لما بلغ معه السعي. حتى نتخيل المشهد، لم يأمره بذبحه وهو رضيع، ولم يأمره بذبحه وهو شاب أو وهو متزوج، لا، بل أمره بالذبح متى؟ لما بلغ معه السعي. وهذا أجمل ما يكون فيه الطفل، إنه من ناحية أنه يستطيع أن يقوم على حوائجه وحده، ويستطيع يعني تذهب تلك المشقة التي في الإرضاع وفي النوم وفي غيرها، ويستطيع هنا يعني بلغ معه السعي يكون يعني في أحسن أحواله. وهنا يعني يسأل يقول لك يعني إبراهيم يعني ترك هاجر وعاد، فكيف له أن يرى ابنه وهو يترعرع أمامه؟ هذا يجيبنا عليه ابن كثير رحمه الله، قال وقد كان إبراهيم يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده، فكان دائما يذهب إلى من بلاد الشام إلى مكة حتى يزور ابنه ويزور يعني زوجته. وقيل في بعض الروايات أنه كان يركب البرق ويعقب ابن كثير فيقول يعني لا إثبات ولا دليل صحيح على هذا إلى غيره. ولكن هنا بلغ معه السعي شبا ويعني صار يافعا. يعني هنا الله عز وجل أرى إبراهيم الرؤيا، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء هي وحي وهي حق، ورؤيا الأنبياء إذا رأوا شيئا فعلوا. لماذا؟ لذلك يكون أمرا من الله تبارك وتعالى. والإمام القرطبي يقول يعني رأى ذلك إبراهيم 3 ليال متتابعات، يعني لم يره مرة واحدة. وكانت الرسل تأتيهم أو يأتيهم الوحي من الله أيقاظا رقودا، والأنبياء يعني لا تنام قلوبهم. وبالتالي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وبالتالي هنا جاءه الأمر بماذا؟ بذبح هذا الولد بلذة الكبد. وهنا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. عرض عليه الخبر حتى لا يفجأه بالذبح، وحتى يختبر صبره وعزمه على طاعة الله تبارك وتعالى. هنا الطفل يعني حقيقة هذا الغلام كان لبيبا وكان حليما كما وصفته الملائكة. يا أبت افعل ما تؤمر. نعم. هنا لم يقل لا مانع عندي، لا، يا أبت امضي إلى ما أرك الله، امضي إلى ما أمرك به الله عز وجل، امضي ونفذ أمر ربك تبارك وتعالى. وكأن فيه تشجيع للأب على أن يفعل الفعل، على الرغم من أن هذا الفعل كبير وعظيم، وهو في حال نفسه هو سيقتل، ولكن هو يقول له لا، ليس عندي مانع. يعني حتى لا تدرك إبراهيم شفقة ليست في محلها، يعني هنا خاف أن تأخذ أباه رحمة وشفقة بابنه فيتردد عن ماذا؟ عن الاستجابة لأمر الله، فكان عونا لأبيه على ماذا؟ على أمر الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: هنا يعني لماذا ابتلى الله عز وجل إبراهيم بهذا؟ إن هذا لهو البلاء المبين، هذا ابتلاء عظيم، هذا امتحان كبير جدا. يعني وإبراهيم حقيقة كل ابتلاءاته عظيمة، يلقى في النار ويعني يأتيه الملك يعني يبتلى ويؤمر بذبح ابنه ويؤمر بترك زوجته، وهذا كله ماذا؟ ابتلاءات وامتحانات. وأكثر الناس ابتلاء وامتحانا هم من؟ هم الأنبياء. لماذا؟ لأنه كلما أحب الله عبدا ابتلاه وامتحنه فتكون تلك الكربة، ثم بعد ذلك يأتي الفرج من الله تبارك وتعالى. هنا الطفل يقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. دين هذه قيل ستجدني للتنفيس وللتوكيد. إن شاء الله لماذا؟ لأن هذا أمر مستقبلي، وهذا فيه استسلام لأمر الله تبارك وتعالى، وكذلك يعني من الصابرين. أنا ستجدني إن شاء الله صادقا صابرا محتسبا. ولذلك يقول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فكان هذا اختبار من الله لخليله أن يذبح ابنه في هذا السن. وحقيقة هنا لا ندري بأيهما نعجب.
1: والله نعجب. صحيح شيخنا والله. والله بالأب الذي امتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى، أم بالغلام الذي يعني أعان والده على ذبحه. سبحان الله.
2: سبحان الله. لأن الابن نسخة من أبيه، يعني إنما تجني ثمرة ما زرعت.
1: ثم شيخنا لا ننسى دور الأم كذلك الحاضنة، التي كذلك عندما تركها زوجها في واد غير ذي زرع قالت له الله أمرك بذلك فامضي إلى سبيلك. إذن يعني هي كذلك محتسبة كل الأمر عند لله سبحانه وتعالى، كل أمرها.
2: نعم نعم. لذلك كان هذا الطفل يعني أثنى عليه الله عز وجل.
1: نعم.
2: وجعل هذه السنة ماضية فينا معاشر المسلمين إلى قيام الساعة. وبالتالي أحب الأعمال إلى الله عز وجل يوم يعني النحر هو ماذا؟ هو إهراق الدم.
1: نعم.
2: وأنه لا يقع بمكان من الله عز وجل قبل أن يقع على الأرض.
1: نعم.
2: وهي كما أوصى بها الله عز وجل سنة أبينا إبراهيم. ولذلك كما أمر الله عز وجل باتباع هاجر، هذه المرأة الصالحة، هذه المربية المخلصة التي علمتنا الصبر والإيمان والاحتساب وحسن التربية وحسن الحفاظ على ابنها، ويعني علمنا كذلك حسن تضحية هذا الأب وحسن استجابة هذا الأب وحسن كذلك امتثال الابن، وكأنها العائلة المثالية، وكأن هذه رحلة الحج هذه ترسخ لنا قيمة العائلة وقيمة تماسكها، وأن لكل واحد منها من هذه العائلة دور لا بد أن يؤديه ولا بد أن يقوم عليه. فبالتالي لخصت لنا رحلة الحج من سعي وطواف وصلاة ونسك، يعني حياة هذه العائلة المباركة.
1: نعم.
2: التي حقيقة نزداد إعجابا بها كلما نقرأ هذه الآيات، وهي جميلة. كل ما نتلو هذه الآيات أو كل ما نقص هذه القصة حقيقة لوقعها في أذاننا حلاوة، ويعني تشد السامعين شدا كبيرا.
1: صحيح.
2: وبالتالي هنا يعني هذا ولد نجيب، لم يتذمر، لم يعترض، لم يتلكأ، وهذا ولد مطيع ليس بالابن العاق. هذا الولد يشجع يعني أباه ويتعهد بالصبر. وهنا فلما أسلم وتله للجبين، يعني مشهد مخيف ومشهد صعب. أسلم، استسلم وانقاد وامتثل لأمر الله تبارك وتعالى، ولم يكونا يعلمان بأن الله عز وجل سيأتي بفداء. ولكن هم الآن في المشهد على الحال الذي أمرهم الله عز وجل به. وتله للجبين قيل أنه يعني وضعه على وجهه حتى لا يرى وجه ابنه وهو يذبح، وبالتالي قد تأخذه رحمة الأب بابنه ولا يستجيب لأمر الله عز وجل. وفوضا أمرهما إلى الله، استسلما يعني. وكان إبراهيم يعني أخذ الشفرة الحادة وقام لفعل ذلك الأمر. ولكن هنا قال يعني المفسرون أن الله عز وجل ضرب على رقبة إسماعيل صفيحة من نحاس فلم تذبح السكين، وقيل إن الله عز وجل قد سلب من السكين خاصية القطع كما سلب من النار خاصية الإحراق. وهنا كان أمر الله تبارك وتعالى، لم تحرق نار إبراهيم ولم تذبح السكين إسماعيل، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فالتفت فإذا هو بكبش، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، كبش أبيض أقرن أعين له عيون كبيرة جميلة. وهنا يقول ابن عباس لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش، يعني حتى اليوم نحاول أن نتبع تلك الكباش التي جاءت في وصف حديثنا، حديث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد من وراء ذلك اتباع يعني إبراهيم في ماذا في هذا النسك، واتباع إبراهيم كذلك في الصدق، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فليست العبرة باتباع إبراهيم في العمل فقط، ولكن لابد أن نتبع إبراهيم في الاستجابة لأمر الله عز وجل، وفي الصدق مع الله تبارك وتعالى، وفي اتباع أوامره عز وجل، لأن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا ولا هباء، ولكن قيدنا بتعاليم وبشرائع وبعبادات، إنا كذلك نجزي المحسنين، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإبراهيم الذي وفى، وفى بما أمره الله عز وجل به، وبالتالي جاءه وفديناه بذبح عظيم، جاء ذلك الفديو، قيل أنه هو قربان قابيل الذي رفع إلى السماء، أن الله عز وجل قد نزل به وكان فداء، كذلك نجزي المحسنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، إلى آخر الآيات. هنا مما كان يفاخر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنا ابن الذبيحين، في القصة المشهورة، يعني أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بالذبح، وهذا لمن يقرأ السيرة يجد أن أباه عندما وجد زمزم نظر أنه إذا كان له عشرة من الولد يعني قرب أحدهم قربانا للآلهة، وثم إنه رزقه الله عز وجل عشرا من الولد، فضرب الأقداح فإذا به عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يجره حتى قيل أنه شجه على رأسه، لذلك يسمى بعبد الله الأشج. يعني وهنا لولا أن وقف له كبار مكة وقالوا له يعني نخشى أن تصير هذه عادة، كل واحد فينا يرزق بعشرة من الأبناء ويصير يذبح أحدهم، فذهبوا إلى الكاهنة وفداه أبوه بماذا؟ بمئة ناقة. فكان فداء، كان كما فدى الله تبارك وتعالى إسماعيل بذبح عظيم، فدى عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذا من عند الله عز وجل. وهنا لدينا بعض العبر والفوائد، يعني أولها هي اللجوء إلى الله بالطلب، والإنسان يكون صادقا، هب لي من الصالحين. ليست العبرة بكثرة الأبناء ولا بالإنفاق ولا بكثرة المال ولا بغيرها، ولكن العبرة في ماذا؟ العبرة بالصلاح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا أتينا عليه في كثير من الأمور. الصالحون هم الذين يعينون الإنسان، الابن الصالح، الأخ الصالح، الأب الصالح هم وزراؤه، هم أعوانه، الصحبة الصالحة هم السند، هم العضد، وهم أهل البر، هم أهل التقوى. رب هب لي من الصالحين، يعني هنا نسأل الله عز وجل الصحبة الصالحة والأهل الصالحة. ولأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا علمنا، كحامل المسك ونافخ الكير، وبالتالي يعني الإنسان يعيش على نحو البيئة التي يكون فيها. أحيانا عندما يكون في بيئة مسمومة، بيئة اعتذر يعني أنه فيها من قاذورات ومن سوء الكلام ومن سوء المعاملات ومن سوء الأخلاق، فقد يصيب الإنسان ما يصيبه، وبالتالي الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فليرضى أحدكم من يخالل. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو سرعة استجابة الله تبارك وتعالى، يعني بهب من الصالحين فبشرناه مباشرة، كانت الإجابة. وهذا يعني صدق الوعد، ولا يخلف الله تبارك وتعالى وعده، والإنسان يدعو الله عز وجل بماذا؟ بثبات. ونحن في أيام عرفة، في أيام الدعوات، في أيام يباهي بها الله عز وجل بهذا الجمع الغفير الملائكة، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي هذا المقام خير الأعمال يوم عرفة هي ماذا؟ مثل الحاجة دعاء في عرفة. وبالتالي نحن نسأل الله عز وجل كذلك حسن الدعاء من بيوتنا، قياسا على يعني أنه من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فنحن نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الحج، فمن لم يستطع الحج سبيلا قد يعني يرزقه الله عز وجل بالأجر والثواب إن رأى في قلبه حسن الاستقامة وحسن الطلب وحسن اتباع هؤلاء الحجاج. نحن نتبع الحجاج في الذكر وفي التهليل وفي التكبير وفي النحر، ونتابعهم حتى على الإذاعات وعلى التلفزيونات، وبالتالي نصوم يوم عرفة احتسابا من الله عز وجل، وندعو في هذا اليوم حتى يبشرنا الله تبارك وتعالى. فكما يغفر الله عز وجل يستر ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنهم، نسأل الله عز وجل نحن كذلك أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يستجيب لدعائنا. وكلنا له عند الله تبارك وتعالى رجاء، وكلنا له عند الله تبارك وتعالى يعني رجاء في المغفرة وفي الرحمة وفي الرزق وفي الصلاح وفي الاستقامة وفي غيرها حتى من أمور الدنيا. نعم، كذلك اليقين والثبات، ويعني مدى استعداد هذا الابن وقبول الأمر وانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. هنا فلما أسلم يعني استسلم لأمر الله عز وجل، وفي هذه الشعيرة وفي هذا النسق استجابة لأمر الله عز وجل، ونحن نحيي هذه الاستجابة في حياتنا. لأنه اليوم ما الذي يحول بيننا وبين الصلاة على وقتها؟ ما الذي يحول بيننا وبين قيام النوافل؟ ما الذي يحول بيننا وبين الإحسان إلى الجار؟ ما الذي يحول بيننا وبين بر الوالدين؟ من الذي يحول بيننا وبين الرزق الحلال؟ من الذي يحول بيننا وبين الأخلاق الحسنة؟ هو ماذا؟ هو عدم الاستجابة، هو أن لا يكون الإنسان مبصرا بما يعني أمره الله عز وجل به، أن لا يقرأ الإنسان عواقب تلك الأمور وأن يرى فيها صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. وبالتالي استجابة إسماعيل نحن بحاجة إليها كذلك في حياتنا، لابد لنا أن نكون ثابتين وأن نتحلى باليقين وبالإيمان وبالدين وبالحلم الذي تحلى به إسماعيل عليه السلام. ورأينا هذا في أمثلة كثيرة، مثل يعني الغلام، يعني قصة أصحاب الأخدود، ويعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيعني كل هذه من ماذا؟ من الوقفات التي نجب أن نقف عليها. كذلك وناديناه، وهنا النداء لا يكون إلا بالكلام، والله عز وجل فرج الكربة وجعل مع العسر يسرا، وهي امتحان، هو امتحان. والله عز وجل يعني الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم بعباده، الله عز وجل لا يمتحننا إهانة لنا ولا تعجيزا، وحاشاه تبارك وتعالى، ولكن هو يريد أول شيء أن يثبتنا، ويريد أن يرى صدقنا وأن يرى إخلاصنا تبارك وتعالى. فبالتالي الإنسان يصبر وله الأجر وله الثواب ويأتيه الفرج من الله عز وجل، كما جاء لإبراهيم يأتينا إن شاء الله، ويأتي لأمتنا ويأتي لإخواننا المستضعفين في غزة في هذا يعني العيد المبارك الذي تنحر فيه الناس الأضاحي والتي تتقرب فيه الله عز وجل. لا يزال هؤلاء يعني المغتصبون بأرضهم يحاصرونهم ويمنعونهم الغذاء ويمنعونهم الدواء، ويعني يمارسون الإهانة حتى مع من يريد أن يكسر الحصار. كلنا رأينا هذه المشاهد التي قام كل العالم ولم يقعد، لماذا؟ لما فيها من إهانة ولما فيه من تكبر ومن تجبر. ويعني غدا قريب إن شاء الله والصبح قريب، وأكيد كما فرج الله عز وجل على أنبيائه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما مرت بهذه الأمة امتحانات وابتلاءات، وهذه الأمة كما قال أهل العلم يعني تمرض ولا تموت، فنسأل الله عز وجل أن يحييها من جديد.
1: أمين.
2: وأن يعني يستخدمنا لدينه وأن يجعلنا لبنة في بناء الخير.
1: أمين.
2: وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: أمين.
2: وأن يرزقنا أمنا وأمانا وأن يغلق على بلدنا هذا من الخير ومن الرخاء وأن يسلمه من كل مكروه وسوء.
1: أمين.
2: هو ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا لك على هذه الاستضافة. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا العيد وأن يتقبل منا ولي ذلك والقادر.
1: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرت. شيخنا صابر الهمامي، شرف الأعداد القادمة نواصل في هذه القصص الجميلة جدا من القرآن العظيم. 35 دقيقة حنا باش نخرجوا إلى فاصل إشهاري، ثم الاستماع إلى سورة المزمل بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم مدخلة الدكتورة جيهان تيقي معلا، نواصل معها في مسك الختام إلى حدود 6 بإذن الله تعالى. تفضلوا
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
3: بنك الجميع.
5: إشهار.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.

0: صدق الله العظيم. 5:35 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام ومتابعين عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، وأخص بالذكر أختنا ليلى الحاج أحمد، أسماء وسلاتي، روضة عيادي، سيلة سعد زكور، أختنا أمير، أختنا نجاة بن حليمة، لمريم عبد الله، أختي فاطمة الرياحي، صفحة خنا كريم، إلهام حفوظي بالطبع، شكرا قرطو بمرحبا، وليد حداد كذلك، نورة كذلك، نورة بن سويسي، مرحبا بك نورة، أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام. احنا في توقيت هذا بالذات وكيف ما وعدناكم منذ بداية اللقاء أنه المشوار يتجدد مجددا بالدكتورة جيان تلقيمعل اللي هي معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم دكتورة، مرحبا.
1: أحبائي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما يصلكم صوتنا بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين.
0: مرحبا بك دكتورة، ونسعد كثيرا بالتواصل معك وبسماع صوتك وكل ما تقولينه، إن شاء الله في ميزان حسناتك دكتورة، لأنه مهم جدا أن نعرف ذلك عن أنفسنا وأن نزكي هاته النفس ونزكي عقولنا و يعني نطرد كل ما يمكن أن يعيقنا عن هاته هذا المسار وهذه العلاقة التي تربطنا بالله سبحانه وتعالى. تحدثنا الأسبوع الفارط دكتورة عن مراقبة الأقوال والثبات كذلك على هاته المبادئ التي تربط العبد بربه سبحانه وتعالى، وأن نفعل أسماء الله سبحانه وتعالى في حياتنا السميع البصير العليم. ثم تحدثنا عن العاطفة والمشاعر التي تفكر في الآخرة أكثر من الدنيا. تحدثنا في أهم يعني سلاح للقلب وهو الذكر، خاصة في هذه الأيام المباركة موسم الخيرات والرحمات. كذلك تحدثنا عن تجديد التوبة من خلال كل ما يقوم به المؤمن من بر الوالدين، من الذكر، من الصيام، من تلاوة القرآن، من الصدقة. نواصل في هذا بإذن الله تعالى دكتورة وفي هذا الكلام الطيب الجميل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عود على بدء أيها الأحبة، مواصلة لما بدأناه في الأسبوع الماضي، فضل هذه الأيام العظيمة، هذه أيام النفحات الربانية، أيامات العصر الأوائل من ذي الحجة، الحمد لله اللي بلغنا إياها. يعني أيامات عظيمة جدا جدا، يمكن احنا نعرف فضل أيامات العصر الأواخر نتاع رمضان، عندنا هكا نبداو نحرصين على رواحنا فيهم برشا ونلقانا نقرا ونزربوا ونعملوا القيام نتاع الليل، وسبحان الله وكل يعني مسارعين يعني سبحان الله، وممكن هنا مع الناس يعني كيف نقول لكم الوعي الكبير بالعشر أيامات هذوما، يمكن ديما نعتقدوا أنه ما يعني معناها مرتبطين بحجاج بيت الله الحرام.
0: أي صحيح.
1: الناس اللي مكتب للحج هما صح عليهم، وأحنا سبحان الله ربي سبحانه وتعالى أرضه وسماءه واسعة وهو واسع عليم، وكل كل واحد فينا سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يعطيها على قدر الصدق اللي في قلبه تجاه ربه سبحانه وتعالى وتجاه عباد الله المخلصين. كيفاش انت متوجه في هذه الايام؟ حاسس بفضلهم؟ حاسس بقيمتهم؟ حاسس بالايامات؟ قولي يمكن بدينا ولكن ما ناس يعني ما ناس بالوتيره القويه. ديما تدركوا امرنا خاطر ربي سبحانه وتعالى ديما مش كيما البدايه، ديما النهايات ان شاء الله تكون مشرقه ان شاء الله للناس الكل يا رب العالمين. ما زالوا الأيامات وما زال بشعرضنا يوم عظيم، يوم من أعظم أيام الله. عرفتوه اليوم اللي بشعرضنا
0: عرفة. عرفة.
1: سبحان الله، يوم عرف هذا اليوم، يعني سبحان الله يوم عظيم وفيه أكمل الله الدين سبحان الله. ونزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم، يعني سبحان الله هذا يعني تمام الدين واكتمال الدين وتم الدين سبحان الله، وربي يتم علينا نعمته سبحانه وتعالى ويجعلنا من عباده المخلصين ويصلحنا ويبلغ بنا كمال أنفسنا بأن نكونوا كاملين إن شاء الله يا رب العالمين. صحيح نحن نقصين بارشة سبحان الله، وبرشا نقص يعترينا النقص ويعترينا الفقر ويعترينا الحرمان ويعترينا المعاصي وتعترينا الكثير من الأشياء، ولكن رحمة الله واسعة، رحمة الله كبيرة برشا، ورحمة ربي قريب من الناس المحسنين قريب. ولهذا أخواني في الله لازمنا يعني نتعرض لنفحات ربي سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وذلك بيت بأن صرنا يقظة يقظة داخلية قيمة هذه الأيام، قيمة عرفت الناس اللي تبدأ في آخر الامتحانات وتبدأ عندهم البريود ريفيزيون تلقاها حتى كانوا تلقاها مثلا في سير الأيام
0: مقصر
1: على قرايته وتغافل، لكن دي هيك الحماس

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. النبي الكريم هذا بيتوا يا جماعة خير، نحن توا في نحن توا في أعظم يوم من أيامات الله اللي هو يوم الجمعة وفي وقت جليل عند رب سبحانه وتعالى، فيه ساعة للإجابة، ساعة للإجابة مش معروفة هي بالضبط وقتها، تجم تكون الساعة هذه. وتعرفوا أكبر دعوة مستجابة وما فيهاش يعني كما نقولوا نحن رد بإذن الله شنية ولا ما تعرفوش؟ الصلاة على رسول الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: هدية كل واحد فينا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بنية التوبة وبنية القبول من ربي سبحانه وتعالى الأعمال وتغييرنا نحو الأفضل في إن نكون أصفى قلبا وأنقى وأحسن أفعالا وأحسن تطبيقا، ونقدم خطوات في طريق الله عز وجل. لأنه شكون اللي قربنا وشكون اللي بعدنا وشكون اللي خلينا نوصل سبحان الله الجنة رب العالمين؟ المولى عز وجل، المولى عز وجل ربي سبحانه وتعالى، وذلك باتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نتبع ونعمل اتباع الاتباع النبي، تعمل ونحاول نكون على خطاه، خطاه صلى الله عليه وسلم. يعني رحمة ربي سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل لها أيام مباركات ليست كسائر الأيام، أيام تتنزل فيها الرحمات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات، وهي من أعظم هذه الأيام اللي احنا توا تحدثنا فيها وقلنا راه قريب جدا، هو يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق اللي هو احنا نقوله أيام العيد. كل هذه الأيام هي أيام مباركات. مش نبدو مخنا كان في المادي معناها نشري العلوس ولا تقى ندخل على اللوز ونحضر الدوارة نأكله ونشرب، نأكله ونشربه بإذن الله السميع العليم، لأنها أيام أخرى أكل وشرب، لكن برحمة الله وبفضل الله وبشكر ربي سبحانه وتعالى وبالصدقات، وبأنك تفرح اللي تحتك واللي مع جنبك واللي قدامك، ونحاولوا ننشر الفرحة في وسط الحياة نتاعنا هذه، ننشر الفرحة، نكونوا نسرين للفرحة، فرحة سنية، فرحة أيام العيد، فرحة سنية، فرحة إنه بعد كل موسم تجيه هذه الفرحة، كما في رمضان بعد أيام، بعد الأيام إكمال العدة نتاع الصيام والكل، تجينا يجي التكبير ويجي التهليل والتكبير وسبحان الله ويجي العيد، لأن كنا في موسم عظيم. كيف توا في العشرة هذوما كيف موسم عظيم، ومش يجي العيد كيف تعالينا إن نفرحوا وإن ننشر الفرح في وسط الناس ونصيلوا الأرحام نتاعنا. وقلت لكم مرفقة في أخطر المداخلة، وقفنا في الصدقات، من أعظم القربات إلى الله هي الصدقات. الصدقات المادية والمعنوية، راهو الصدقات مش كي نعطي الفلوس كهو، اللي ما عندوش فلوس تبسمك في وجه أخيك صدقة. إنك تجم تساعد صحة البدن صدقة، إنك أنت تجم تعاون إنسان وتمشي تقتيله معناها كيما نقوله قضيته، أنت هيك صدقة على صحة بدنك، معناها نتحرك في فعل الخيرات، لأنه الأيام عظيمة جدا والأجر فيها مضاعف، والتضعيف عند الله لا يعلمه إلا الله. يقولوا تضعيف راه مش يقولوا في سنين ولا في 70 ولا في 700، الله يضاعف لمن يشاء، هو رب سبحانه وتعالى عنده التضعيف، نجم نقوله حتى مليارات وتريليونات من الأجر العظيم، لأنه الإنسان صار، لكن نوى اللي مش يخلي هالتضعيف يصير، هو رحمة ربي سبحانه وتعالى وصدق العبد في قلبه وتوجهه إلى ربه، وعلى قدر الصدق يفتح الباب. كم كان عندك من الصدق في قلبك يفتح لك الباب. الباب مفتوح بالباب، شو الباب المفتوح؟ باب الطاعات، باب إنك أنت تلقى روحك تسارع في الخيرات، باب إنك أنت وقت اللي تسمع الأذان تجري للصلاة وأنت منشرح القلب وليس متثاقل على الصلاة متكاسل والعياذ بالله.
1: نعم دكتورة، نحب أن ماذا بي نسألك سؤال، لأنه احنا الحقيقة تحدثنا في الأمر هذا في أكثر من مناسبة، ولكن دائما نذكر بهذا الأمر، تأجيل الأمور دكتورة، الأيامات هذه نحن نعيشها اليوم بفضل ورحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن العلم عند الله سبحانه وتعالى.

0: تعالى هل نعيشها قابل أم لا. فالأمور التي يمكن أن تؤجل دكتورة، شخص لو كنا نأجلوها بعد العشرة أيام هذه يعني ما مش بيصير حتى شيء في نهاية الأمر، احنا يعني ما نش بش نخسروا ياسر حاجات لو كنا نأجلوا هالأمور هذه، بالعكس يعني الربح أكثر من الخسارة في هذا الوقت بالذات. يعني هناك أمور يمكن أن تؤجل أو أن نوكل غيرنا حتى يفعلها، ونهتم أكثر بدعاء، بذكر، بصلاة، بتلاوة قرآن، والأمور الأخرى تنتظر دكتورة، يعني لن يحدث شيء إذا أجلناها لأيامات أخرى. هكا ولا
1: سبحان الله، هو بنص استراتيجية تخطيط الوقت ومش نرجعوا للمربعات.
0: نعم
1: المربعات
0: أي والله
1: لكم عليهم أقول تصوروا، كل واحد تو في مخه يصور مربع قدامه ويحط فيه خط معناها أفقي وخط عمودي، يخرج له مش يخرج له أوتوماتيكما أربعة في وسط المربع
0: هكا، أربعة مربعات صغار أخرى. أي نعم
1: خرجوا الأربع مربعات ذهنيا، واللي يشوفوا ذهنيا يتخيلوا الأربع مربعات قدام، مش تلقاه التقسيم كيفاش باش يكون. عندي ديما الحاجات المهمة، يعني الحاجات المهمة والمستعجلة، يعني على حسب السرعة، على حسب الأهمية، وعلى حسب الاستعجال. إذا كان الحاجة مستعجلة وهي مهمة، إيش باش نكتب قدام المربع الأول؟ اسمه مادام مهم ومستعجل فأنجز، أنجز هي يعني
0: أحمر.
1: الحاجة المستعجلة
0: أيوة.
1: أنجز هذه الحاجة المهمة والمستعجلة مش كيما الأيامات هذوما مهمة ومستعجلة
0: بالضبط.
1: إذا كان مرت شوف كيما قلت أنت تويكا، يا رب قائم هذه الأيام وصائمها ويعني سبحان الله متنفل فيها، وممكن السنة القادمة لن نكون هنا، وهذا راه ليس من باب الحزن ولا حاجة،
0: لا أبدا، هذه حتمية
1: الحرص
0: يعني.
1: على الحرص على رواحنا، مش نكونوا في موسم الطاعات حاضرين حتى الشيطان، خاطر هيك هي أساليبه، ما قلنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، الشيطان عنده حاجة مهمة إثنية، هو التأجيل والتسويف، أجل يسوف عسى، هو بيعرف الغيب لكن عسى إنه يضيع علينا الأجر، يضيع علينا المقامات العالية، يضيع الفرص. ها وكتبت كتب في هذا المجال
0: بالضبط،
1: مجالات ومصايد ومكيد اشتراك نتاعه سبحان الله. لكن كما قلنا ان كيد الشيطان كان ضعيفه، اذا كان الله معك فمن عليك، واذا كنت انت ما كنت مع الله فمن معك، والعياذ بالله من معك؟ معك نفسك، معك هواك، معك شيطانك، معك الدنيا، كلهم حتى شيء. إذا كان تحب تكون من عباد الله المخلصين وجعلنا يا ربي منهم يا أرحم الراحمين، لازمنا نكون في جنب الله، نتبع خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم انت على يامات هذوما، هذا من باب تعظيم، خلك تعظيم شعائر الله عليه. ومن يعظم شعائر الله إيه؟
0: إنها من تقوى القلوب،
1: صحيح، فإنها من تقوى القلوب. ريت القلوب القلب يصير له التقوى، تعرف معناها يعني عقد الإيمان اللي يصير في وسط القلب، تتعقد عقد الإيمان وتزيد ترسخ في القلب. قول أنت بالتعظيم انت شعائر الله، فما عبيد ما يعظموش الشعائر، كيما توا ولينا نشوفه فما عبيد يقول لك ليه وانا عندي فلوس ما مانيش باش نضحي عليه، أخاطر والله يعني الحوسة ونتعب ولوسخ وكذا. انت ريتو، انت تعرف علاش خاطر ريتو كيما نقولوا احنا بلغتنا ريتو علوش، ريتو مادي، ريت علوش وريت تسييق وريت دواره وريت جلد وريت راس وريت تعب، انت ما ريتش يعني العينين نتاعنا رات المادي فقط، لم ترى في عالم الغيب ماذا حصل. يقول النبي كيفاش نعرفوا احنا كيفاش يصير، كيفاش نعرفوا في عالم الغيب؟ عالم الغيب قلنا فيهم واحنا أكدنا في هذه الحصص أنه العقل يتوقف في التفكير عندما يدخل العالم الغيب، فإننا نعتمد على الوحي، والوحي وحيان، وحي القرآن والسنة النبوية. تعرفوا اللي وقت اللي يذبح يعني يتاقف وانت تشهد في ذبح هذيك الأضحية، فإنه وقت اللي يعني كما نقوله نحن في أول قطر الدم هي تنزل من ذلك الأضحية، وهي في أول قطر الدم شنو يجرى؟ تغفر لك الذنوب.
0: فاشهدي قال سيدنا للسيدة فاطمة.
1: صح. اشهدي اقف واش هادين يدخلوا ما ريت حتى ولا عليه على خاطر قاعد مازلت متعلق بالدنيا، مازلت ما شفتش الآخرة، مازلت مازال اليقين ما بداش يداعى بالقلب، مازال التسليم ما وصلش للقلب. وهذا العيد هو عيد التسليم بامتياز. علاش؟ ها هذايا كيف احنا نجبدوا ونقولوا التسليم، شنو معناتها التسليم؟ ها بشكون تذكرنا قصة التسليم؟
0: سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، اي نعم، اللي كنا توا نحكيوا فيها مع شيخنا صابر الهمام.
1: اي نعم، العميق لهذه الايام، يوم عرفه ويوم العيد وايام التشريق، لان الحج كله والاضحيه كلها والتكبير كله يدور حول معنى واحد، ان يسلم العبد قلبه لله ويرضى بحكمه وينقاد لامره ولو لم ينكشف له الحكمه الكامله من الامر.
0: اي والله
1: فهمتوا، هذه هي معنى كي ندخلوا مقام التسليم يوم عرفه ويوم العيد، مين مش نلقاو من اعظم المعاني التي ينبغي ان نعيشها في هذه الايام المباركات، مقام التسليم لله تعالى. التسليم كيف نقوله؟ تسليم ليس ضعفا ولا عجزا ولا تركا للاسباب، بل هو اعلى مقامات الايمان، هو ان يعمل العبد بما امره الله وياخذ بالاسباب ثم يسلم النتائج لربه راضيا بحكمه واثقا بحكمته مطمئنا قلبه إلى رحمة الله عز وجل. وقد بيّن العلماء الربانيين أن السير إلى الله تعالى لا يكتمل بمجرد العمل الظاهر فقط، بل لا بد أن يصاحبه عمل باطن وهو مسلم لأمر الله. فقد يصلي الإنسان ويصوم ويتصدق ولكن قلبه معترض مضطرب متسخط، يريد من الله أن يدبر الأمور كما يشتهي هو لا كما تقتضي حكمة الله عز وجل. أما صاحب التسليم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، نحن والسادة المستمعين، فإنه يقول بلسان حاله قبل مقاله ماذا يقول؟
0: سمعنا وأطعنا.
1: سمعنا وأطعنا. يا ربي أنا عبدك، أنا أمتك، وأنت ربي، أنا لا أعلم وأنت العليم، أنا لا أرى العواقب وأنت الحكيم، أنا أختار ما أحب وأنت تختار لي ما يصلحني يا أرحم الراحمين. في هذا كان التسليم روح العبودية، فالعبد الحقيقي لا يعبد الله بشرط أن يعطيه كذا وكذا وأعطيني ما أريد، ولا يطيع الله ما دامت الأيام موافقة له فقط، بل يعبد الله تعالى لأنه ربه ويسلم له لأنه أرحم به من نفسه. وقال ربي سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم
0: تسليما.
1: إنك أنت هنا شوف، قال لك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، تعرف، ويسلموا تسليما. الإيمان له ثلاث درجات، نوع هو أول ركن أن نقبل حكم الله ظاهرا. أي حكم، جاء الحكم بمرض، جاء الحكم بولد كبار، جاء الحكم بموت، جاء الحكم أي حكم سبحان الله نقبل به ظاهرا، ثم يزول الاعتراض من القلب. والقلب ساعات يبدأ متقلق ومضطرب ومحبش، تقعد تدعي الرب سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الراضين بحكم. وثم يبلغ القلب درجة التسليم الكامل، تسليم كامل لا يعترض على حكم الله، يعرف اللي يعمله له ربي كله خير، حتى لو كان مستعد يشوف فيه كما ديما نجدوها كل يوم جمعة سورة الكهف. والعلاقة بين سيدنا موسى عليه السلام وبين الخضر، كيف صارت الخلاقة وكيفاش خلوا، وكل مرة كيفاش، مش تفهم أنت بالنخر، الكل كله بأمر ربي سبحانه وتعالى صار وكله خير، رغم أنه السفينة في الظاهر أنها سرقها ولكن هي أنقذها. شفتوا، رغم أنه الغلام تقتل في الظاهر مات، ولكن في الباطن سبحان الله كان رحمة بوالديه، مش يبدل لهم خير منه ومش يكون هو بيده، لأنه غلام مش يكون هو عن سيدنا إبراهيم ويستقبلهم قبل على يلقاه هو يستقبل فيهم من عباد الله المخلصين. فكله خير، مين الجمس المخ يفهم إلا ما يسلم القلب الرب سبحانه وتعالى. والتسليم كما يظهر ويتجلى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو من أعظم مشاهد التسليم في هذه الأيام، قصة سيدنا إبراهيم مع ولده سيدنا إسماعيل. فالعبد ليس مجرد يعني سبحان الله تفق اللي قال له إني رأيت في المنام، أني أرى في المنام أن أتحط. ريت هو رؤية سيدنا إبراهيم، ريت كيف هو جاوبه، قال له يا أبت
0: فعل ما تؤمر.
1: هذه شنية، هذه التربية الصالحة سبحان الله. وهذا البيت المسلم اللي هو يعني أب مأمور وابن مستسلم، والبيت كله قائم على الطاعة سبحان الله، فلم يعترض، قال له افعل ما تؤمر. ما قالوش راني اشبيك يا بابا كيفاش وين اشبيني وين اشعمل، لا سبحان الله، هنالك تسليم. احنا توا حاجة صغيرة، ساعات ابنك ولا ولدك على حاجة صغيرة يعار، حتى كيش تقوله برا جبك يا سماعي، بعد يقول لك ما قلت في الاخر.
0: اي والله
1: اي راجعوا رويح، راجعوا رويح، شوفوا احنا وين، وتفهموا معناها هذا الكل، تفهموا راي هذه. احنا جايين ايام عيد، ايام عظيمه، ايام التسليم، ان نسلم لله عز وجل، وان نفهموا حاجه مهمه برشا، يعني ربي سبحانه وتعالى الاضحيه نتاعنا ليه ومش ياخو، لا لا لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى منكم. ريتها أو رجعنا للتقوى، ريت شعائر لها عندما تعظم تصير التقوى. التقوى تكون في القلب، تقول وش معناها التقوى، تلقى روحك أحسن وخير بعد أيام هذوما، في صلاتك، في عباداتك، في تسليمك لله عز وجل، في قبولك لأحكام الله عز وجل، في أنك تصلح روحك أكثر وأكثر، في أنك تقدم في مشوارك مع ربي سبحانه وتعالى وأنت مقبل على الله، فرح بما أتاك الله، غير معترض على علاش الاخر خير مني في حياته، علاش الاخر هكا عنده، شبيه ذاك عنده صغار وانا ما عنديش، شبيه ذاك عنده فلوس وانا ما عنديش، نحى الكل، اني هذيك قسمه ربي سبحانه وتعالى، واللي عندك في قلبك من الداخل حاجه راضي بالله. والشيطان مش يسلم، مش يحاول يخوفك، مش يحاول يوعدك في الفقر، لكن انت تتذكر وعد ربي سبحانه وتعالى، وعد ربي وعد حقيقي، وعد الحق، يعني اللي هو مش يكون عندك رحمة وفضل من الله.
0: صحيح.
1: ورحمة ربي وفضل ربي اللي احنا لازمنا نفرحوا به.
0: نعم.
1: ان احنا مش نجيو الايامات مباركات، لازمنا نستغلوها بكثرة ذكر الله وبكثرة فعل الخيرات وبكثرة الصدقات، وبان ندخل الفرحة والبر والتقوى لكل عائلتنا.
0: نعم.
1: وكل احبابنا وجيراننا واصحابنا، ونكونوا احسن حياتنا باذن الله السميع العليم.
0: امين امين. الله يبارك لنا فيكم دكتورة جيهان تركي معلمة، مشكورة جدا، أسعدتينا دائما بهذه المداخلات الطيبة، بارك الله فيك. نختم معاك إن شاء الله، لقانا بك يتجدد الأسبوع القادم إذا كنا من الأحياء. في الختام تحيات حمدي الوسيلي في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي والتنسيق العام، الحصة عايدة بالي كانت معكم من وراء المصدح. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعصي الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين إلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك.

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمحوا السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: يا لامي بالك تلوم بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا لامي بالك تلوم بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع.
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، الحمد لله على نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وينما كنتم تسمعوا في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحبوا به، نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنام ومهبط الوحي والإلهام. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، إليكم تحية الأمن والأمان، وتحية الأمن والأمان إلى أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
2: شكرا لك شيخ منور، والتحية زادة موصولة للمستمعين الكرام وإن ما كانوا يسمعوا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وأوفياء سبيل الهدى كل يوم جمعة، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني. واليوم مش نحكيه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويداه الشريفتان، هكا نقولوا اليد الشريفة، يد سيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضعها على رأس اليتيم، وكان يضعها على المريض، وكان بشوفوهم كل صلاة اليوم في سبيل الهدى.
3: من جملة أجزاء جسم السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم يداه الشريفتان، وقد وصفهما غير واحد من الصحابة. وصفهم الصحابة كل واحد كفاش وصف في دين سيد النبي عليه الصلاة والسلام. عاد بعض من الصحابة يقول كان شثن الكفين، أي غليظ أصابعهما ورحب الكفين، وهذا من فضائل وحسائل اليدين. وكلما مست يده الشريفة جسدا إلا وجاء الخير والبركة إثرها. كل واحد مسه سيد النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، الخير الكل يجي، السعادة الكل تجي للشخص هذا. كاين
2: سبحان الله.
3: يقول زيد بن الأسود: ناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، أعطاني يده، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وقال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قرصافة صاحب رسول الله: كان أول بدء إسلامي، كيفاش أنا أسلمت على يدين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت يتيما بين أمي وخالتي، وكان أكثر ميلي إلى خالتي، متفاهم أني خالتي أكثر مشيلها، وكنت أرعى شويهات لي، عندي شويهات نرعى بهم، وكانت خالتي كثيرا ما تقول لي: يا بني، جيت توصيني شو تقول لي؟ لا تمر إلى هذا الرجل، أنا هو المقصود به هو الرسول عليه الصلاة والسلام، تقوله رد بالك ما تمشيش بحذاه، راه يغويك ويظلك على الدين متاعك. شقول هو؟ قال: فكنت أخرج حتى آتي المرعى، نهز الشويهات ونمشي نرعى بهم. قال: نخلي الشويهات متاعي يرعاو، وثم آتي النبي صلى الله عليه وسلم، نمشي لسيدنا محمد، فلا أزال عنده أسمع منه، ثم أروح بغنمي ضمرا يابسات الضروع. الروع بالشويهات لا فيهم لا حليب، وجعني. قال: يوم من الأيام قالت لي خالتي: ما لغنمك يابسات الضروع؟ علاش ما عندهم فيهمش حليب بكل؟ قال: قلت لا أدري. ثم عدت، رجعت إلى عادة في اليوم الثاني، لوين؟ مشى للرسول عليه الصلاة والسلام لأسمع منه، فسمعته من خلال ذلك يقول، وقال شنو اللي سمعوا من الرسول، شو يقول سيد النبي: يا أيها الناس هاجروا وتمسكوا بالإسلام، فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. بعتالي رحت بغنمي كما رحت في اليوم الأول كالعادة، روحت بهم، ثم رحت إليه في اليوم الثالث، 3 أيام مشيله، فلم أزل عنده أسمع منه حتى أسلمته. إلا خافت منه خالته أسلمه وبايعته وصافحته بيدي، هذا الحشد به، شديت بيده وسلمت عليه، قال قيت إيده فاوحة ياسر ويده رطبة ياسر. بعتالي قلت له يا رسول الله راني نحكي لك، راني عندي شويهات وراهم متاع خالتي وكذا، راني نجيب بالشويهات نروح، ما يلقاوش ما يرعاو، نروح بيهم ما فيهمش حليب، جيعانين. وقعد يشكيلو الرسول عليه الصلاة والسلام مش عمل، مش قالوا، قالوا برا جيبك شويهات. جاب له شويهات، قال مد ايده، هذا اللي حشنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، وحط ايده على الضروع متاعهم ودعا فيهن بالبركة، دعا بالبركة، فامتلأنا شحما ولبنا. فكل لحظة ذيك قالت لي يا بني هكذا فرعة. قال وقت روحت بالشويهات تلقاهم سيدي الحليب موجود وهم لباس عليهم. قالت لي يا ولدي أرعفا البقاذية. قال فقلت والله يا خالتي ما رعيت إلا حيث أرعى كل يوم.
2: معناها تخيب من تخيب من الحشيش.
3: أيوة
2: قلت له في البلاصة هذه مدام جابت.
3: أيوة وبعتلي قالها ولكني أخبرك بقصتي. خبرتها بالقصة وإتياني رسول الله
2: صلى الله
3: وأخبرتها بسيرته وبكلامه. فقالت لي أمي وخالتي اذهب بنا إليه، أي هزنا إليه هذايا. فذهبت أنا وأمي وخالتي إليه فأسلمنا وبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحهن. فهذا ما كان من إسلام أبي قرصافة.
2: شوف كيف
3: بس خاطر بس دين الرسول. الكلام هذا نلقوه في كتاب شرف المصطفى جزء 3 صفحة 507. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب كرمه الله وجهه إلى اليمن قاضي مش يقضي بين الناس. فقال يا رسول الله تبعثني وأنا حديث السن، ولد صغير ما نعرفش، لا علم لي بالقضاء، ما نعرف حد شيء، شعمل سيدنا عليه الصلاة والسلام. فضرب رسول الله بيده على صدر علي بن أبي طالب وقال اذهب فإن الله سيهديك ويثبت قلبك. دعاني والدعوة الخير. فقال سيدنا علي كرم الله وجهه فما شكوت بعد ذلك في قضاء بين اثنين، وثابت حتى في القضاء متاعه.
2: نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي كان يسلم على الصغير ويسلم على الكبير، كان رحيما رؤوفا صلى الله عليه وآله وسلم. وكي نقولوا اليدين الشريفتين بتاع يدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي سلمت على فلاح وكانت يداه مشقة، قال هذه يد باسها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه يد يحبها الله ورسوله، اليد ذيك اللي مشقة بالتعب وبالخدمة، وكان يحب السواعد يحب العمل لأنه العمل العبادة، وكان يشجع في المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وكان حتى كي يتقابلوا في غابة ولا في حكاية ولا بشي يساهم صلى الله عليه وسلم معهم، ذبحوا شات، قال أنا نلم الحطب، معناها ما قعدش ما يلاقي يديه، وكانوا كلهم مسك كلهم بركة صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل مستمعينا الأعزاء ونكملوا معاكم سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، فابقوا معنا.

0: أرجعكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، ونحكي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم ويداه الشريفتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل سيد الشيخ.
1: باهي نشوف سيدنا جابر بن عبد الله ايش يقول.
0: أي نعم.
1: قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر
0: هك.
1: فخرجت سرية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعاها. السرية هذه اللي تطلع معها الصحابة، ولكن القائد متاعها يكون صحابي. جاءوا به إلى رسول الله فكلمه ما شاء الله أن يكلمه به، فقال له إني آمنت بك وبما جئت به. قال وراني آمنت بك، وخطر السيد هذا شويات مش متاعه، واخذهم عند برشا ناس
0: برشا ديار.
1: أيوة. قالوا أنا آمنت بك ولا جئت به، لكن اش مش نعمل بالغنم اللي معايا باش نرجعها الى مالها؟ المالها راهي امانه عندي، وهي للناس الشات والشاتاني واكثر من ذلك. فقال عليه الصلاه والسلام اسحب وجوهها ترجع الى اهلها. اش عمل السيد النبي؟
0: تمشي.
1: اي اش عمل السيد النبي؟ خذا شويه تراب شويه رمل بيده الشريفه، فقبض قبضه من تراب فرمى بها وجوهها، رمي على وجوههم تعشيه، فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أهلها. كل شاة مشات لعائلتها، مشات الملا. ثم تقدم إلى الصف فأصابه سهم فقتله، ولم يصلي لله سجدة واحدة. دبل أسلم تخلي الجهاد مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوه الخباء، حطوه لداخل لذلك كما يقولوا فكل الجيتون ولا في بيت شعر ولا في حاجة. فأدخل خباء رسول الله حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ثم خرج، فقال لقد حسن إسلام صاحبكم، لقد دخلت عليه وإن عنده لزوجتين من الحور العين. معناها في طول مشي للجنة. الكلام هذا نلقاوه في كتاب شرف المصطفى جزء 3 صفحة 512. ومن ذلك ما روى جعيل الأجححي قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته على فرس عجفاء مهزولة، راكب على فرس ضعيفة جلد وعظم كما نقوله.
0: نعم.
1: فدنا مني رسول الله قرب من السيد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا امشي شبيك تمشي بشوية. فقلت يا رسول الله الفرس متاعي ضعيفة ما جمش تمشي. فدنا مني رسول الله فضربها بمخنقة معه، حويجة فيدو ضربها دوب ولمسها. وش قال؟ اللهم بارك له فيها. قال كنت في أخريات القوم فما ملكت رأسها أن تقدم القوم ولا تجري ولا تجري، خاطر بك المسة بتاع إيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وش يقول آخر؟ وبعت من بطنها باثني عشر ألفا. معناها صور من البطن بتاع ولدت له برشا أحسنة وبرشا فرس وغير ذلك، وحتى وصل قال باثني عشر ألف درهم أو دينار. الكلام هذا نلقوه في كتاب شرف المصطفى جزء 3 صفحة 515.
0: هذا هو معناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مباركا كما كان سيدنا عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت. وين ما يمشي سيدنا عيسى إلا وهو مبارك، وكما الأنبياء كل كانوا مباركين بيديهم في سقيهم في كلامهم في العديد من الأشياء صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتروى العديد من الأحاديث اللي كان صلى الله عليه وسلم يعطي الطاقة الإيجابية نحن نقوله للناس هذوما اللي يعرضوه ولا يدخل الإسلام ولا يسلم عليهم، وكانوا يبايعوه صلى الله عليه وآله وسلم ويحطوا يديهم في يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وفما شكون يقول كنت كي نسلم على سيد النبي تقعد ريحة يدي بالريحة الطيبة الزكية نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا فما نساء يقولوا تعرف ولدها هل النبي صلى الله عليه وسلم حط يده على راسه ولا لا من الريحة الطيبة اللي تقعد في شعر اليتيم ذاك ولا الوليد ذاك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويحب الريحة الطيبة، وكان يعتني بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مهم، ومهم جدا، نظافة الجسد، نظافة البدن، الطاقة الإيجابية، البركة اللي كانت في دين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول احنا حتى في الدرجة أنت تخلط ورسول يبارك، شو معناها بركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ديه، في كلامه، في ذاته العزيزة صلى الله عليه وآله وسلم. خلي لك مسك الختام سيدي.
1: ومسك الختام نقول: وليلة المعراج أجل آية، إذ سار من مكة ليلا وسرا، فاخترق السبع الطباق صاعدا، حتى انتهى منها لأعلى منتهى، وأتم سكان السماوات به من ملك ومن نبي مجتبى، سايره جبريل حتى أشرفا معا على بحار نور وسنا، فقال جبريل: تقدم راشدا، هذا مقامي في السماوات العلا، فاخترق الأنوار يمشي وحده، والحجب تنجاب له حيث انتهى، وقامت الأملاك إجلالا له أمامه يسعون حيثما سعى، ناداه في ذاك المقام ربه: يا صفوة الخلق أدن مني فدنا، يا ربي بالمختار من أرومة قصر عنها كل أصل قد زكى، وصلي صلاة منك تترى أبدا عليه ما هبت على الروض الصبا. صليوا على سيد النبي لتسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ مناون المداني.
1: يعيشك وبارك الله فيك سيدنا.
0: والشكر موصول إلى مستمعينا الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لنا بلوغ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

0: كل عام ونحن إلى الله أقرب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها

وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استعتذروا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
3: مع الشيخ بلال بن محمود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلي يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وتسليماته وتبركاته عليه وعلى أهل بيته أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا، وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. اليوم يوم الجمعة 5 ذو الحجة 1447 للهجرة، اللي يوافق 22 مايو 2026، في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيها من المقبولين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. يصحبني في هذه الحصة المباركة مخرجها سيدي سلم الشعري، إن شاء الله ربي يحفظه. وكذلك
5: سلام عليكم، عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا سلام.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سلم. وكذلك معنا في الإخراج الرقمي سيد أحمد الطباب، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظه وربي يبارك فيه وربي سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الجمعة في 5 ذي الحجة. هو أفضل من الجمعة في غيره، علاش؟ لاجتماع الفضلين فيه. اللهم اجعلنا فيه يا رب في هذه الأيامات المباركات دعوات لا ترد ورزقا لا يعد وبابا للجنة لا يسد يا رب العالمين. بدأنا سيدي سلم في هذه بداية الحصة المباركة بالتكبيرات. أنا نعطي تحية لأسيادي وأخواني وأخواتي اللي قاعدين يتابعوا فينا على ذبذبة إذاعة الزيتونة وعلى صفحة إذاعة الزيتونة، صفحة الفيسبوك، في الأسواق، في الطرقات، في المستشفيات، في الديار. إن شاء الله ربي يحفظكم، شغلوا التكبيرات ببيوتكم وعيشوا أجواء السكينة التي تشرح الصدر وتجدد الروح. هذه راهي مواسم الخير والبركة. هينوا أنفسكم واصنعوا بيئة إيمانية تشد العزائم. أيام مباركة وفضيلة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل لنا من رحمته ومغفرته وجبره وبشائره نصيبا عظيما يدهشنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. مع بعضنا الناس الكل، يلا سيدي.

الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. نسمع الآن التكبيرات متاعنا متاع تونسنا الطيبة المباركة، إن شاء الله ربي يحفظها من اختيار سيدي سالم، قبل ما نبدأ بالاتصالات متاعنا إن شاء الله. يلا

0: ضجت مكة بضيوفها تهليلا وتكبيرا، وكذلك تونسنا الطيبة المباركة ضجت أيضا بالتهليل والتكبير. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكتب لنا ما كتب لهم، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبلغنا يوم عرفات ويجعل لنا فيه دعوات مستجابات بمنه وكرمه، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. اليوم في هذا اليوم الأغر المبارك نبدأ الحصة متاعنا بالصلاة والسلام على خير من لب وحج وطاف واعتمر ووقف بعرفات وبات بمزدلفة، وخير صلى الله عليه وسلم من وطئ الثرى، صلوات ربي وسلامه عليه. تنجموا تكلمون على الرقم 71 136 ألف. يقول لي سيدي سالم عندنا اتصال حاضر نبدأ به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: معك نورس من معتمدي تاجروين.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة تاجروين. قداش عمر بنتي نورس؟
1: 18 سنة.
0: ما شاء الله لبنتي الغالية، شنو حالك مع القرآن؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: قداش تحفظ من كلام الله؟
1: 17 حزب إن شاء الله.
0: ما شاء الله، عمرك 18 وتحفظ 17؟
1: أي.
0: ما شاء الله لبنتي الغالية. إن شاء الله وقتش يولون شاء السميع العليم، يعني خليني نقول من هنا الأوت، قديش نجم تحفظ إن شاء الله في آخر أوت؟
1: إن شاء الله ربي يوفقنا يا شيخ بلال.
0: أي. أمين. ماذا بينا نحددوا تقريبا قديش؟
1: حبين تقريبا.
0: لا شوية شوية عايش بنيتي الغالي. أنت توصلت في سورة سبأ؟
1: لا سورة لقمان.
0: سورة لقمان ما شاء الله. أنت بالنسبة لك عايش بنتي الغالية فيها الصفية هذه إن شاء السميع العليم، يلزمك تكون كملت سورة المؤمنون. يلزمك.
1: إن شاء الله.
0: توعدني إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يلا نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ونقرب من المتحب. بسم الله.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: نعم تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله يا نورس، مش كنت تقرأ؟
0: الحمد شيخ بلال، بالمناسبة نقدم تحية لشيخي ومعلمي الشيخ محسن سويهي، ربي يبارك فيه إن شاء الله وربي يجازيه عني خير الجزاء.
1: ربي يبارك لك فيه إن شاء الله ويبارك فينا الناس الكل إن شاء الله. بلغ له التحية وإن شاء الله ربي يحفظكم. أنت بكالوريا سنة؟
0: أي.
1: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقك وربي يفتح عليك. بكالوريا شنو أنت؟
0: علوم تجريبية.
1: إن شاء الله من الناجحين والناجحات، كل وليداتنا وبنياتنا إن شاء الله ربي ينجحكم.
0: ربي
1: يبارك فيك. المهم يعني شدوا صحيح وحافظوا على صلواتكم وحذروا مليح إن شاء الله، وربي يوفقكم إن شاء الله بإذن الله من الناجحين يا رب العالمين. فتح الله عليكم. اليوم عندنا يعني يوم مبارك، ربي سبحانه وتعالى قال لنا في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله، عند يوم مبارك نتحدث عنه، مش جينا بعض الأيامات القدام إن شاء الله، يوم تمام النعمة وإتمام المنة وكمال الدين، وقد ما قال ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء يهودي إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فانبرى ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي أنزلت فيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. نحن جينا يوم كما قلت يوم تمام النعمة وكمال المنة، ولا تتم النعمة إلا بمغفرة الذنوب من المولى سبحانه وتعالى، مصداق قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. يزمنا نبدو نتزود من توا. نحن ما شاء الله المرة الفارطة قلنا مش نبدأ في ختمة، وثم شكون قاعد يتابع بسم الله ما شاء الله. اليوم ما شاء الله يعني وصلنا تقريبا فتنا نصف القرآن بسم الله ما شاء الله، والناس قاعدة تقرأ وتخدم إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى يوفقكم وربي يحفظكم. فيوم الثلاثاء هو نحاول قدر الاستطاعة قضيتنا نأخذوها، ويوم ركزوا معايا الثلاثاء هو يوم الاختلاء، احفظوها وكتبوها عندكم. يوم الثلاثاء القادم، يوم الثلاثاء هو يوم الاختلاء بالله تبارك وتعالى. اليوم هذاك نبدو عايشين فيه مع رب العالمين سبحانه وتعالى بالتلبية والتكبير والدعاء، فإن هذا اليوم عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، حتى جاء في قوله وشاهد ومشهود أنه هو يوم عرفة. فالله يفتح علينا وربي يكرمنا، نحاول قدر الاستطاعة نحضروا روحنا من تول، شنية الأعمال باش نعملوها، شنية الأذكار، شنية الدعوات نبدأ نحضر فيهم من تول باش ندعيهم ونقعد نردد فيهم مع رب العالمين تبارك وتعالى، وهو نعمة المستجيب سبحانه وتعالى. نأخذ الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا.
2: عليكم السلام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. شكون معايا؟
2: معك وصال مرديف. وصال مولاد كف.
1: من منين سمحني؟
2: مرديف.
1: مرديف ولاد قفصة. أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة قفصة. أهلا وسهلا مرحبا. أيوة بلاد أيوة. سيد أحمد اللي محذينا وسيد أحمد الطبابي ما شاء الله، إن شاء الله ربي يبارك له وربي يحفظكم الكل إن شاء الله. أيوة أختي الباهية، أمين أمين إن شاء الله. منين مش تقرأنا؟
2: من سورة الرحمن.
1: ما شاء الله، بديت في الختمة ولا؟
2: إن شاء الله.
1: وين وصلت؟
2: الصافي.
1: الصفات ما شاء الله به ممتاز إن شاء الله ربي يفتح لنا. نحن الورد متاعنا اليوم بإذنه سبحانه وتعالى من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة الأحزاب. هذا الجماعة اللي تبعوا معنا إن شاء الله هذا هو الورد متاعنا بإذنه سبحانه وتعالى اليوم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وتقرأنا. يلا بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الكثيرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.
1: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فخم الراء جيدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعود الاستعاذة وفخم الراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الراء عاود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أختي الباهية باش نصلح القراءة عاد بين الراء قلت لك بسم الله الراء. فخم فخم مليح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان.
1: خلق الإنسان هكا نقراها.
2: الإنسان
1: يا أختي الباهية خلق الإنسان.
2: خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان.
1: ما قلش الشمس والقمر. الشمس والقمر بحسبان.
2: الشمس والقمر بحسبان. والنجم
1: والنجم زيد.
2: والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان.
1: فتح الله عليك وحفظك وفي حفظ الله دمتي. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم. ألو.
1: أهلا وسهلا مرحبا. شكون معانا؟
3: الخير سيدي بلال.
1: صباح الخيرات والمسرات. أهلا وسهلا
3: مبارك
1: جمعا إن شاء الله
3: من الخير والبركة والصحة.
1: اللهم أمين. شكون معانا؟
3: أخوك أحمد. أخوك أحمد فرحان من القيروان.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة القيروان. يا سيدي مين باش تقراني؟ الحمد لله
3: ان شاء الله من الصفا والمروه.
1: ما قرانا سيدي. يبدا بالصلاه والسلام على سيدنا.
3: نبدا الصلاه على حبيبنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ذريته واصحاب الميمون حتى هنا عقب الدار كما صليت على سيدنا ابن مالك في العالم انك محبيب الالف حتى يرضى في اليوم من القران والرحمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصفا والمروه من شاء

0: قلنا
1: ايه جيبها يلا ركز.
0: ان الصفا والمروه من شعائر الله. اي
1: جيبها سيدي بالبيه.
0: ان الصفا والمروه من شعائر من شعائر الله. فمن حاج البيت
1: لا مش حاجة مش فمن حاجة فمن حج فمن حج البيت
0: اي ما يشبه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فلا جناح عليه ان يتطوف بهما.
1: ما وهذه يا سيدي فيها ادغام بغنة. شوف انا ها فلا جناح عليه ان يتطوف بهما.
0: فلا جناح عليه ان يتطوف
1: ان يتطوف بهما.
0: فمن تطوع
1: تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
0: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
1: فتح الله عليك وأكرمك وفي حفظ الله دمت وإن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معنا؟
2: عايزك أم سجود من سليمان.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سليمان من ولاية نابل. أهلا وسهلا ومرحبا. أي أم سجود من مشتقران؟
2: متيسرة من سورة آلي عمران.
1: آلي عمران بديتي معنا في الختمة ولا؟
2: ولا الحق لي لخاطر ما حضرت الجمعة اللي فاتت ما في بالي.
1: أي مازال بإذن الله عندنا الوقت
2: إن شاء الله.
1: نكبس السنتورة شوية المهم ليلة العيد تبدأ خاتمة إن شاء الله القرآن الكل
2: إن شاء الله. إن شاء الله
1: ربي يفتح عليك. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأ يلا.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مش الشيطان الشي لا الشيطان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
1: ما شاء الله قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. أخي الغالي أختي الغالية جمعتنا هذه ليست كسائر الجمع. إنها جمعة في أفضل أيام الدنيا تضاعف فيها الأجور ويعظم فيها العمل الصالح. فيا طيب يا طيبة لازمنا نحيوها بالقرب من الله تبارك وتعالى ولنكثر فيها من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ننساوش نقرأ سورة الكهف ونتحرأ ساعة الإجابة ونبكر إلى صلاة الجمعة. فما أسرع مواسم الخير إذا رحلت وما أعظم حسرة المفرط بعدها. فلا نغفل عن هاته النعم التي أكرمنا بها ربنا تبارك وتعالى. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
3: إيمان من بنزرت.
1: أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة بنزرت. منين مشاقرانا يا إيمان؟
3: إن شاء الله ما تيسر من أواخر سورة الحشر.
1: ما شاء الله. أنت بديت معنا في الختمة ولا؟
3: الحق.
1: أي كما قلت لأختك اللي سبقتك، نحاولوا ما نغفلوش، الله يفتح عليكم ونكملوا الختمة بإذن الله من ليلة العيد إن شاء الله. باهي
3: متعال الله يكون
1: بإذن الله، ربي يفتح عليك. أي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يلا.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رحمن يا رحيم.
1: آمين. بسم الله تفضل.

0: يا أيها
1: مبين
0: الذين
1: الشد، الله يستر حالك. يا أيو، يا أيو، مش يا أيها، أيها، لا بين التجديد جيدا. عاود.
0: ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا

0: رأيته.
1: مش لا رأيته، لا رأيته.
0: لَا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
1: فتح الله عليك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك ولنا على بصائرنا يا رب العالمين. شو سبحان الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، القرآن ليس وقتا إضافيا في يومك بربي، هذه بوصلة ينبغي أن تعدل لكل المحبين القرآن حقا. أراه القرآن ما هوش وقت إضافي في يومك، أراه القرآن هو المحرك والبركة لكل الأوقات متاعك. وقت ما تستحب وردك وقراءتك في زحام المهمات متاعك اليومية، راه وقتها تصبحك المعية الإلهية وتتيسر لك كل الدروب العسيرة. أنت مش تقرأ باش تختم فقط، لا، راك تقرأ باش تستقيم حياتك وتهدي روحك. فالقلب بلا ورد كالأرض بلا مطر، وسرعان ما ييبس كما يقولوا سادتنا العلماء. لهنا قد يكون اللي يسمع فيه يقول لي سيدي راه مره نقرا مره نغيب مره ماك تعرف الحياه والله المستعان والدنيا والكلام هذاك. انا باش نقول لك كلام تو نحبك تسمعه مليح، لكن صلي على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بربي ركز معايا مليح، ونحبك تركز معايا لانه الكلام هذا يهمني ويهمك. باش نحكي انا بالمجموعه، ولكن الخطاب موجه لكل واحد. جهزوا قلوبكم من الان ليوم عرفه. فشأن القلب راهو عجيب، يحتاج إلى ترويض الواش حتى يلين إلى ذكر ربي سبحانه وتعالى. إيه سيدي الشيخ كيفاش نعمله؟ قللوا من المشتتات، ابعدوا عن الضجيج، اعتزلوا مجالس القيل والقال، أكثروا من الخلوة مع الله تبارك وتعالى، أكثروا من التكبير وقراءة القرآن، أكثروا من الدعاء، لعل ربي سبحانه وتعالى يرى صدق عبده ويرحمه ويوفقه لهذا اليوم العظيم. خذوا بالكلمة هذه بإذن الله ربي سبحانه وتعالى يفتح على بصائرنا، وديما نكون مع الله. لكن ما تنساوش ربي في قرآننا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت تنجم تكون ولي إنعم إذا كان تتحقق بالإيمان وتتحقق بالتقوى، وكما لابد أن تصحب شيخا يقيك المهلة كما قال سيد بن عاشر، باش تعرف دين ربي سبحانه وتعالى من أهل الاختصاص. وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا. نحن من مهمتنا في تعاهد القرآن أن نذكر الإخوة والأخوات بهذه الأمور، لأنه كثير من الناس من يستمعون إلى هذه الحصة من حيث أن نشنو أن صحيح نتعلم كيفاش نقرأ القرآن، لكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. إن شاء الله ربي يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: يا سيدي معك محمد كريم.
1: منين تكلم فينا سيدي محمد كريم؟
2: من يعني سكر.
1: نعم؟
2: سكرة سكرة.
1: سكرة ولاية أريانا، أهلا وسهلا ومرحبتين. أيوه سيدي الباهي، منين مشتقران؟
2: نقرأ من سورة الأعراف.
1: أيوه نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مدين أخاكم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قديدا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: ما شاء الله يا سيدي الشيخ، ما عنجوش نقص عليك لأنه الصوت بعيد الحقيقة برشا كما يقول لي سيدي المخرج، والصوت بعيد برشا، يعني نحاول قدر الاستطاعة نقعد في بقعة باهية. أما ما شاء الله قراءتك طيبة، إن شاء الله ربي يفتح لك. قداش تحفظ من كلام الله يا سيدي؟
2: هاوكا شوية شوية
1: شوية شوية. قداش
2: شوية شوية؟ ما نسمع ما حسبتهم
1: باهي، المهم قاعد تقدم المهم في الحفظ إن شاء الله.
2: أي نقدم
1: إن شاء الله، ربي يفتح عليك وربي يكرمك بكرامة القرآن وأهله. بارك الله فيك، فتح الله عليك، في حفظ الله دمت. نمشوا إلى فاصل قصير فيه الصلاة والسلام على سيد السادات ومنبع الكمالات سيدنا محمد، ثم نعود إليكم. فصلوا على سيدنا رسول

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا باسمك الأعظم فرج كربنا وافتح لنا يا ربنا واحمنا ممن أرادوا ظلمنا ويسر لنا الحج والعمرة يا رب العالمين. الله أكبر آه ما أسماه، قم ولي وجهك وابتغي أم القرى، طوبى لعبدنا ربه ناداه فأجبت أو فأجبت دعوته وقمت مهللا لبيك يا الله يا الله. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يقبلنا جميعا برحمته ومنه وكرمه. نأخذ الاتصال الحاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه صار اشكال في الاتصال، خير ان شاء الله السميع العليم. نعود نقول نذكر انه ما دامنا في هذه الايام المباركات، في هذه الايام التي ينبغي ان نسعى فيها الى القبول والى القرب من الله تبارك وتعالى، والى ان يعني نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أنه نصلوا الأرحام، لكن الناس اللي المرضى في المستشفيات نمشوا نزوروهم، وكذلك أخياننا وأخواتنا اللي في ديار المسنين أيضا نزوروهم، وكذلك أمواتنا نزوروهم، ونحاول قدر الاستطاعة أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن لابد أن نتفقد قلوبنا، نتفقد أمورنا، نتفقد أرواحنا، حتى باش ربي سبحانه وتعالى يردنا إليه ردا جميلا جميلا سريعا، إنه سبحانه وتعالى الولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. طبعا نذكر في هذا اليوم الأغر المبارك سيدنا عليه الصلاة والسلام كان دوما وأبدا يقول لنا إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم صلاة علي، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعاود ونقول رانا بدينا في ختمة مباركة اليوم الورد متاعنا بإذنه سبحانه وتعالى من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة الأحزاب، فلا تغفلوا يا جماعة الخير عن هذه الأيامات المباركات. ثم تعظيم الشعيرة، ربي سبحانه وتعالى قال لنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أقبل بقلبه في هذه الأيام معظما لله، يحرص على الطاعة ويجاهد نفسه على الخير ويستشعر شرف الزمان وفضل المواسم. فتعظيم شعائر ربي سبحانه وتعالى علامة صدق بين العبد وربه. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يعظمون شعائره ويقومون بحقه كما يحب سبحانه وتعالى ويرضى، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك ومولاه. عندنا سيدي سالم اتصال حاضر، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟ قرب شوية التليفون خلنا نسمعوك أختي الباهية. شكون معايا؟
1: خديجة.
0: خديجة من نتكلم فينا يا خديجة من صفاقس؟ نعم. الصوت يتقطع برشا يا خديجة، الله يفتح عليك، أقعد في بقعة فيها ريزو، الله يفتح عليك. أيوه منين مشتقلان؟
1: سورة الفرقان.
0: سورة الفرقان، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ، يلا بسم الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على من عليه.
0: نعم بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم السيد المخرج يقول لي راه يستحيل أنه نسمع القراءة بالطريقة هذه لأن الصوت يتقطع، ناخذ يعني اتصال آخر خاطر باش نعرف كيفاش نسمع ونصلح. سبحان الله، نمشي اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: شكون معايا؟
2: ماجد واجه من المهدية.
0: نعم
2: ماجد واجه من المهدية.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في ولاية المهدية. سيد الغالي منين باش تقرأنا؟
2: من سورة البقرة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه، يلا.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى

0: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
1: ما شاء الله، قد ايش تحفظ من كلام الله يا سيدي الباهي؟
0: يعني بديت نحفظ تو، معناها عملت برنامج باش نحفظ ان شاء الله القرآن الكريم
1: يا رب يا رب يفتح.
0: وبدي احفظ تو الحزب الاول من سورة البقرة.
1: ما شاء الله، عند شكون تقرا؟
0: نقرا عند الشيخ الشيخ أسامة، الشيخ أسامة بالحاج في جامعة التوبة.
1: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح لي قراءتك طيبة، وإن شاء الله ربي يفتح لي
0: القرآنية الوحدة، الحزب الوحدة الأولى
1: باهي ما شاء الله. واصل يا سيدي وقراءتك باهي ما شاء الله، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك فتحا مبينا. أمين يا سيدي، بارك الله فيك، حفظ الله دمت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من عظم عشر ذي الحجة الحرام. هذه الصيغة اللي باش نصلوا بها ونسلموا على سيدنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيامات المباركات، شدوها عندكم الصيغة هذه، أحفظوها الله يفتح عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من عظم عشر ذي الحجة الحرام. نعاود ونقول الصيغة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من عظم عشر ذي الحجة الحرام. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي؟
2: أم إياد من سبيب.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة سبيب مدينة القصرين، أهلا وسهلا ومرحبتين. منين مشتقرة أختي الباهية؟
2: إن شاء الله من سورة الواقع، ما تيسر من سورة الواقع.
1: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، نور الأبصار وضيائها، عافية الأبدان وشفائها، وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله توكل الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يطوفوا عليهم،
1: شكون هذي؟ شكون يطوف عليه؟ ساعه مش يطوف، هو يطوف، اما ما نبدوش به الابتداء هذي.
2: نبدا من البدايه ان شاء الله،
1: احسن يكون افضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعة،
1: جيب البسملة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل.
1: لا أقرأ ثلة عاود.
2: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
1: فتح الله عليك وفي حفظ الله دمت، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا. ونحن تو على يعني شعيرة مباركة مذكورة في سورة الصافات، قضية القصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد سيدنا إسماعيل. سبحان الله يا جماعة، مما يحضرني الآن قوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين. والله أسلما، هذه هي اللحظة، هي سر الفرج من الله تبارك وتعالى. نعاود، فلما أسلم، اللحظة هذه هي سر الفرج من عندي ربنا تبارك وتعالى. أعظم درس في الأضحية

0: هو الاستسلام قبل الفداء. المعنى الحقيقي للإسلام أنك تترك تدبيرك لتدبير ربنا تبارك وتعالى وتقول بصدق: يا ربي أراني راضي بكل ما اخترته لي وموقن بجميل صنعك. وكيما جبر ربي سبحانه وتعالى قبل سيدنا إبراهيم بهذا الفداء العظيم بعد تمام التسليم: أقسم بالله سيجبر خاطرك ويخرجك من ضيقك إلى سعة كرمه. الفرج ينتظر اللحظة التي يسكن فيها قلبك ويقول بيقين: فوضت أمري لله. سلم لله بقلب إبراهيم وسيبهرك الله بعطاء يليق بجلاله. نعاود نقول: سلم لله بقلب إبراهيم وسيبهرك الله تبارك وتعالى بعطاء يليق بجلاله. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: محمد من منوبة.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة منوبة. من شقرانا يا سيدي؟
1: ما تيسر من أواخر سورة البروج.
0: نعم، بسم الله، توكل على الله، ودب الصلاة والسلام على سيدنا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواءها ونور الأبصار وضياءها. نعم. وعافية الأبدان وشفائها.
0: ممتاز، لكن أنا قلت لكم اليوم صيغة نحبكم تضبطوها، الله يفتح عليكم، هذه خلوها على ألسنتكم.
1: سمعني سيدي بلال، أنا طو دخلت الكهرباء، أنا كنت نقضي وتخلت
0: كهرباء نخدم. أسمعني سيدي، هاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من عظم شهر ذي الحجة.
1: على سيدنا محمد خير من عظم
0: شهر ذي الحجة.
1: شهر ذي الحجة.
0: أحسنت، هكاك باش بنية أنه كنصلوا على سيدنا، باش نحن نتأسوا بسيدنا ونقول نعظموا هالأيامات المباركات إن شاء الله.
1: اللهم صل على النبي.
0: يا سيدي، توكل على الله. بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد.
0: لهنا طام فيها قلق. لا، إن بطش عاود.
1: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، طعان لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب.
0: في تكذيب.
1: في

0: أحسنت، فتح الله عليك، ما شاء الله في لوح محفوظ أقرأها صحيحة سيدي محمد. عليش غالبا اللي يقرأها يقول محفوظة، يعني قلقلها كيف الدال اللي قبلها والجيم، هذا يرد بنا منها الله يفتح عليكم، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. نأخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: ربي نورك، فايس من أريانا معك.
0: أهلا وسهلا بأهلينا في مدينة أريانا. أيوة سيدي فايس، من مشقران؟
1: إن شاء الله من سورة المائدة.
0: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ يا سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا بشتي ما تنزل البركة.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: أحسنت، بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض
0: لا
1: من
0: لا ما نحن نقرأ بلوت الإمام قالون هكا تقرأ ولا طبعا باهي هناك عندنا مسألة مهمة جدا أعينهم النون يعني مفتوحة صح مفتوحة. ولا لا أنت قلتها مضمومة صح.
1: هي
0: أيوة عندنا احنا اسمه بيت شعر هكا حفظناه ونحن صغار يقول لك أعينهم بالفتح لا مزيده في المائدة واقترب البعيدة. شو معناه الكلام هذاي؟ شو معناه؟ يعني أعينهم بالفتح زوز ما وضع في القرآن في سورة المائدة وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. فهمت سيدي؟ احفظها هذه ما تنسهاش.
1: بارك الله فيك يا سيدي.
0: أعذر يا أعينهم بالفتح لا مزيدة في المائدة واقترب البعيدة. مفهوم إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يبارك.
0: عاي سيدي البهي تفضل وأعود هاي.
1: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
0: ما شاء الله، قراءة طيبة. قداش تحفظ يا سيدي الغالي؟
1: والله ان شاء الله عندي 13 نحذف وصلت حتى لهنا معناها
0: ما شاء الله. عن شكون تقرا؟
1: عند الشيخ مهدي طبوب يا ربي يبارك فيك وفيه
0: ما شاء الله. سلم عليه، قراءتك طيبه ان شاء الله ربي يفتح عليك. المهم ما دامك ما زلت بادي وجديد وكذا شد في المراجعة راهي هي السر نتاع حفظ القران. تحب الانسان يعني يقعد معاه القران يبقى ديما مواظب على المراجعه، تعاهد القران فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك. سلمنا على سيدي مهدي ودعوه خير وربي يحفظكم ان شاء الله وربي يفتح عليكم فتحا مبينا وفي حفظ الله دمت. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: بيان فرحان.
0: بيان مين كلام فينا يا بيان؟
2: من ولاية القيروان.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة القيروان. قداش عمر بنيتي؟
2: 9 سنوات.
0: 9 سنوات ما شاء الله. منين باش تقرانا تو؟
2: ما تيسر من سورة الجمعة.
0: ما تيسر من سورة الجمعة. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا بنت الباهي ونقرأ يلا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: تفضل. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض.
0: لا نقرأها عادية عايش بنيتي. وما في الأرض يعني وما في الأرض عودها ترى
2: وما
0: عودها يسبح
2: وما في الأرض
0: عودها من الأول عايش بنيتي يسبح

0: زين شوية الغنة.
1: هو الذي بعث في الأميين رسولا. عاود.
0: هو الذي بعث في الأميين.
1: لا لا لا لا. هو الذي بعث في الأم. ادخل إيش أنا بنبقى نازل على الميم.

0: بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: لا مد لا مد عش بنتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قول
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: ما عن الغنة عاد عش بنيتي
0: من
1: لا أبقى نازل مليح. ذلك فضل الله يؤتيه من عاود.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: ظل ظل ذو ذو والله ذو اللام مرققة عش بنيتي.
0: والله ذو الفضل العظيم.
1: عاودها من غير ما تعمل هكاك ذو الفضل. قول هكاش اسمعني انها والله ذو الفضل العظيم. قول
0: والله ذو الفضل العظيم.
1: ما شاء الله قديش تحفظ من كلام الله يا بنتي الباهية؟
0: 18 حزب.
1: بسم الله ما شاء الله. فانا قسم تقرأ
0: سنة راب.
1: ما شاء الله على بنتي الغالية. ملا بإذن الله بإذن السميع العليم نحبك توعدني بيان أنه لما تأخذ السيزية ما تكون كملت القرآن الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: عن شكون تقرأ أنت؟
0: عند ستيان.
1: ما شاء الله ربي يحفظها سلم عليها قلها تدعي لي دعوة خير ونحبك ديما تراجع على المحفوظ متاعك عايش بنتي باهي؟
0: إن شاء الله.
1: الله يفتح عليك وفي حفظ الله دمتي. يا جماعة الخير نحن نأتي إلى ختام الحصة المباركة هذه، لكن أردت أن أذكر نفسي وأذكر خياني أنه ليس التوفيق أن نبلغ مواسم الخير كعشر ذي الحجة الذي نحن فيه الآن، ولكن التوفيق أن تسدد وتوفق لفعل الخيرات والتزود من الأعمال الصالحات، وأن نجتهد جميعا في النوافل والقربات، وأن نحفظ جوارحنا عن المحرمات، والله هذا هو الفوز العظيم. لكن في ختام هالحصة المباركة إن شاء الله ربي يبارك في كل الحاضرين معنا وكل من يخدم القرآن العظيم وكل من هو في الحقل القرآني وكل من يشتغل في إذاعة الزيتونة وكل المستمعين، كل يوم لم يكن لك فيه القرآن على رأس قائمة الإنجازات فهو يوم غفلة. مش نزيد نعود لك، نحبك تركز معايا، خليها الكلمة هذه تبقى في خاطرك، قول راه ذكرنا بها فلان، لكن انت خليها مش زين عاودها لك. كل يوم لم يكن فيه القرآن على رأس قائمة الإنجازات فهو يوم غفلة، وإن سولت لك نفسك أنك أنجزت الكثير من المهام فما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. زيد نعاود، راه كانت تسول لك نفسك أنك أنجزت الكثير من المهام من غير ما تبدأ في نهارك بقرآن الله ربي سبحانه وتعالى وما تحطوش على رأس القائمة بتاع الإنجازات فهو يوم غفلة. وديما حط في بالك أنه ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. نختم حصتنا هذه بدعاء سيد النبي صلى الله عليه وسلم 34 بلاء كان يستعيد منها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبك تستعيد منها أنت معايا وقول آمين وركز معايا بتركيز وخشوع، وبعدين تلقاهم بإذن الله في الفيديو في صفحة الإذاعة وأحفظوهم وخلوهم من ضمن دعواتكم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والفقر والكفر والشرك والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء والصمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام وغلبة الدين وقهر الرجال وزوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه 34 بلاء كان يستعيذ منها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعيذوا منها وعلموها وتعلموها وعلموها لأحبابكم، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم. حبيت نشكر سيدي سالم مخرج هذه الحصة المباركة وكذلك سيدي أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. بعد شوي يبدأ معكم المتفوق خليني نقول دوما وأبدا مع ساداتنا الأئمة الخطباء سيدي هيكل المزوغي في برنامجه هي دليل صلاة الجمعة، باش يذكرونا السادة الأئمة شنو الخطب والمواضيع المواضيع نتاعها اللي باش يحكون عليها ان شاء الله في مساجدنا. حبوا بعضكم، ارحموا بعضكم، ارفقوا ببعضكم. ان شاء الله عيدنا جميعا مبروك، ربي يحفظ بلادنا تونس، وان شاء الله رب سبحانه وتعالى يكرمنا، وان شاء الله ربي يحفظ حجناجنا ويتقبل منهم حجهم ويرجعهم لنا سالمين غالمين مع بعضنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: شامخ على كل القمم. التونسي الحر الأصيل شامخ على كل القمم، طالع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم، طالع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم. أحلى الجود
1: بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بالجود والكرم، بأخلاقي ومكارمي وفضائل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم في هذا اليوم أحبتي في الله تعالى من هذه العشر المباركات من أيام ذي الحجة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لصالح الأعمال. هيا أحبتي في الله تعالى أينما كنتم في هذا اليوم الجليل والعظيم، يوم الجمعة المبارك، عيدنا الأسبوعي، نرفع لواء عبادة رب العالمين، نرفع لواء طاعة الله سبحانه وتعالى، نترصد الحسنات حيثما كانت، كيف لا وهي مضاعفة في هذه الأيام المباركة. فهيا نسعى نحو الأجر، هيا نسارع طبعا هذه الحسنات وهذه الأجور المباركة، عسى أن تكون في صحائف أعمالنا يا رب العالمين. وطبعا هذا هو الهدف الذي نسعى إليه مع الجمعية التونسية لقراء الأطفال أسواس كل يوم جمعة، والحمد لله، لنكون سندا حقيقيا بإذنه تعالى لأطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. التحية من القلب موصولة إليكم فردا فردا، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه التحية بإمضاء أخي الكريم سالم الشعلي، أحييك سالم بهذه التحية الطيبة، وأرجو لك كل الخير، كل عام وأنت وعائلتك بخير وصحة وسلامة. كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق، أحييها من القلب وأرجو لها طبعا كل الخير في هذه الأيام المباركة، جعلنا الله تعالى وإياكم من المقبولين، من الفائزين، من المفلحين. فهيا نسعى نحو الفوز ونحو الفلاح في هذه الأيام المباركة، والحمد لله تعالى المجال متاح مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، كيف لا وهي تقدم لنا فرصة ثمينة لنكون من أهل هذا العمل الصالح. فالله تعالى من أحب الأعمال إليه إدخال السرور على قلب مسلم. طبعا فما بالك بطفل صغير فاقد للسند، فاقد للحب، فاقد للحنان، فاقد للعطف، فاقد طبعا لأن يكون من ضمن مقاعد الدراسة، فاقد لمستلزمات الحياة. هيا نكون سندا لهذا الطفل، يكون بإذن الله تعالى في الغد رجلا صالحا بأتم معنى الكلمة، وامرأة صالحة بأتم معنى الكلمة. وشيخنا الشيخ خالد التلمودي حمل لواء هذه الأمانة بانضمامه للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وتحديدا بأكودة مع قرية أسواس أكودة، واليوم وفقه الله تعالى واصطفاه ليتحمل مسؤولية رئاسة لجنة الدعم بأكودة. نهنئه من جديد طبعا بهذه المسؤولية، أسأل الله تعالى له التوفيق والسداد. وفي هذا المقام أريد أن أبلغ رسالة بمعيته سيدي خالد التلمودي، حفظكم الله تعالى ورعاكم، وهنئكم بدخول هذه الأيام المباركة، ونحن مقبلون على يوم عرفة وعلى عيد الأضحى يوم النحر، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وعبادته كما يحب ويرضى. أهلا وسهلا شيخ خالد. يا مرحبا.
2: إن شاء الله في هذا اليوم العظيم في هذه الأيام، حرام أيام أحب الأيام على الإطلاق، الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الحق معنا يحق لنا أن نفرح، هي الفرحة الحقيقية. نعم. في هذا الفضل وهذا العرض الرباني باش احنا نقبل إن شاء الله على هذه الأيام، نساهمتي معاكم حقيقة ضمن فعاليات هذه الفرحة، لأنها كلها أهدافها سامية.
1: نعم.
2: متحقق المقصد الأسمى اللي ربي خلقنا من أجله.
1: إن شاء الله ربي وفقنا لهذا الهدف الأسمى. بعد إذنكم شيخ خالد، للأسف الصوت متقطع، لو تسمح تغير المكان، ونحن نريد طبعا أن نبلغ هذه الأمانة ونبلغ طبعا هذه المشاعر الإيمانية الجميلة التي نستشعرها في هذه الأيام المباركة. وحضرتك اليوم طبعا سيدي الكريم في جامع الصبر بسوسة الجميلة تحدثت عن يوم عرفة، وحدثت المصلين عن هذا اليوم من باب حسن الاستعداد، فنسأل الله تعالى أن نوفق طبعا لأن نملأ هذه الأيام بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. شيخ خالد أهنئك بهذه طبعا المسؤولية.
2: صوتي مسموع الآن؟
1: أحسن، نعم جيد
2: الحمد لله.
1: الحمد لله، ربي يسر أمرنا بإذن الله تعالى. إذن أرجو لكم كل التوفيق والسداد. حضرتك رئيس لجنة الدعم بأسوة سكودة، المسؤولية ليست هينة شيخ خالد، وطبعا في هذا المقام دعوة لكل المستمعين من باب التفاعل معكم ومن باب التفاعل مع كل القرى مع كل المكاتب حتى ندخل السرور على قلب كل طفل في قل السند في تونس الحبيبة، خاصة في هذه الأيام. شيخ خالد
2: ربي يبارك لك، أقول بالله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله اصطفاء. أنا عندما تحملت هذه المسؤولية حملت تحقيق المسؤولية ما اخترتهاش، وكما قال سيدنا أبو بكر إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. سعادتي وفرحتي بهذه المهمة الجديدة، إنه اللجنة هذه في حد ذاتها ما شاء الله الحقيقة انخرطت معنا في بلادنا، وناس اصطفاهم الله كيف كيف باش نتشاركوا في حمل هذه الأمانة ونتقسموها فيما بينها. وعنا نوعية، معناها متنوعين إلى درجة كبيرة بين الأستاذ الجامعي وبين الإعلامي بين رجل الأعمال وبين الناس اللي أول مرة تعرف السويس، مع ذلك دخلت لأنه فضل الإعلام حقيقة عنده دور فعال باش تحقق الكثير من المفاهيم تجاه هذه الجمعية. الناس اللي تحب تقبل وتحب تكون فاعلة، أنا ما عادش فقط تسمع وتساهم من بعيد لبعيد، حابت تدخل لهذه العائلة الموسعة فعلا. لأن حقيقة حسيت روحي وليت ننتمي لعائلة كبيرة، أنا وليت حتى على حساب عائلتي شوية، معناها إن شاء الله
1: ربي يوفقك إن شاء الله،
2: معناها ما طالب منهم الإذن في الحال، لأنه هذه إحنا عنا أوليات أولويات في حياتنا. معناها الإنسان لازم كما قال ربي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. إن شاء الله إذا كان حققنا المصالحة مع الذات قمنا بواجبنا تجاه عائلتنا وتجاه صغيراتنا، أنا توجد كما تعرف خلوا المسؤولية لغيري، معناها باش نجم نهتم بهذه المشاغل الاجتماعية العامة اللي إن شاء الله نقدموا فيها الإضافة. وهي اسمها لجنة الدعم، معناها كلمة الدعم تحمل معاني غزيرة وكلمة دقيقة وكلمة مهتزة إلى بعض الحدود. احنا نحب ندعم كل المجهودات وكل من يسهم معنا، يسهم بما أوتي من إمكانات. والدعم مش فقط رأو فلوس، معناها أبدا والله، معناها الدعم حتى كيف نحسوا ونحكيوا للناس، وانتم قاعدين تدعموا فينا من خلال البرنامج بتاعكم، كل وسائل الإعلام اللي قاعدة تسهم من بعيد ومن قريب حتى بالكلمة الطيبة راه هو يعتبر دعم. وهذا اللي قاعدين نلمسه في الأثار متاعه من خلال توسيع هذه الدائرة. أنا اليوم برك جيت من قرب على وجه التحديد من ولاية نابل، وكان عندنا لقاء بالأمس واجتمعنا فيه كل اللجان، واجتمعنا فيه الساعات تقريبا 195 شاب وشابة ورجل وامرأة، تنوع كبير برشا مخضرم على الأخر كلهم في خدمة الشباب هذوما. وعملنا كما معناها اللقاء، معناها اللي تعرفنا فيه وقربنا الكثير بعضنا أكثر، وحسسنا انه بالفعل معناه اسم محمد الديش ربي يبارك له ما قصرش في انه حب يوصل لنا الرساله هذه. اللي احنا مش معناها عنا اكوده وقمرت ومحرس كل حد واستدانه كل واحد على روحه، لا احنا كنا عن هدف هو حبنا لبلادنا، حبنا للصغيرات هذوما اللي نحبوا ناخذوا بيتيهم، نحبوا نخرجوهم من حاله الخصاصه والحرمان باش يعيشوا في حاله التوازن. وهذا هو تقريبا كل نفس المسار ونفس المناهج، تختلف الطرق تختلف الكيمياءات تختلف، ولكن
1: الهدف واحد والحمد لله.
2: وهذا اللي نحبوه معناه الحمد لله، معناه بالفعل انا سعيد جدا ان شاء الله ربي قدرنا باش نقدموا مزيد من البذل ومزيد من العطاء وفرصه
1: الحمد لله.
2: واحنا في هذا اليوم العظيم في هذه الايام، يوم جمعه،
1: اليوم الخامس من الحجه،
2: اليوم الخامس من الحجه،
1: ويوم
2: احنا على ابواب. وأنا الحقيقة حتى في تواصلي مع الأخوة المصلين الحمد لله ناس ملتزمين حتى بالجامعة الصبر على وجه التحديد، فما تفاعل فما تهيئة. أنا تعاهدنا على أشياء في الجمعة اللي فات ونرأى في الأثار متاحة، تعاهدنا باش نحسن استغلال هذه الأيام، تعاهدنا باش نعمل ختمة معناها كل نهار معناها أكثر من العادة، معناها طبعا باش خطر الأيام هذه النهار فيها بألف ويوم عرفة بعشرة ألاف. وشخصين اكتشفت حديث الحقيقة ما كنت حتى نعرفها، مش رحمة ربي واسعة، مش ربي وسع علينا، مش ربي يحب يغفر لنا من خلال سيدنا صلى الله عليه وسلم يتقرب للمولى عز وجل في عشية يوم عرفة يقول يا ربي اغفر لأمتي، قال فأجاب، معناه ربي استجاب أنه اغفر لأمتي، حتى أنه مشى أكثر من هيك قالوا والمظلوم يا ربي والمظلوم الظالم، قالوا هذا ظالم إلا ما يأخذ حقه المظلوم منه، معناه قالوا يا ربي أعطي للمظلوم في معنى الحديث طبعا باش يفهموا اللخين المستمعين فقط، والآخر أعطيه مقابل الجنة. فربي لم يستجب ولكن استجاب أنه غدوة في مزدلفة، قالوا قد أجيب الدعاء، معناه شوف حرص سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الحرص كل وين نحن معناها أين نحن؟ إيش قاعدين نعمل؟ إيش قاعدين نقدمه لبلادنا؟ إيش قاعدين نقدمه لصغارنا؟ إيش قاعدين؟ أنا الحقيقة أنا ضد تماماً أن الإنسان يعيش لنفسه.
1: طبعاً
2: أنا أخرج من كل لكن
1: أكيد بالعكس كلامك جميل وأنا حاب نتفاعل معك، لأنه المسلم الحق هو الذي يعيش لنفسه وللآخر، هكا ولا كما علمنا هذا الدين. وحضرتك شيخ خالد قل لي سيدي الغالي تفضل، كلمة ليك تفضل.
2: هو راو كيف يعيش للآخر، هو يعيش لنفسه راو.
1: صحيح.
2: احنا ساعات نسيء ترتيب الأولويات في حياتنا. راك انت تو احنا خلقنا من اجل ماذا؟ من اجل الآخر. وهذه ساعات علاش كي نقولوا العطاء، احنا تو العطاء انت للآخر في الأصل، ولكن انت في الأصل تعطي لنفسك.
1: صحيح.
2: لربي وما تقدموا لأنفسكم. نعم. ربي قال وما تقدموا لأنفسكم. نعم. من خير. نعم. فأنت الخير تعم فيه لغيرك، ولكن انت في الأصل تقدم فيه لنفسك وتحس بسعادة وتحس براحة وتحس
1: لذة خاصة. نعم. نعم.
2: لا حد له.
1: صحيح.
2: شوف ربي أخي تو ربي غني عنا أخي، ما كانش ممكن المولى عز وجل يغني الناس الكل.
1: نعم.
2: يسعد الناس الكل.
1: نعم.
2: يداوي الناس الكل قادر الله.
1: لكننا في دار امتحان. أي.
2: سخرنا بعضنا البعض.
1: نعم هذا هو.
2: شوف شكون اللي يحب يخدم، شكون اللي يحب يتكاس، شكون اللي يحب ينغلق على ذاته. هذا هو المفهوم الصحيح نتاع الدين نرى.
1: ولكن
2: بالفعل معنا تعيش الامر هذا. تفضل وقت ملك هذا، خاطر الحديث ما يوفيش مجال هذا الحقيقه ممتع على الاخر.
1: ممتع برشا برشا برشا بالحق، صدقا يدخل القلب مباشره، وجميل انه نسمع مثل هذه الرسائل الايمانيه، عسى انها تشجعنا باذن الله وتحفزنا نحو العطاء ونحو ان نقدم لحياتنا باذن الله تعالى هذا الخير. شيخ خالد بعد اذنك، انت تفعلت مع كلمه دعم، والدعم نترجمها ايضا بالمعجم المحمدي، فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا أمرنا وأوصانا بالتراحم بالتوادد بالتآخي بالتآزر بالمواساة. وكلمة الدعم في حد ذاتها نحن طبعا ندعو للدعم المادي للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، لأنه المال قوام الأعمال كيف ما نعرفه، ولديتنا تقريبا 10,000 طفل اليوم اللي اليوم يعني تتحمل مسؤوليتهم الجمعية SOS. اليوم يطلب الأمر هذية فلوس طبعا باش توفروا كل مستلزمات، لكن كيف ما قلت أنت زادة فما الدعم عاطفي، فما الدعم نفسي، دعم إنساني يتجلى في هذه المفاهيم المحمدية، تراحم تواجد تآخي تآزر تضامن مواساة، وماذا بينا لو كنت تتحقق فينا. وهذا اللي بالحق يأكد كلامك شيخ خالد، أنت تدعون اليوم الواحد ما يعيشش لنفسه وإنما يعني للآخر، وهكا تتحقق الإنسانية بأتم معنى الكلمة من خلال هذا الدين العظيم، من خلال إسلامنا وإيماننا شيخ خالد، وصولا طبعا أو ارتقاء إلى مقام الإحسان.
2: نعم هو هذا تدرج، وقت اللي احنا نتأنوا في ديننا في هذه المراحل، والحديث التأسيسي اللي خاطب فيه نفس الصلاة كان في الثوار مع جبريل عليه السلام، متدرجة من الإسلام إلى من الإيمان إلى الإنسان إلى الإحسان. والإحسان هو شوف كلمة إحسان هي فعل متعدد، يعني تحسن تحسن لغيرك.
1: صحيح.
2: الإيمان هو فكر عليك، يعني أنت مؤمن صحيح، ولكن الإيمان إذا كان لم يترجم إلى عمل، وذي اللي يرتبط تماما بكل من يأمر معروف منكر ناس ديما ربي يحملوا مسؤولية، يقول له كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وإن شاء الله نكونوا أهل لذلك.
1: إمينة.
2: إن شاء الله نجم نعملوا باللي نجمه،
1: إن شاء الله موافقين
2: على يقين. والله حتى انخراطي في الجمعية أتلمس أنه كل المعاني التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها، وحتى ولو هم ربما كيف يحكيوا في المجال هذاك يحكيوا فيه في معزل عن سياقات دينية، حضور الإمام راه دوره فعال جدا.
1: صحيح.
2: وأدركت الجمعية التونسية لقراءة الأسواس قيمة الإمام في في في مخاطبة القلوب والأرواح. حتى نعطيك فقط فكرة مبسطة تفهم الأمر مليكة ويفهم سمحني إن شاء الله عليك تفهم شيء. اللقاء اللي كان اليوم في من بارح اليوم اسمه التيم بيلدينج، هو هو
1: نعم.
2: هو كيف نبني الفريق.
1: نعم.
2: كيف نبني.
1: صح.
2: كلمة نبني هذه حالتني مباشرة على حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين
1: في توادهم
2: وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، البناء شفتك البناء شفتك الهيكلة هو موجود. احنا ساعات نستعير كلمات أجنبية وقتلي هي وقتلي ننطلق من مفاهيم دينية فيها قيم ثابتة وفيها مقاصد فيها أجر فيها ثواب، يصبح العمل اللي انت تعمل فيه يا مسلم يا إنسان اللي تعمل اللي تخدم اللي تقضي اللي كل شؤونك في الحياة راه تتحول للعبادة. وهذه قيمة فضاء للدين متاعنا اللي وما تعدد النوايا. أنا منعرفش يعني تو أي مثال تو الأضحية، مشكلة الناس اللي جاوني بعد الجمعة كيفاش غلات الأضحية وإحنا من نجموش ما عادش نضحي وكيف غلات الأضحية. قلت له سمحني تو الغلاء كان في الأضحية ما شفت روحك أنت في كل شيء علاش الأمور هذيك ما يقلقكش باش تنفق فيها نفقات باهظة، ما يقلقكش الأمر حتى في سفر. الناس هذوما اللي يحكيوا معايا يسافر باستمرار لأوروبا. ما كدكش انت تذكرت الطياره اللي غليتهم مش كيدك انت اضحي لبس قدمها قربان للمولى عز وجل. فانا الحقيقه ديما حريص على من كلمه انا معناها هو الانسان يزمن صح هذه المفاهيم. دور طبعًا الايمان طبعًا. دور فاعل ما نفروش الناس في حال لكن نصحوا هذه المفاهيم، وهذا لا يصحح الا بتصحيح الايمان. تصحيح بمقاصد وجودك في هذه الحياه، رانا كنا عابري سبيل، اعمل اليوم الاخر تشوف ربي يبارك لك في حياتك. بعد الناس يتشكاو الشهريه ما لحقتش باش نقول يكون كلامي واقعي، معناها الفلوس ما كفتش على خاطر ربي ما بارك لكش باختصار، وربي بارك لك اذا كان انت تحتسب لله عز وجل. نعم. وتحس وتقارن روحك بغيرك. احنا تو كي نعملوا زيارات للعائلات هذوما ونشوف في المناطق الداخليه، احنا في خير ونعمه كبيره راه، مش في خير، وهذا يألف النعمه من اخطر ما يمكن ان يعيش من الانسان. نعم. يألف العطاء الرباني على الاقل يا اخي. شوف شكر النعمه راهو مجال باش تقيدها النعمه هذيك تثبتها وتستشعر ذلك الفضل تلك القيمه من المولى عز وجل. وما ننساوش ان افضل نعم على الاطلاق هي ايمانك بالله.
1: نعم الحمد لله
2: على صلاتك، ربي ثبتنا ان شاء الله اجمعين.
1: اللهم امين يا شيخ خالد. طبعا يعني نهنيك من قلبي، وطبعا هذه مسؤوليه كبيره، ان شاء الله ربي يوفقك ليها باذن الله تعالى. وجميل يعني ان اتحدث يعني مع الامام الخطيب، مع طبعا الاب، مع الجد، مع الاستاذ، وديما يعني لسنوات ماضيه وانا نتحدث معك يعني بهالصوره الشامله الجميله هذه، وتقدمنا هذا الخطاب الانساني الراقي. فربي يوفقنا لناخذ بزمام هذا الخطاب، ونأخذ بزمام المبادرة نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائل. الحمد لله العنوان واضح، الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. فهذه الفرصة طبعا فرصة العشر الأوائل من ذي الحجة، هو مر منها 4 أيام، اليوم احنا في 5 يوم. وحظك طبعا تحدثت عن يوم عرفة في خطبتك الجمعية، وأعلنت زد على صفحة التواصل الاجتماعي قديش محليها زد الصفحة، نهنيكم عليها تعجيم مع الصبر كذلك جميلة. أعلنت زد على صلاة العيد اللي بتكون إن شاء الله 5:30 بإذن الله تعالى صلاة عيد الأضحى. يعني إن شاء الله ربي يبلغنا هذه الأيام المباركة. أمين. المهم نكون أحنا في مستوى رسائلها هكا، ولا لأنها هالأيام هذه حمالة لجوائز كثيرة. شيخ خالد هنيئا لمن يمد يده وقلبه وكل جوارحه هالجوائز هذه، ويكون بإذن الله تعالى واعي بدوره الإنساني نحو الآخر. إن شاء الله نكون يعني أصحاب أعمال متعدية بنفعها للآخر الفقير والآخر المحتاج والآخر الطفل الفاقد لسند. شيخ خالد
2: حاب نكمل بحاجة لو سمحت يا مالك.
1: نعم سيدي.
2: الحقيقة الكتة الفرحة يوم العيد راهي لا تكتمل إذا كان اختمناها تو. دائما هذوما ابذل جهدك ما استطعت، ذكر وذكر وتلاوة القرآن وفعل خيرات. حتى نهار العيد احنا يظهر الأمر ما تقيمش نعيشوا لأنفسنا، صحيح نخرج من الأضحية، ولكن في الأصل اللمة العائلية والفرحة والسعادة الحقيقية ما تكتمل كان أنت كانك مريت باختبار ونجحت فيه، هذاك النجاح الحقيقي. ونختم بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فكروا في غيراتنا، فكروا في أولاد السويس، راهم معنا محتاجين للدعم بتاعكم. ربي يبارك فيكم جميعا.
1: ربي يبارك لنا فيكم شيخ خالد، وجميل أن نحقق هذه الفاعلية الإسلامية، هذه الفاعلية الإيمانية نحققها على أرض الواقع. إذن باب التواصل مفتوح مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، خاصة في الأيام المباركة هذه، على رقم مكتبها الوطني 58 371 002، أو على موقعها www.sosve.tn. تعود ذكرنا برقم يعني المكتب أكودة، وتم الافتتاح والحمد لله تعالى الأسبوع الفاتشر الافتتاح مبارك رب العالمين، ويكون بإذن الله تعالى حمال لخير عميم على وليداتنا الفاقدي السند في ولاية سوسة وفي الولايات المجاورة. شيخ خالد
2: ربي يبارك لك. هو نفس الرقم يوحي لك لو في الاخر 59، هو نفس الرقم الاخر في عوض 59 هو الرقم تاع سوسة إن شاء الله.
1: نعم
2: إن شاء الله هو قربنا الخدمة إن شاء الله بافتتاح هذا المكتب، وإن شاء الله عندنا نية باش نفتح مكاتب في مختلف ولايات مستير و مهدية
1: بإذن الله
2: ونابل بحول الله
1: بإذن الله،
2: كان قربوا الخدمة هذه للمواطن ويعرف عن كسب العمل الجليل اللي تقوم به الجمعية.
1: ربي يجعلنا من أهل هذا العمل الطيب كيف لا، وهو يدخل السرور على قلوب أطفالنا، وبالتالي يضمن لنا مجتمعا آمنا، مجتمعا متكاتفا متماسكا متآزرا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون عنصرا فاعلا ضمن هذا العمل، نحط يعني إيدينا في دين بعضنا لنكون كالجسد الواحد كما أكد شيخ خالد التلمودي. كل عام وأنتم بخير شيخ خالد.
2: شكرا لك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ابقوا معنا أحبتي في الله، رسالتنا الإيمانية الإسلامية العملية متواصلة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بعد قليل سندخل في منزل من منازل أطفالنا بإذن الله تعالى مع أم جميلة، الأم سعاد، باش تحكينا على استعدادها لعيد الأضحى المبارك. فربي يوفق الجميع وكل عام ونحن والأمة الإسلامية بخير، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد عيد نصر وتمكين للمجاهدين المقاومين، وصلى الله تعالى تحرير أرض الرباط وتحرير طبعا أقصانا من دنس بني صهيون. اللهم آمين.

0: قسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكل الأطفال أسوس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي تقدم وسارع وسبق، وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع أمريكا جسام الشريف والجمعية التونسية لكل الأطفال أسوس.
1: نعم أحبتي في الله، في هذه الأيام المباركة نرفع لواء التكبير والتهليل والتحميد، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هيا نخليو بيوتنا وأسواقنا وكل مكان نمشيو له مزدان بالتكبير، عسى أن نكون بإذن الله تعالى من الفائزين في كل يوم من أيام ذي الحجة. وأنا نحكينا على الفرحة مع شيخ خالد المودي، وطبعا هذه الفرحة نحبوها تكون عامة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يربي كل منزل تونس يكون عامر بإذن الله تعالى بهذه الفرحة. معي سعيدة جدا طبعا أن أتواصل مع أم من أمهات الأسواس، طبعا يسعدني برشا أني نتواصل مع الأم سعاد مباشرة من منزلها بسوسة. مرحبا يا أم سعاد، أهلا وسهلا من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا بك أم سعاد، طمني عليك، شرحويلك، يعيشك يا رب.
2: عيشك، الحمد لله، شكر لله،
1: الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، أنت وأطفالك الكل وأطفال يعني وليداتنا الكل بإذن الله تعالى في كل القرى والمكاتب إن شاء الله.
2: الله حتمك والأمة الإسلامية الكل يا رب.
1: اللهم
2: كل إيمان. عيد مبروك إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والعافية والقسم.
1: امين، اللهم امين. وقت اللي حكيت معاك بالتليفون باش نحضروا لهذا اللقاء قلت لك شنو احوالك، قلت لي جهاد مستمر. حق ولا لا؟
2: لا لا، انت دبتيني
1: والله، ربي يوفقك ان شاء الله. طبعا وقت تقول لي ما شاء الله انت حضرتك وليدتك 5 أطفال، ربي يبارك لك فيهم وربي يفرحك بيهم، اولهم 16 سنه، فما زاد في الروضه، فما في التحضيري، يعني المسؤوليه ماهيش سهله سهله مع مختلف الاعمار يا ام سعاد.
2: يا ماهيش سهله، كل صغير وخصوصيته، وكل صغير ومحتياجاته ومتطلباته النفسية والمعنوية والمادية.
1: أي.
2: إن شاء الله ربي قدرنا ليش نكونوا هما في المستوى وأكثر.
1: ربي يقدرك وربي يعطيك القوة وربي يبارك لك في سعيك. أدعو لك ولكل أمهات الأسواس طبعا بهذا الدعاء، لأنه المسؤولية ماهيش سهلة، ربي يكون في عونك بإذن الله تعالى. وكل أم تسمع فينا تعرف ما معناها مسؤولية 5 أطفال بمختلف أعمارهم. أم سعاد، نحب ندخل هكا في أجواء المنزل متاعك، ما شاء الله عليك عندك 19 سنة، يعني من هذا العطاء، من هذا البذل، من هذا الجهاد، إن شاء الله ربي يتقبل منك يعني كل ما قدمته من أجل أطفالك. والحمد لله رسالتك ما زالت متواصلة مع تجربة جديدة. قبل كنت في قرية داخل في منزل داخل القرية، اليوم نحكيه على منزل مدمج في المجتمع. أكيد برشا حاجات تبدلت للأحسن أم سعاد، لأنه شهاداتكم على هذه التجربة شهادات مفرحة، لأنها عندها أثر جميل على نفسية أطفالنا، هكا ولا يا أم سعاد؟
2: أكيد جدا، أنا عندي مدة 3 سنين توا في المجتمع ومع جيراني، وتفصيلنا جينا بين الجيران صغار تعلقوا بالنيش، الناس تعلقت بيهم، محلية المجتمع البرة الحقيقة.
1: جيد،
2: تقدم ربي وليدتك على تربية صحيحة، ما تخاف من شيء حول الله،
1: الحمد لله،
2: تقبلوا هذا
1: ثلث عام والحمد لله تعالى. تأكد لي أنه الحمد لله أنه تجربة ناجحة، قلت لي ربيت ولديتي يعني تربية حسنة، وهذا يخليك مطمئن عليهم لأنه عندك ثقة يعني فيهم، والحمد لله تعالى أنهم سيحسنون التصرف يعني في أي وضعية يكونوا فيها، هكا ولا أم سعاد؟
2: الخلق والأخلاق والمبادئ الصحيحة ما تتبدلش لا بالمكان ولا بالزمان،
1: الحمد لله. يعني رسالتك أخلاقية بالأساس أم سعادة؟
2: أكيد
1: تضرع
2: فيه ثقة في نفسه وأخلاقه ودينه، والمبادئ السمحة اللي ربينا عليها ودينا يدعو لها، أكيد راه ما يخلش فيه، حتى كان شاف تأثير صغير فترة مراهقة، أما الأساس مخدوم حول الله.
1: الحمد لله الساس مخدوم والبنية باش تكون مادام الساس مخدوم البنية باش تكون متينة بإذن الله تعالى موفقة وثابتة على الدوام في السراء والضراء هكا ولا راسخة الحمد لله ربي يبارك لنا فيك وبالحق إن شاء الله يربي كل أم تاخذ كلامك هذا لأنك عطيتنا جوهر التربية قلب التربية إن شاء الله ربي قدرنا أنه نربيه بأولادنا إن شاء الله على حسن الأخلاق بإذن الله تعالى ويكون الساس متين معهم خطوة خطوة يا أم سعاد
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله. قلت لي الأجواء جميلة توا في المنزل بتاعك ما شاء الله برشا حاجات باش تعملهم بكري قلت لي هاني في السيترونات بين السلطة المشوية استعدادا للعيد عطينا هالتفاصيل الجميلة هذه يا أم سعاد كيفاش تحضر ريحكم لعيد الأضحى المبارك
2: إن شاء الله ينعاد علينا بالخير يا رب بالصحة والقسم على الأمة الإسلامية الكل وعلى الوليدات وعلى الأمهات الكل
1: أمين
2: كافة إدارات الجمعية الحقيقة مش مقصرين معنا ملي خرجنا العائلات البرة الكلنا كلنا مستقلين بذاتنا ماديا ومعنويا سورتو ماديا نحنا معناتها مش كيما يجيبونا ولا يعطيونا هكا من اليد اليد ليه المال الأم مستقلة نبداو نمشيو للأسواق فلوسنا تتبع
1: لذكريه
2: نشري ونحضر وكل أم كيفاش تبين دارها كل أم كيفاش تحضر الأولادة وتشاركهم في الاختيارات وفي الرحبة يقضي وكل مستلزمات كيف العائلات وأكثر من العائلات ثم عائلات ثم تعب البرا ما احنا الحمد لله
1: اللهم لك الحمد هذا بفضل يعطيك الصحة
2: حقيقة الأختي ماليك الحقيقة
1: أكيد الحق يقال وهذا بالحق يفرحنا ويطمننا وهذا يزيد يحفزنا أنه نواصله بإذن الله تعالى لأنه اليوم بالحق الهدف أنه 30 ألف طفل فاقد للسند اليوم يزمهم بالحق نلقاولهم إن شاء الله ننقذوهم بإذن الله تعالى من كل يعني خطر يهدد أمنهم وسلامتهم اليوم أولادنا معاكم في أمان هالعشرة آلاف طفل اليوم لكن ما زلت الخدمة متواصلة بإذن الله تعالى يعني وهذاك علاش النداء نحب نوصلوه يا أم سعاد بمعيتك لأهل الخير للناس اللي ربي يكرمها بالمال عسى أن يوظف هذا المال لحماية ذلك الطفل الفاقد للسند هكا ولا يا أم سعاد
2: ربي حنن عليه القلوب
1: والله
2: والله جيل تونس ونساء تونس يقفوا مع السويس ويعرفوا السويس معناتها باب بشي وصلوا منه فلوسهم في أمان الحقيقة وجميع عمله تكبروا وعائلات أنا ندعي ديما حتى من زميلاتي يقولوا يا ربي سنين إن شاء الله مدخول أكثر لك العائلات المعوزة لك العائلات
1: المحقة
2: الصغيرات قدر ما تعرف كل عام جيت تصعب
1: صحيح نعم.
2: وربي ما يبدلش القلوب الذات على المبدأ نتاعها
1: لكن تهون هالمصاعب هذية وتهون مشقة المعيشة إذا نتلموا ونكونوا كالبنيان يشدوا بعضه بعضا هكا ولا لا
2: أكيد
1: الحمل يخف كي تهزوا المجموعة
2: والله ذاك هو صحيح إن شاء الله ربي حنن علينا القلوب باش العائلة الكل تعيد بعلوشها وبفلوسها وفرحانة والضحكة ما تخلش من كل ده
1: أمين أمين أمين
2: الأمور المادية مقدورة عليها وذي
1: صحيح
2: ودرب من دروب معناتها فرض على الناس إن تعاون بعرها تعاون كما يلزم تعرف أنت فلوسك هذيك من خلال الجمعية ولا من خلال العائلة هذوما باش توصل باش توصل لبلاصتها ولمستحقينها فهمت؟
1: نعم
2: علاش ليه؟ حقيقة يعني اللي رأيك إن ربي ودر الخير وربي يحنن المقلوب وربي يجازي كل إنسان يفكر في غيره ولا
1: ربي يبارك
2: معاه اللي يقدر علي
1: إن شاء الله وهذه إن شاء الله ربي من أخلاق إسلامنا إن شاء الله ربي نتزينوا بها ونخمموا في الآخر الفقير وأنت طبعا تذكرني حتى بالبرنامج الإنساني الرائع برنامج دعم الأسرة وقراءة الأطفال من الأهمال إن شاء الله ربي كل حد يسمع فينا ما يسور الحال يتواصل مع هذا البرنامج ويتفقد العائلات الفقيرة والمعوزة اللي بالحق تحب تربي أطفالها بكرامة وتكبرهم بكرامة أم سعاد فإن شاء الله نتفقدوهم بهالمناسبة الطيبة هذه إن شاء الله حتى يعيشوا الفرحة كيف ما أنت عايشتها مع أولادي بإذن الله في منزلك والحمد لله
2: الحركة كيف اشتغل إن شاء الله الزقيد عيش بكرامة يا رب الكلمة محلية بكرامة
1: أكيد
2: عيش ناس كل تعيش من الكرامة محفوظة من طرف ناس ويقف ليل ونهار محلية رب جزيهم خير كل من يسعى أمين. وكل من ينويه ده يا الغير والمسلم محتاج
1: إن شاء الله يا أم سعاد وهذا مقصد دينا إن شاء الله ربي يوفقنا لي ويستخدمنا بإذن الله تعالى لتحقيقه قبل أن نغادر هذه الحياة الفانية أم سعاد الكلام قدش مزين محاك تعرف عليش لأنه كل كلمة تقولها نعتبرها رسالة أخلاقية وما أحوجنا أنه بالحق الكل نتكاتفوا على هالرسائل الأخلاقية وبالتالي تولي واقع ما تقعدش كلام فقط وانت حريصة أنك تطبق هالرسائل هذه على وليداتك والحمد لله وفقك الله ونجحتي في غرس هالرسائل الأخلاقية الصحيه في وليداتك، واليوم تقول لي فما لحمه والحمد لله جو عائلي بامتياز في دارك، فما استعدادات حثيثه لعيد الاضحى، وكيف اي دار تونسيه هنا اليوم بحكم الصيف زاده والعيد جينا توا في فصل الصيف الناس تحضر سيترونات سلطه المشويه، يعني كل قدير وقدره بحول الله حتى توفر اجواء عائليه جميله بهالمناسبه المباركه هذه.
2: ندير كوجينتي، نشري معون جديد، نحضر مستلزمات يحبوها كل واحد شي يحب من ولادي، تقني نفكر هذاك يحبك وهذاك يحبك، هذا باش يتلموا الكل، وهذيك هي العائله راه
1: صحيح،
2: لما والضحكه والفرحه، وربي ينعاد عليهم بالخير ان شاء الله.
1: يا ربي ربي هنينا وربي يتقبل منا ان شاء الله، وان شاء الله نسعى لي زرع الخير في ايام الخير. شو ما تقول لوليداتك بهالمناسبه الطيبه، وشكون تهني بنسبه عيد الاضحى المبارك ام سعاد؟
2: الله ينهني الأمة الإسلامية الكل يا ربي، نتمنى الناس الكل في الخير، والأمة الإسلامية وزميلاتي في العمل الجهاد صلى كل عامهم وحيين الخير، وربي يثبتهم ثبت أجرهم، ونتمنى الخير لوليداتنا إن شاء الله ديما فرحانين، الضحكة ما تفارقهمش بعلوشهم بلمتهم، ما همش وحدهم، السويس عاملة عائلة
1: الحمد لله،
2: العائلة مهمة في الحياة
1: أكيد أكيد، وإن شاء الله العائلة هذه
2: الناس الكل هني كنت يا أختي مليكة،
1: ربي خليك
2: هني ترات الجمعية،
1: شكرا
2: على نجاحاتهم وعلى كل شيء، إن شاء الله ربي يحنن علينا القلوب
1: وعلى
2: صغيرة زومة،
1: اللهم أمين، إن شاء الله نجاحات دائمة في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS،
2: سلام ناخذ حد محتاج من خلال جمعيتنا، نتمنى حتى صغير ما في الشارع حتى عائلة ما محتاجة،
1: محلى قلبك
2: اللي محلي. ما قدرتش عليه هنا قدرت علي جمعيتنا، وانا فخوره اني ننتمي للجمعيه
1: نعم.
2: دي والله
1: نعم.
2: قدر عمل انساني بحت،
1: نعم، ونحن كتونسيين بالحق فخورين برشا بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بما حققتهم مكاسب
2: إطاراتها،
1: الكل الكل الكل كل عام وانتم حيين بخير، ربي يجعلكم بإذن الله تعالى من المقبولين بإذن الله من الفائزين بهالعمل الصالح هذا الأكيد ثقيل في ميزان حسناتكم إن شاء الله بالقبول. يا أم سعاد يخليك ربي، شكرا على الدقائق الجميلة هذه، وسلامي لأطفالك الخمسة، موفقة كل عام وانت حي بخير، عيد سعيد مبارك إن شاء الله، في أمان الله تعالى وحفظه. ونحن سنتمم هذه الرسالة الإيمانية الإنسانية بعد قليل مع الشيخ شفيق شطورو بإذن الله تعالى. هيا أحبتي في الله من جديد نرفع لواء التكبير، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هيا أحبتي فالله تعالى نتحرك نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ادخلوا توا على موقعها www.sosve.tn. انخرطوا في منظومة الاقتطاع الآلي القار، وبإذن الله تعالى هذه الصدقة بإذن الله تعالى تكون بإذن الله باب من أبواب جنة الرحمن وباب من أبواب الفوز العظيم دنيا وآخرة إن شاء الله تعالى. سيد رشيد الخبور نحييه من قلبي، يلتحق بينا ويبشرني يقول لي توا عندنا 8 منخرطين جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار. ادخلوا على الموقع وتتلقوا كل شيء، وبإذن الله تعالى تكونوا شركاء في هذا الخير العميم اللي عنده بإذن الله تعالى أثر في الدنيا وبإذنه تعالى أثر أعظم في دار الآخرة. ومع سيدي فضيلة الشيخ شفيق شطورو الإمام الخطيب بجامع بوشويشة بصفاقس المدينة والعضو كذلك بلجنة الدعم بأسواس المحرس، نتمم هذه المعاني وهذه الرسالة الإسلامية عسى أن نكون فاعلين بها إن شاء الله تعالى دنيا وآخرة. سيدي شفيق شطورو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا عليكم. مرحبا، سعيدة جدا بالتواصل معكم شيخ شفيق، كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام بخير، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك. بالحق يهمني برشا، يسعدني أن أتحدث مع الإمام الخطيب الفاعل يعني في مجتمعه، مش كلام فقط، ما هوش قول فقط، وإنما بكل جوارحه ليكون مثالا يحتذى به في هذا الباب. حضرتك عضو بلجنة الدعم بسويس المحرس، حضرتك يعني آمنت بهذه الرسالة وبهذه القضية، وحضرتك منخرط فيها والحمد لله شيخ شفيق.
1: الحمد لله. أختي اللي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أقواله.
0: نعم.
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لما سألوه قالوا أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟
0: نعم.
1: قال إدخال السرور على المسلم.
0: نعم.
1: قالوا وما إدخال السرور يا رسول الله؟ قالوا قال فك كربته وسد جوعته وقضى دينه.
0: الله، فك كربته وسد جوعته.
1: يوسف هذا الجمال النبوي. أيه. شكون نستانس وشكون نقولوا اذا احنا اول ما نكونوش اول عباد نقبلوا هالكلام هذا ونعملوا به؟
0: نعم سيدي الغالي.
1: اختي احنا رانا في الاشهر الحرم.
0: نعم.
1: هذه اشهر عظمها ربي سبحانه وتعالى،
0: وخاصه هالايام هذه شيخ شفيق.
1: قبل الايام هذه اختي مليكة قال فلا تظلموا فيهن انفسكم.
0: نعم سيدي.
1: هذه الاشهر اللي تتعدى وتمر وانت غافل وانت ما تقدم في حتى شيء، شنو اللي ربحته؟ ربي ما قالش فلا تظلموا، قال فلا تظلموا فيهن انفسكم.
0: نعم.
1: انت انظر لنفسك، رد بالك لا تغتب، ورد بالك لا تشقى، ورد بالك هذه اشهر بقدر العمل نتاعك بقدر تضاعف الاجر نتاعك.
0: جميل. اي
1: ويعظم ربي الاشهر هذو بعشره اقسم بهن.
0: نعم.
1: وتعرف ان الله سبحانه وتعالى ما يقسم الا بعظيم.
0: اكيد سيدي. نعم.
1: يقول ربي سبحانه والفجر وليال عشر.
0: نعم.
1: هذه الأشهر المجاهدة في نفسك وفي مالك وفي عطائك، تحاول باش تقدم الأفضل للناس اللي هما أقل منك بشوية. فما بالك إذا كانوا عبيد مستكنات جوانحهم ما هيش موجودة عندهم.
0: أي.
1: ما عندهمش جوانح.
0: أي.
1: اليتيمة

0: يعني علامة من علامات تحقيق القلوب تقريب اليتيم لنفسك.
1: صحيح.
0: وامسح على رأسه.
1: نعم.
0: وأطعمه من طعامك. أكثر شيء من هذا الجمال هذا.
1: أي والله سيدي إن شاء الله يا رب يتحقق فينا شيخ شفيق.
0: هذا الجمال، هذا جمال جينا. أي. الضعيف الضعيف قوي ما دام تم مسلم.
1: الحمد لله. وهذا الدور اللي تقوم به الجمعية، جمعية سويس هكا ولا هذا الدور اللي تقوم به.
0: هذا هذا هذا صلب العمل نتاعها.
1: صلب العمل نتاعها نعم.
0: هي هي مسح على على رأس اليتيم.
1: نعم.
0: هي
1: وتحقق الدنو. وقرب منه
0: من اليتيم في المجتمع وتقريبه للناس الكل.
1: صحيح.
0: تحسيس الناس الكل بأنه هذا هذا إنسان في حاجة ليك أنت، مش يقادر يلي متوسط يلي تحب ربي سبحانه وتعالى، لأن محبة ربي عطاء.
1: صحيح.
0: محبة ربي منحة. إذا كان ربي سبحانه وتعالى عطاك من خيره ليش كنت منعه؟ تاكل تشر، لكن الأجر عند ربي سبحانه وتعالى. لن ينال الله دماؤها ولا لحومها.
1: نعم.
0: ولكن يناله التقوى منكم.
1: التقوى منكم نعم.
0: القرب من الله سبحانه وتعالى. أيوة. لذلك القرب من الله سبحانه وتعالى هي بصدقة تغفر بها ذنوبك الكل.
1: يا رب.
0: إن صلى الله عليه وسلم يقول داو الشيء داو مرضاكم.
1: أي.
0: بالصدقة.
1: نعم.
0: هو الصدقة تغضب تطفئ غضب الرب.
1: تطفئ نعم.
0: تطفئ غضب الرب. أما ذلك لو كنت تعطيها لمن أنت صاحب الجنة فيها، أنا وكيف اليتيم هكذا أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أنت رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردوت أعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله. ربي يعني قدرنا لكل هذه الأعمال يا شيخ.
0: يعني أنك تعطي صدقة وكتوة هالخبر السمح أنه مجموعة متطوعة نحي من شهريتها، مش نحي، هي تعطي لشهريتها.
1: صحيح.
0: هي تقوي في شهريتها.
1: ميلة ميلة وتقوي في نهار آخر هكا ولا دنيا وآخرة.
0: سيدة عائشة لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تصدقنا بالثلثين
1: أي.
0: وأكلنا الثلث. قال لا أكلنا قال لا أكلنا الثلثين وتصدقنا بالثلث.
1: نعم.
0: أي. اللي تصدق به هو اللي كليته.
1: هذا هو.
0: هو اللي مش تلقاه عند ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم. هذيك الباقي، هذيك اللي باش يقعد شيخ شفيق.
0: هذيك مش تلقاه.
1: أي. يعني نحن اللي باش ننفقوها اليوم ونعطيوها لذلك الفقير ونعطيوها لذلك اليتيم، هذيك الباقي لينا هكا ولا لكن اللي باش نصرفوه في متاع الدنيا تصرف تصرف ومشي على روحه.
0: هو لا خير ما يمشي في وسط الناس. أما اللي مش يقعد لك هو اللي يعطيه،
1: هو اللي
0: فرش به كربة ضعية.
1: واحنا نحبوا نسعى للباقي شيخ شفيق هكا ولا هيا نلوجوا على الباقي في الأيام المباركة هذه مع الجمعية التونسية لقل الأطفال SOS.
0: أكون إيجابي مع مع مع مع القرية اللي لأنه في حاجة صغيران اليوم حسي، أما صغيرة هذوما نرحموهم وغدوا الحي يوليوا رحمة.
1: إيه.
0: وربي يرحمنا وغدوا الحي احنا نتحمل مسؤوليه ضيع.
1: ربي يحفظنا ان شاء الله ومن لا يرحم لا يرحم. نعم
0: لازمنا نختاروا. هذا هذا عمل استراتيجي لبناء مستقبل. هيك غدوه الراجل نتاع غدوه.
1: صحيح.
0: اذا لقى الرحمه يطلع رحيم
1: اكيد،
0: واذا يلقى الغلظه ويلقى الجفاء غدوه يطلع حتى هو.
1: نعم يعني مسؤوليتنا مجتمعية، المسؤولية المجتمعية زي ما تتحقق اليوم لذلك الطفل لنظمنا السلامة والأمن والأمان لنا غدا ولمجتمعنا شيخ شفيق.
0: وهذه وظيفة الإنسان الذكي، هذه وظيفة الإنسان المؤمن.
1: الإنسان المؤمن
0: أن, نعم. أن, أن, أن الحياة غدوة مش اليوم.
1: صحيح. نعم الحياة غدوة مش اليوم، غدوة يعني في الـ في الـ في الأجل القريب، وغدوة زيادة بمنظور يوم الحساب زيادة. نعم
0: لأن غدا لنظيره قريب.
1: نعم شيخ شفيق قديش صدقا أشكرك على هذا الخطاب الإيماني الجميل، قديش بحاجة أنه نستمع لمثل هذا الخطاب في الأيام المباركة حتى تشجعنا على فعل الخير. وهذا والحمد لله فما تفاعل طبعا مع منظومة الاقتطاع الآلي القار، فما شكون توا قاعد يدخل على موقع الجمعية www.sosve.an توا عنا 11 منخرط جدد في منظومة الاقتطاع الآلي القار،
0: يعني طبعا قديش في 10 دقائق
1: هكا ولا ليه. هذا مش فضل فضل من الله، شو ما تقول لهم شيخ شيخ شفيق؟
0: اسمعني في الكلمة السمحة.
1: معاك قلبي.
0: أنفق يا ابن آدم من كنزك وعندي لا حرق لا غرق لا سرق، وفيك هو أنت أحوج إليه يوم القيامة.
1: الله الله
0: أترى سوريتك.

0: ملكة. فجأة
1: تأمين
0: اعتراف تورك.
1: أي والله والله والله
0: يعني
1: أنت
0: إلنا. غدوة الحي تلقاها قدامك
1: يا رب.
0: فأكيد اللي يحب التأمين هذا يتوكل على الله ويقول يا رب
1: نحبوه
0: وراهي ماشية من ثم صغير
1: يا رب.
0: رك مش تطعم به صغير.
1: نعم.
0: مش تكتي به صغير، مش تقري به صغير.
1: الله الله، إن شاء الله يعني صدقة جارية
0: يعني
1: لينا يا رب.
0: عنده وليدات تخرجوا من البكالوريا، عنده وليدات تخرجت من الجامعة، كله بفضل العطاء اللي أعطيته اللي أعطوه المحسنين، وربي يزيدهم وصلى ويبارك لهم.
1: امين امين ويبارك لنا فيكم. امين امين امين. ربي يجعلنا من اهل العطاء. شكرا من القلب شيخ شفيق شتورو على هذه الرساله المتميزه. هنيئا للجمعيه بيك انت، طبعا هنيك على انضمامك ليها كعضو بلجنه الدعم بسويس المحرز. ربي يوفقك زاد في هذه الامانه، واحنا مع بعضنا. ربي يخليك شيخ شفيق، واحنا مع بعضنا كالبنيان يشد بعضه بعضا محبه لله وللحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: الحمد لله
1: رب العالمين. أحلى كلمة نختم بها، تقبل الله منكم كل عام وأنتم بخير شيخ شفيق شتورو.
0: كل عام وانتم بخير.
1: شكرا.
0: وربي يبارك فيكم إن شاء الله.
1: أمين أمين أمين. إن شاء الله عيد سعيد على الأمة الإسلامية يا رب العالمين. بارك الله في كل من تفاعل معنا على المباشر على موقع الجمعية على رقمها على رقمها 58-371-0002، خاصة ونحن نستعد لعيد الأضحى وفما حملة عيد الأضحى المبارك اللي احنا تحدثنا عليها مرارا. فهيا أحبتي في الله خذوا التليفون حتى يكون هذا الحمل حجة لكم يا رب العالمين، وعمل صالح يكون ثقيل في ميزان حسناتكم. سيد رشيد الخبوري يقول لي توا 13 منخرط بسم الله ما شاء الله. نشكر كل التونسيين على حبهم للخير، ربي يجعل كل تونسي من الأخيار من الأبرار يا رب العالمين، وربي يجعلكم من المحسنين حتى تنالوا ونالوا معكم بإذن الله تعالى حب الله عز وجل.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. هيا أحبتي في الله تعالى ننشر هذا الفرح بأن نكون من أهل العمل الذي يتعدى نفعه للآخر الفقير للآخر المسكين في هذه الأيام، عسى أن ننال رضوان الله تعالى. هيا نتفاعل مع كل ما قلناه بإذن الله مع الشيخ خالد التلمودي، مع الشيخ شفيق شتور، ومع الأم سعاد اللي الحمد لله تأكد على أهمية تلك المضغة لنحبوها بإذن الله تعالى، عامرة بالحنان بالحب بالعطاء بالمحبة بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربي نكونوا أصحاب قلوب سليمة. نحب نشكر من جديد 13 منخرط جدد انضموا للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وختامها مسك بإذن الله تعالى في هذا اللقاء مع الأخت العزيزة شيراز الدهماني أخصائية اجتماعية بمكتب طبعا برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال بتونس الكبرى. سعيدة جدا بالتواصل معك يا شيراز في اليوم الخامس من ذي الحجة، فمرحبا بك.
1: السلام عليكم أخت ملكة، والسلام عليكم المستمعين من إذاعة الزيتونة.
0: يا أهلا وسهلا،
1: إن شاء الله أيام مباركة يا رب، إن شاء الله كلها فرحة وسعادة لنا وكلنا، وإن شاء الله عائلتنا كلها بخير
0: يا رب يا رب يا رب، إن شاء الله العائلات كلها بخير رب العالمين. ونخص بالذكر العائلات التي تنضوي ضمن برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال، عائلات فقيرة تعاني من الخصاصة تعاني من العوز، وإحنا إن شاء الله ربي يسخر لها الناس الطيبة والبحسنة وأهل المعروف حتى يدخلوا الفرحة على قلوبهم بإذن الله تعالى في الأيام المباركة هذه يا شيراز.
1: أكيد إن شاء الله يا ربي تتعدى أيام كلها فرحة لنا وكلها خير إن شاء الله.
0: يا ربي يا ربي رب، وأكيد الخطى حثيثة في الأيام المباركة هذه من باب حرصكم على إدخال السرور والفرح في يوم عيد الأضحى على كل هذه العائلات، فبالتوفيق إن شاء الله ربي تلقاو كل السند من التوانسة الكل وين ما كانوا في تونس وخارج تونس بإذن الله تعالى. واليوم أنت باش تحمل صوت لعائلة تونسية تعيش الضيق تعيش الفقر عندها معاناة كبيرة، نحب إن شاء الله يا ربي نخرجوها من هذه المعاناة وهذا الضيق في أقرب الأجال إن شاء الله، ويكون هذا عمل بإذن الله ثقيل في ميزان حسناتنا الناس الكل إن شاء الله. يا شيراز
1: إن شاء الله اليوم كما كل نهار جمعة في نهار المبارك هذه اخترنا باش ننقلوا فيه أصوات عائلاتنا. اليوم باش ننقلكم وضعية عائلة تتكون من أم وأب خمسة صغيرات.
0: نعم.
1: الخمسة صغيرات ما شاء الله مستويات مختلفة، منهم اللي في الجامعة وفي البكالوريا، منهم اللي متخرج زيادة، ومنهم اللي يتلقى في التكوين. ما شاء الله صغيرات متفوقين في القراية
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله والحمد لله، هذه حاجة تفرحنا برشا.
0: والله
1: الوضعية بتاعنا يعني الأم هي ما تخدمش والأب عامل بحاجة بأجر زهيد جدا 400 دينار، اللي هو ما يكفيش باش يغطي حاجيات الأسرية، وخاصة اللي متطلبات الدراسة خاصة والمستويات الدراسية اللي فيها صغيرات يعني تطلب برشا مصروف.
0: صحيح صحيح، رب يكون في عونه أكيد، 400 دينار ما تعمل شيء.
1: قادرة أنها تغطي الحاجيات الأسرية
0: طبعا.
1: وتعيش في منزل
0: تعيش في منزل. شيراز انقطع الخط، وينك يا شيراز؟ كملنا يا شيراز انه تفعلنا معك. شيراز
1: وضعية كريمة.
0: شيراز قص قص
1: هذا على وجه
0: شيراز
1: يعني
0: شيراز تسمع فيها
1: الموسعة.
0: شيراز
1: نعم.
0: شيراز ارجع لي خاطر صوتك قص والكلام قص.
1: سامحوني خاطر انا في الطريق وفي الخدمة البارة يعني
0: بيه.
1: عليه
0: ربي يوفقك ان شاء الله. فقط يعني قول لنا شبيه منزل هذه العائلة.
1: المنزل العائلة تعيش في منزل الوراثة. المنزل هذا يتكون من غرفتين، الأشغال متاعه غير كاملة. العائلة تتعرض لهرسلة من قبل العائلة الموسعة باش أنهم يخرجوا لهم من المنزل. أثر زيادة على نفسية الصغيرات، وتوا الصغيرات يتلقوا في تأثير نفسي من قبل برنامج دعم الأسرة، خاطر بالحق الضغط اللي يمارسوا فيه العائلة الموسعة باش أنهم العائلة يخرجوا لهم من الدار ضغط كبير برشا. يمكن حتى التهديد. دونك اليوم عنا العائلة نتاعنا فما شكون تزرع لها ب يعني بمواد بناء.
0: اي يعني
1: أرض ملك الأم. دونك الأشغال هذه بدات، لكن توقفت، وهذاك السبب معناها أهل البر والإحسان توقفوا على أنهم يكملوا لهم المنزل. دونك الأشغال توقفت، وهذا اليوم هدفنا إن
0: علاش الأشغال توقفت؟ علاش الأشغال توقفت؟
1: التبرعات اللي للعائلة هذه توقفت، اللي هم كانوا أهل البر والإحسان حاولوا يبنوا لها يعني حتى غرفة، لكن توقفت الأشغال. اليوم هدفنا إن نكملوا نبنيوا المنزل هذا. وبش نضمنوا بيئة عيش كريمة لصغيراتنا وال
0: اي لكن ما دام المنزل ما دام المنزل نتاع يعني عددنا الوراثي من انه ما نعرفش التفاصيل يعني ماهوش على ملكهم المنزل هذا مش على ملك هذه العائله الاب والام
1: الارض اللي قاعدين يبنيوها فيها الاهل البر والاحسان هي على ملك الام
0: جيد هكا يعني نضمنوا به واضح هكا واضح الحمد لله اي هكا معك طبعا
1: نولوا نجموا نحطوهم في الوضعيه السكنيه نتاعهم
0: جيد
1: انه منزل هذا يضمن بيئة عيش كريمة للصغيرات يعيشوا مع أم وبو بيئة كريمة
0: جيد جدا بالحق على الأقل فما وميض من الأمل هكا بصيص من الأمل والحمد لله إنه على الأقل توا فما على الأقل هذه القطعة من الأرض اللي بديتوا بناء المنزل عليها منزل خاص بهم على ملكهم ما فيهش مشاكل والحمد لله تعالى هذا كانش تستحقوا كل الدعم باش نكملوا بناء هذا المنزل وبالتالي هذا باش يكون عنده أثر نفسي رائع جدا عليهم على الخمسة أطفال هما هالمكسب هذا بالحق مكسب كبير متفوقين في دراسة فما اللي تخرج فما اللي مازال في الجامعة فما اللي في البكالوريا هكا ولا شيراز نعم
1: هذا الشيء اللي فرحنا ويخلينا أن نحاول نقدمهم على العائلة هذه ونعاونها برشا مش أنها تعيش في بيئة كريمة
0: إن شاء الله
1: وخلي الصغيرات يكملوا يقدموا ينشطوا إن شاء الله في قرايتهم
0: نعم ويستحقوا منا كل الدعم إلا هيا أحبتي في الله تعالى نبنيوا على هذا الخبر الجميل وبالتالي نخرجوهم من هالهرسلة اللي أنت حكيت عليها طبعا من هالوضعية الوضعية المعيشية الصعيبة قادرين

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات.

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني،

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. مال هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زادة بينك وبين ربي، قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يطربق بالقبقاب وكذا وهم شيء وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقول لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أنه الإنسان ماذا بيه الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا باش الشمس ما تحرقوش، ليه ليه عبارة ما في حفظ ربي وما هوش في جراله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي بارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

0: الظالمين.
1: جزاك الله ألف خير سيد علي، تفضل، ربي يبارك فيك.
2: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: أهباء وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين.

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة، إلى أن قال رحمة الله عليه سيدي إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش، وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم شقرها سيدي قالون، أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان الإبدال مقدم، أأنذرتهم ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون، أنذرتهم وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال، أنذرتهم أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: والإبدال ألفا لورش والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي، وقوله ومكنت أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرته مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة فيكون مدها لازما، فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد شامل أألد يبدلها حرف مد أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، ما لا أألد عنده أألد وعنده الوجه الثاني أألد، هذا يا سيدي ورش بهود، وكذلك آمنتم بالملك كيف آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها أأمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق آمنوا يمد بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ما لا السبب بتقدمي على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألدوا ما تولي آلدوا، قال كلام مدامها ولد همزة نقرأها زادة بالتوسط آلدوا آلدوا، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا مستثنى من المد البدل. ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآل في آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة. فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها. وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر لكن. ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء.

يتساوى فيها كل الناس، أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحد

0: كل عام ونحن إلى الله أقرب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعل